0: أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور فيكم اللي مصبح، فيكم اللي يقول يا جيهان غمضة بغمضتهاش اليوم، يا جيهان النهار، يا جيهان اللي تعدى علينا البارح ويظل لي مازال اليوم. ما تنحكيو ربي قوينا وربي صبرنا، شفنا عبودي قوة ربي عظيمة ودجاع، حتى البرة تحسها وهجم تاع قيلولة حاسلو من توا حتى للحداش. هذه أحلى صباح، وإن شاء الله يا ربي بالفب والملا يكون أحلى صباح. ما حواجنا هالبحر اللي تشوف فيه يا فيروز والله.

someone you loved على موسيقى كافي. مرحبا بكم مستمعينا, صباح الخيرات, صباح النور. ما نجمش نسألكم كيفاش تعديت ليلتكم, لأنه الحال من بعض وصدقوني كامل ولاية الجمهورية أبار بلايس اللي ممكن صح عليهم ما تقصش عندهم, لكن لابلوبار تقص الضوء ما تقصش باحترام التوقيت اللي حبوه واللي بلغونا به ولا بالوقت متاع قصة بركة. نلقاو روحنا بثلاثة بالأربعة بالخمسة قصات حتى ونرجعوا نحكيو فيه. والصعوبة لكم النهار مازال كتلة, خلنا بديو بشوية صبحيتنا على موزيك كافي. مرحبا.

إن حب نهديها لستيك. والله أعطف حبيبي وسمحنا والناس للناس وتفكرنا وخذ بخطرنا. 6:30 على وزي كفة ما حول الطقس اليوم. صباح الخيرات مستمعينا. نجم نكون قاعدين نعيش في أطول موجات الحر في تاريخ بلادنا حسب تصريحات المختصين في المناخ, ونخذوهم بعد شوية معنا في أحلى صباح ونحكيه في النقطة هذه. لكن النقطة المتأكدين منها إنه البارح أكيد رانا سجلنا أرقام قياسية لدرجة الحرارة, والتوا دايوغ سخانة متواصلة. من عاش كان خذيتكم عينكم في الظروف هذه ولا ليه؟ حنا شطر لهنا جايين بنص عين محلولة, كل واحد يحكي يعطي ليزاستوس كيفاش عمل مش نجم رقد والضو مقصوص, فمش كليماتيزور والسخانة, وفما شكون اللي قص عليه الضو والماء, وفما حاسين شو نقول لكم. ما نكتبوا كتب, خلينا في الميتيو اليوم. شيلي البرة أي شيء اللي معناه توسط متاع صباح 5 حتى 4:30 كي احنا خارجين, تحسها قيلولة الصيف اللي هو توا حاليا. إن شاء الله ربي يرحمنا, هذه هي القبة الحرارية اللي نعيشه تحت تأثيرها من لحد اللي تعدى وما زلت متواصلة. أما يظل ابتداء من اليوم مش نبدأ ونحسه تدريجيا, لأنه القبة الحرارية نقول لنا كأنه خطأ مسكر غامم على البلاصة على بلادنا, فمن

القيروان القيروان البارح خلطت فيها درجة الحرارة للتسعة واربعين والخمسين، هذا المسجل يعني المحسوس في الخمسة وخمسين والستة وخمسين درجة. اليوم القيروان أو كبش تفهموا كيفش تبدأ تيح درجة الحرارة توصل للخمسة واربعين. توا حاليا في سيدي بوزيد وقفصة فما 42 درجة، سجلنا الصباح بكري 43 في توزر في قبلي في جابس في تطاوين و 44 درجة كانت اليوم في مدنين. توا اليوم معنا اليوم توا وأعلى درجات الحرارة بتسجل اليوم باش تكون في حدود 49 درجة في كل من إقبلي وتوزر. إن شاء الله ربي يعطينا الصبر ويعطينا القوة ويعطينا ضوء سنخلطهم في السخانة هذه. إن شاء الله ربي يعطينا الصبر ويعطينا القوة ويعطينا الضوء والماء. فوالا هذوما الأربعة، هذه كانت بوان ميتيو. ونعاود نقول أصالة أعطف حبيبي نحب نهديوها يذولي كلنا الستيك. خليكم معنا على وزي كفهم ميتيو. ميتيو انت سباحك بأحلى سباح. حضر التليفون خربش تربح بعد شوية، ما تنساوش صباح تربح زي كيف كيف تشارك معنا على تليفوننا على 71 113 ألف 71 113 ألف. هذه أحلى صباحة معكم حتى

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا كفام مشروع مخبيلكم الحظ. تتفيد مع فاطومة
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: السؤال اللي حنا نسأله لك
3: شعار المرحلة هذه
1: شعار المرحلة قديش قاعد لك الضوء يشعل؟ خاطر ما عادش نسألك قديش المرقص.
3: نسيت أمانة. كان جلد أبو زماعة نقتها ورقتها ما عنديش حل آخر. شو نعمل؟
1: قتلنا الحلول فاطمة.
3: هذاك اش عملت والحمد لله وكها وجهي. ان شاء الله نقول
1: الحمد لله يا لله.
3: خلشي وللحظ والأجواء الإيجابية.
1: هيك
3: نبدأ مع الحمل نهار وفي باش يكون حركة فرصة ما رد بالك ما تسرع والثور الهدوء والصبر باش يعطيوك أفضل نتيجة. حتى الجوزاء عنده خبر يفرح وإلا لقاء به نجم يبدل المود نتاعو. إيه السرطان ركز على الفلوس ركز زيد على التنظيم تلقى راحة أكثر. إيه الأسد ثقة في روحك باش تحلك أبواب جديدة. حتى العذراء ما تعطيش للمشاكل الصغيرة أكثر من حجمها. إيه الميزان الحوار الهادي وبش يحل برشا خلافات وانت تعرف جهان انه ديما كي نحكيو بالسيسة نجمو نحلو خلاف. ايه العقرب تعبك باش يلقى تقدير وفرصة باهية زادة باش تقرب لك. والقوس جرب حاجة جديدة راهو الحظ واقف معاك. حتى الجدي ميسالش راهو كان ينظم وقته ونتيجة ان شاء الله يا ربي نحنا نقولو تكون مرضية. ادل وخليك واضح في كلامك وخاصة هوني نحكيو مع الناس القريبة ليك وخاصة هوني نحكيو زادة جهان مع الحبيب. ونكملو مع برج الحوت تبع احساسك اما زادة خوف قراراتك بعقلية.
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: البلانتيو لاني كرافيتا على موزيكا فام 56 دقيقة اي وقاية الربح نبدأ وعادة الصبحية بالربح وبرشة ربح يستنى فيكم. حضروا تليفوناتكم خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح
0: اي نمل عليكم بحل كالعادة نعطيك وقتك ميسيلش حل التليفون الكود سي بون تابيتو تحل التليفون به اي نمل عليكم الكارتة نبدأ 0-2-7-0-4-4-3-3-2-6-7-9-2-8-2 ومبروك عليكم الكارتة
1: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزاي كفام 6:57 دقيقة. ما تنسوش موعد مع ربح بعد شوية في صباح تربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. دوك تكلمونا على 71113000 تكون الربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. الو كوندكتور زاد 200 دينار يستنوا فيكم. خليكم معنا, خليكم مع غفران وراجعين باش نحكيوا مع خبير في المناخ اليوم. هل صحيح انه النجم قاعدين نعيشوا في اطول موجة حر تعيشها تونس بلادنا في التاريخ؟ تو ناخذ اكثر تفاصيل بعد شويه.
0: ابدا سباحك باحلى سباح, احلى سباح. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بلوى ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي ومتسعة نصف اللي
3: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
2: مشيت معاك أما اش باش نعمل.
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات.
2: أما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع اسماعيل بن عيسى في جويليا ومالك لوني في اوت على موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا يعلن تسجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجال وأقسام الأمراض الصدرية بسبب موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع للتيار الكهربائي بعدد من المناطق, خاصة من المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. والمستشفى يؤكد أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية جميع إمكاناته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة, مشددا على مواصلة تجنده على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم. ولاية بنزرت تعلن أنه تم تفعيل المخطط الأخضر ليلة البارحة لسيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح, وذلك بهدف السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس. وقد تواصلت الجهود المشتركة لوحدات الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز وبلديتي رفراف ورأس الجبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل النظور والأحمري بمعتمدية رفراف وفق ما نقله مراسلنا مراد الدلاجي. وحدات الحماية المدنية سجلت خلال اليومين الماضيين أرقاما قياسية في عدد التدخلات بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يبين أن إجمالية تدخلات الحماية المدنية بلغ نحو 2800 تدخل في 48 ساعة بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق. المهندسة المختصة في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية مديوني تفيد بأن موجة الحر ستسجل انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية اليوم وغدا، فيما تبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة مع وصول رياح شمالية ليكون أكثر وضوحا بداية الأسبوع المقبل، داعية المصطفين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر. قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزة إلى موفى ماي 2026 تبلغ نحو 615 ميجاوات، منها 485 ميجاوات فوق أسطح المباني و130 ميجاوات على شبكات الجهد المتوسط والعالي حسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والمرصد يشير إلى أن الطاقة المتجددة مثلت 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. عالميا، ارتفاع عدد قتل عاصفة عنيفة ضربت تشيلي إلى 13 على الأقل وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها الحكومة، في حين ما زال أكثر من 60,000 شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع جيهن وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. تو بالضبط 7:07.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
1: ايش بشي يفوتنا ان شاء الله ما يفوتنا حتى شيء كل خير ان شاء الله نلقاوه اليوم كتبنا تو نلقاوه كما كتبنا ربي هالموجة الحر هذه الاستثنائيه يظلي لانه نسمع حتى في كبراتنا يقولك ما عشنيش سخانه كما النهايرين هذوما خاصه البارح اللي انا متاكده انه سجلنا فيها ارقام قياسيه معناها شهيدي من الصباح حتى الليل. هل تونس قاعده تعيش تحت تاثير اطول موجه حر في تاريخها؟ طيب فسرنا أكثر هو مهندس بيئي والخبير في المناخ سي حمدي حشيت. صباح الخيرات.
2: صباح النور. هذا بيك مرحبا ومرحبا بالمستمعين زي كيف
1: حمدي. صوتك كيما صوت التوينس الكل اللي ظهر قص عليك الضوء عديت هليلة اش باش نقول لك وقايم بالصيف ان شاء الله ربي يعيننا. قل لي حمدي هل معناها 12 يوم توي هولي احنا تحت تاثير اللي نقوله موجه حر واللي نسميوها القبه الحراريه معناها من اطول فترات اللي عاشتها تونس في تاريخها؟
2: هذا انت وقديش ما تعتبر العتبة الحرارية اللي وقع الكيسبير كان مش تعتبر 35 معناها ممكن ثم فترات أطول شوية معناها ممكن تسجل 2029 معناها اللي ممكن هذيك كان تعتبر أطول شوية لكن كيفش مشوك مفهوم 37 نرفع في العتبة العلمية الحرارية ذيك شوية معناها مش نقوم معناها ممكن هي الأطول معناها كيفش تعتمدوا على 37 طبعا هنا معناها تقريبا 12 يوم متتالي معناها متحدش تحت 37 درجة معناها وانتي والمنطقة طبعا يعني فما بعض المناطق معناها ممكن تتواصل في درجة الحرارة لكن فما بعض المناطق بشدة الانحسار تدريجيا ابتداء من اليوم العشية معناها ان شاء الله باش تقسي ولي فنرجع للصيف العادي على الاقل نقول
1: لكن بالنسبة لك انت في تفسيرك نقرأ لك انه تعتبر هذه ماهيش موجة حر عادية بل ظاهرة مناخية استثنائية لازم نفهموها ونفسروها.
2: أعرف شو قولك حاجة طبعا عناصر عليش يخليه هذه استثنائية على الكوكب مش علينا نحن في تونس فقط معناه في فترة ما تقريبا من في جوان معناه تقريبا كان 62% من مساحة الكوكب معناه تقريبا أول مرة تصير معناه المساحة الجغرافية دي كان نحكيوها معناه 62% كانت تحت درجات حرارة أعلى من العتاد. هذه ما صارتش هذه متأكدين ما صارتش معناه تقارير معناه علمية تقول ما صارتش معناه 62% من مساحة الكوكب تحت درجة حرارة استثنائية. شنو ممكن زاد اللي كيف كيف اللي نحكيو عليه اللي معناه الليالي الاستوائية تروبيكال نايت اللي كنت تحكي فيها انت معناه فما كلمة تضحك ولا غرغور الليل ماشي غرغور القليلة
1: بالحق غرغور الليل هاي
2: اللي معناها البارح مثلا معناها حتى في 9 تاع الليل معناها وهي في 40 درجة معناها لازم 9 شنو يصير المفروض في الليل هذيك معناها فما هدنة حرارية في الليل معناها فما فارق حراري نقولوا نحن ما بين في العادة يكون ما بين 8 حتى يوصل 15 درجة أقل في الليل. هذا مش قاعد تتوفر فيه شروط لعدد المتواصل من الليالي معناها وهذا تقريب خلينا نقولوا معناها ولات معناها فما دورة كبيرة معناها محتاج تراكم حراري معناها درجات الحرارة ماش قد تخفض في الليل معناها التراب والسمان والخرسانة معناها واللسطح قاعدين يخزنوا جزء كبير من الحرارة والمفروض في الليل يقع طبعا حاجة التفريخ الحراري هذا كي يصير. أما كي تصير ليالي الاستوائية ذاك البني وكالحيوت وكالمنشآت اللي عندنا كل قاعدة تخزن تخزن تخزن
1: تخزن في السخانة
2: معناها تطلع بها حتى فمك الفينومين تحيث ديجاجي في السخانة
1: بالضبط أي أي وهذا اللي شدوه نحسوه توا تباعا توا من الايامات الجايه كي تبدا تصيح هو اللي يشدوه السخانه كل تبدا يخرجوها هكا
2: طبعا معناها ممكن فما هذوما ثلاثة عناصر اللي معناها التفريخ الحراري طول معناها الموجات هذيك معناها تاع البلاد على امتداد ايام معناها في درجات حراره قصوى وكيف كيف ظاهرة الليالي الاستوائية اللي يخليوها معناها استثنائية كيف كيف قلت جغرافيا معناها اللي العالم السنه اللي شاهدوا معناها مش قصة أرقام قياسية لكن قصة تواتر الموجات الحر
1: كلها
2: أوروبا معناها تقريبا منعت من الموجة الرابعة حرارية لكن معناها كانت معناها الحصيلة البشرية قاعدة ترتفع تدريجيا مازلنا ما سجلناش الرقم القياسي اللي هو مسجلوه في الصين 60,000 حالة وفاة لكن معناها في طريقه معناها لذلك ما عادش يسجلوه بالتالي معناها اللي نشوفوا فيه ملامح الازمه عالميا قاعده تتغير القوانين قاعده تتغير الدبلوماسيه قاعده تتغير التكنولوجيات الان التحدي هو شوف فكل ازمه فرصه اللي قاعد يصير تطور او باش يسمع الطريق ممهد نحو سياسات مناخيه ممتازه وحلول زاده مناخيه معناها خاطر نشوف معناها انواع جديده نتاع تكنولوجيات مثلا تعتمد في التكييف في النقل في الواحد في الانشاءات العمرانيه اللي قادره تتعامل مع التغيرات المناخيه ودرجات الحراره ذيك النقطة الضوء الوحيدة على الأقل اللي شفتها في الليسا اللي على الأقل فما وعي قاعد تزرع نتيجة التعرض المباشر. نحن نفس الشيء في تونس راه اللي تعرضوا له تورة خايبة برشا برشا برشا انقطاعات الناس متغشة الناس فادة معنى سخانة متواترة معنى انت ديجا الحرارة اللي تعيش فيه لكن بعد ذاك باش تكون فما ان شاء الله نقولوا على الأقل فما بعض
1: التدابير
2: ولا قوانين ولا حاجات اللي باش تكون بطريقة صحيحة خاطر الأزمة هذه باش تصنعها معناها دونك بالتالي معناها باش نقولوا ان شاء الله معناها حتى اليوم الحكاية أنا نفسي عن نفسي تعبت معناها اللي ماشي حاجة
1: اسمعني حمدي شنو لقيت الحل هوني احنا قاعدين نحكيو أين التمرويح الحق تاع ربي حتى مروحة عرسي الحمد لله استحفظت بها هذيك الحاجة اللي ربحتها استحفظت فما شكون يقول لك دبيب دبيب زمي ثلجناها مقعدة
2: تحت مع المقين الدبيب اي والله قاعد نتذكر في منيتي الحق الله يرحمها معناها ماشي كانت تعمل معناها الفترات السخونه ذي معناها وليت اللوش كيفاش معناها تخلق كورونبير في الدار نتذكرها كيفاش كيزهل تقلبوا معناها الفساد
1: شي برد زعما اي
2: شي برد الكونتاكت ديريكت مع القاعة هذه حلول ما
1: جربنا الحلول
2: الكل مش هذه حلول دائمة طبعا نجدنا معنا حلول تكون تكنولوجية حلول في مستوى الوعي انتنا وتفاصيل أما شفنا معنا اللي طريقة عيشنا اليومية خلتنا فريسة أول انقطاع معنا الكهرباء خلتنا فريسة معنا الظروف مناخية صعبة بالتالي لازمنا نفهمه لوجه حلول خلينا نقوله مستدام
1: وي اكزاكتومون يعطيك ألف صحة شكرا لك ربي فضلك عايشك يا حمدي نهارك زين يعيشك حمدي حشيد المهندس البيئي والخبير في المناخ
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد

0: صلي بلو على موزيك كافيه من 7:21 أحوال طقسنا اليوم.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام. باش نقولكم الحمد لله يا ربي على ما يعطينا على قد طاقتنا على غالب هذه قوة ربي قوة ربي عظيمة. إن شاء الله ربي ديما يعطينا باللطف. درجات الحرارة مش تبدأ تنخفض تدريجيا معناها مشي نحو التنفيس الانفراج. لكن خل نرجعوا لنهار البارح اللي نهار الحق متاع ربي كان استثنائي. هما أكيد باش يعطيونا بالأرقام لكن حسب ما حتى يحكيوا كما قلت لكم حتى الكبارات يقولك ما عشناش نهار كما البارح. شهيلي في النهار في أما شهيلي ما كلمة شهيلي نحسوها من لطفة توا لا يمت جايك بشي جينا شهيلي مش نحسوه حتى شيء قدام نهار كما البارح. سخانة سخانة فور بتاع سخانة نهار كامل وحتى في الليل وحتى اليوم في الفجر كي قمنا. إن شاء الله ربي يعيننا. توا ناخذوا الأرقام وتفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس ساتوري. صباح الخيرات.
4: صباح الفل والياسمين جيهان تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: ربي خليك يا أنيس. لازم أكيد نعملوا وقفة معكم على الأرقام اللي تم تسجيلها البارح. كنت قلتونا أنه كان في تعدى أسخن نهار في الجمعة ما متوقع عنيش الحق بتاع ربي يظهر فات الجمعة اللي تعدت يظهر كان أسخن نهار في الموجة كاملة
4: في بعض المناطق. صحيح هاي هو الحقيقة يوم أمس كان طقس حار جدا والحمد لله معناه هو ذاك الذروة في موجة الحر بالنسبة للأسبوع هذا. يعني درجة الحرارة ما إلها إلا باش تبدأ تنقص في الأيامات القادمة.
0: بتنقص اليوم تدنكو معناه هكا
4: بتنقص تبدأ تنقص حتى اليوم يتونا نعطيه بالتدقيق. مثال البارح سجلنا 49 درجة في القيروان توزر جيبس 48 في بيجة تونس زغوان جندوبة 47 في قبلي تطاوين وسيدي بوزيد 46 في قفصة برقة سليانة ومدنين 45 في الكيف وجربة 44 في المنستير القصرين ونابل جابس 42 درجة وتالا 41 درجة يعني تقريب 40 درجة في صفاقس. تقريب يعني درجة حرارة فوق 40 وحتى 45 درجة في أغلب المناطق. اليوم باش نبدأ ونحكيه على بداية إن شاء الله انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال والوسط الشرقي. يعني من ناحية التقنية النجم حتى نحكيه على انتهاء موجة الحر في الجهات الشرقية للشمال والوسط. لكن عمليا مازال الحقيقة طقس حار نسبيا. كان ناخذ مثال باش تتراجع مثال الحرارة القصوى في تونس العاصمة من 48 درجة يوم أمس إلى حوالي 40 درجة
0: اليوم.
4: اليوم نحكي الحمد لله هو في الحقيقة الحرارة المحسوسة مازالت مرتفعة شوية تسمى باش تكون بين 42 و 43 درجة بسبب عنصر الرطوبة. لكن ما إلا معناها فما انخفاض تقريب 8 درجات مقارنة بيوم أمس. هذا باش يكون محسوس ومهم جدا. إن شاء الله باش يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. توصل حتى إن شاء الله 37 درجة نهار الجمعة ممكن في تونس العاصمة يعني مع انتقال التيارات.
0: ليه تحسنا نهار تجمع عشان يمسوا الباب 37 درجة على على سخانة تاع البارح
4: 37 جهين هو مازال أعلى حتى من المعادلات. يعني المعدل في الفترة هذه بالنسبة لتونس العاصمة 35 درجة. الانخفاض ممكن نعيشه أكثر منتصف الأسبوع المقبل وين مش مستبعد يعني حتى تنخفض درجات إلى مدون المعادلات العادية. حاليا ما زالت درجات حرارة مرتفعة نسبيا ولو أنه يعني فما الانخفاض هذايا حتى كان ماهوش باش يكون محسوس بدرجة كبيرة. لكن خلينا نقوله حتى مثال على التكييف تولي حتى المكيفات تستحق جهد أقل باش تبرد. خطوط نقل الكهرباء كيف كيف معناه فما أقل جهد عليها. يعني إن شاء الله في كله في الإيجابي
0: وقصة نضوع علينا أقل إن شاء الله باش يكون
4: إن شاء الله.
0: مش نسألك أنيس هل سجلنا البارح مثلا في ولاية تونس الكبرى قلتونا أنه باش يكون معناها موجة حر كبيرة وحتى أرقام تقول 49 و 48 درجة. سجلنا أرقام قياسية
4: في الحقيقة ليه كما قلت لك تونس يوم أمس 48 ما زلنا ما خلتناش حتى رقم القياسي 49 هو في تونس، لكن ما ينفيش اللي كونه كان طقس حار وممكن حتى حار جدا في بعض الجهات.
0: والحديث زاد أنيس على موجة حر ثالثة باش تكون هكا قريناها في بداية شهر أوت.
4: هو شوف جيهان بالنسبة للتوقعات القريبة المدى راهو كي نفوتوا أربع أيام تبدأ تنخفض المصداقية متاعها بشكل كبير، فما بالك معناه كان باش نحكيه على ثمانية أيام وعشر أيام. فيما يخص التوقعات الموسمية معناها أشهرة جويلية أوتو معناها المستقبل أوتو أو سبتمبر مختلف النماذج العددية بما فيها معناها النموذج الأوروبي، النموذج الفرنسي، النموذج حتى الخاص بالمعهد الوطني الرصد الجوي، كل النماذج تقول اللي كونوا احنا باش نعيشوا اشهر اوت وسبتمبر تكون فيها درجات الحراره اعلى من المعادلات العاديه. لكن كلمه اعلى من المعادلات العاديه ما تعنيش كونوا باش نعيشوا موجات حر. يعني مثال اليوم احنا قلنا المعدل 35 في تونس العاصمه، اليوم ننتظروا 40 درجه، هذا مازال بعيد على كونه باش نحكيوا على موجه حر، معني لازم نفوتوا السبعه درجات هذيك اللي ديما نحكيوا عليها ويكون حتى طقس حار اثناء الليل، زاد تكون درجه الحراره الدنيا اعلى بجوز درجات من المعادلات العاديه. هذا هو ان شاء الله. ليه في كل الحالات احنا ان شاء الله نقولوا ما عادش نعيشوا موجات حر اخرى
0: ان شاء الله. شكرا لك. اي قل لي
4: عايشك جيهان،
0: ربي يخليك. تفضل.
4: بما عدا ذلك مثل نجم نحكيوا شويه على الامطار، فما امكانيه لظهور خلايا رعديه اليوم في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات السليان، الكيف، القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، ممكن الاجزاء الشماليه من القفصه تكون مرفوقه ببعض الامطار دون فاعليه كبيره. البحر عموما باش يكون متموج بالشمال قليل الاضطراب ببقيه السواحل. واحد الخميس طقس تقريب بنفس الخصائص مازال ملائم لظهور خلايا رعديه في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربيه، البحر يتواصل هذا الى قليل الاضطراب كامل الاسبوع. فيما عدا ذلك يعني كنا حكينا على التوقعات الموسمية والخبر الإيجابي معناها وإن أنت تقول التنفيسة ما زالت التنفيسة في بنزارة اليوم قليبية الهوارية حتى جهة الساحل سوسة المستير والمهدية، يعني درجات حرارة تكون بين 37 و 38 درجة. وإن شاء الله ربي يعطينا منطق ونزيد نأكد على السادة المستمعين نردوا بالنا وقت نمشيوا للبحر، معناها نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية ونتجنبوا أوقات الذروة من 11 حتى 4 أو 15.
0: يعطيك ألف صحة.
4: شكرا على حسن الاستماع. إلى اللقاء.
0: ربي فضلك أنيس ساتوري، شكرا لك وتحية لكم كيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: يبدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: سيتي أنا سحرور
6: وأنا جيجي،
5: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
6: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
5: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
6: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
7: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
8: الاكثر معلومات 71 79 66 79
7: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
9: ناتيو برر ناتيو برر
10: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
9: ناتيو برر ناتيو برر
10: ناتيو برر ناتيلي بالطبيعة خير.
2: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. متفلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
11: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
12: جلاسيت
13: ولا مازلت؟
14: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غورد ديليس.
15: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي. يا غورد ديليس، جلاسي المنفعة.
3: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الأخبار جاية ما خلي نسبقوا الربح تسويت في صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: تربح معنا بون دشا قيمته 100 دينار من إهداء المزرعة من أريانا. معنا سي الهشمي بن علي. سي الهشمي صباح الخيرات. شنو حوالك؟ لبس عليك؟
4: والله فاسخين الحمد لله.
1: الحمد لله. قداش من مرة قصوا عليكم الضوء؟
4: لا مرة برقص علينا من هنا. هنا
1: الحمد لله. هيا بي معناها هيا ليه مش يحزدوك راو سليش بي ما تقول حد هذا ولينا نحزدو لي نسمعوه قص عليه مريرة كهو. ليه ليه لطف عليك يا سليش بي. إن شاء الله فترة وتتعدى وبدأ باليوم إن شاء الله بتبدأ تيح شوية. ربي خليك. درجة الحرارة شتعم في الدنيا يا سليش بي؟
4: والله انت قاعد اختي.
1: قداش عندك من اللي رتريت؟
4: رتريت عندي توبرسك 5 سنين.
1: 5 سنين تعودت عليها ولا تقول لي انت بالنسبة ليك رتريت راحة وإلا بالنسبة ليك رتريت لي ما تأقلمت؟
4: والله تعودت عليها تعودت عليها كنت قد تكون بدري تعودت عليها 5 سنين تعودت
1: عليها في ساعة
4: والله في ساعة

0: وحسيت طبيعتك تبدلت في الخمس سنين معناه وليت يسر قولنا مغروم بتركن الدار وتفهم كل شيء في الأمور الدار وتتدخل في كل شيء.
1: شوية ما واحد كده
0: تريدي يولي ويقولوا لك تولي تسمع ملاحظة ما كنت تسمعها قبل. هذه ايش كلفك فيها؟ هذه من وقتش تتدخل فيها هذه؟ صحت لبدي إن شاء الله. آية بي إن شاء الله نعاونوا بعضنا. يا سيدي نبدأ السؤال سهل يسر سؤالنا. نبدأ. البارح كي دخلوا معنا من الحماية المدنية قالونا إنه يعطيهم ألف صحة وحتى قاعدين توايا فما برشا حرائق في البلاد شرى ربي يحمي بلادنا. قالونا إنه فما أرقام قياسية في تدخلات الحماية. قالك مثلا فما في 48 ساعة قرابة 600 حريق بمعدل كل درج. قديش من حريقة بمعدل كل درج؟ فما حريقة ولا زوز حرائق؟ أول مرة تكلمني.
1: أول مرة جينا.
0: أول مرة. بمعدل حريقة ولا زوز حرائق؟ كنت أول مرة تكلمنا.
1: يزوز حريقة واحدة.
0: أول مرة تكلمنا يا سيدي مبروك عليك. بوندا شاب 100 دينار من إهداء المزرعة. مبروك عليك يا سيدي هشمي.
1: كلموني لكيفاك.
0: أي تون كلموك وتتخذ البوندا شاب. المهم أنت فرح وأنت ربح ذكا ليسونسيل. بوندا شاب من إهداء المزرعة بقيمة 100 دينار. وما تنسير زيدا باش تمشي وتهزوا صغيراتكم باش تبدلوا جو المود على خطر المزرعة. ترجع لكم كما قلت لكم من قبل ونذكركم بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفول اللي ديجا بدأ من 15 جويليا في الفيو بور بتزارت ويتواصل حتى ل 27. ذوقوا أبن باني أبن جامبون أبن برجر زيدا. ما لفش تستنيو عملوا طلع على الباش فيسبوك المزرعة ولا انستغرام. تبعوا البلانين كامل باش تعرفوا وين تنجموا تلقاو الستريت فود فيستيفول وزيدوا شاركوا زيدا في الديجيتال جو باش تربوا أكثر كادوات. دونك مشيو بدلوا المود في ستريت فود فيستيفول باي المزرعة.
2: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: ولا ومازال الربح معانا على موزاي كافين فما 200 دينار تستنى فيكم توتسويت في ألو كونجكتور.
4: سي في السنة في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل. فضائل للصغار خدمات للكبار بروموات وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كونجكتور.
3: ألو كونجكتور.
0: الو الو كونديكتور 200 دينار مع صليح كيما كل يوم. صباح الخيرات يا صليح.
5: صباح الفل زين ليك انت وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي نهاركم زين وبنطفى عليكم بتبيع مسخان الحمد لله. قبيله نسمع معك زين السقف نورمال مو ماشي تحسن باش نسرك
0: باب صوتك الظهر. صوتك متاع الصبيحة انت يا صليح انت عديتها في قهوة الحومة فضلين.
5: أنا الحقيقة عديتها في السخانة مش في قهوة الحومة يا زين. شأني شأن المواطنين معناها وبرت عبيت من اللي قص عليهم مزود. انا على الحقيقه بكيت
0: يا عبيد هجم من ديارها البارح معناها في الليل هجم من ديارهم مشيو وين فم الضوء تبعوا.
5: اي بالضبط بالضبط يمشيو للقهاوي في الحومه يخرجوا حتى باش يلوج على نسمه لا غالب لازم ديما يلوج على بلاصه الضوء فيها يخدموا لك ليمات ليزيرم. احنا بتبيع كي العاده 200 دينار هما اللي نجموا ينسيو شويه في القصار نتاع الضوء البارح. ومعنا مباشرة مواطن قصري الضوء البارح سلم عليه برشا اللي هو محمد. صباح الفل محمد.
6: بخير بخير. السلام عليكم.
5: شحوالك؟
6: الحمد لله.
5: محمد ريدين دونك انت شو الخدمه تاع
6: خدمه؟ انجينير روبوتيك.
5: انجينير روبوتيك دونك انا اليوم نتصور السوايع نتاعي باش يكون صعيب شويه. لا غالب راه لازم نصعب لك لازم نمشي في حاجه اللي هي نورمال ما نتصور نجاوب عليها بالطبيعة. حاضر محمد ولا
6: حاضر ان شاء الله.
5: قبل نشوف السوايع نتاعنا انت البارح وين سهرت معي وين صبحت كيف صارك الضوء
6: البارح؟ والله سهر مع الاولاد في القهوه في حي الخضره من بعد روحت لقيت الحق صباح الحمد لله يا رب.
5: الحمد لله يا ربي امورك واضحه. نمشي وتو للسؤال تاع ال 200 دينار دونك سؤالنا يا محمد سير على الاخر شنو نسبه الزياده في عدد السيارات اللي تم بيعها او تسجيلها خلال سنه 2025 مقارنه ب 2024 يعني من عام 2024 العام 2025 قديش النسبه نتاع الزياده نتاع السيارات اللي تبيعت والا تسجلت ترى حسب رايك قديش النسبه؟
6: انا نصور النسبه تتجاوز 10% نصور رأي 17%.
5: 17 فيلم يا ولي جابة صحيحة. مبروك عليك
0: مبروك
5: يا محمد. 17 هي بالضبط بالضبط زيد ما يكدك ليه 17.3% جبتك صحيحة. مبروك عليك بتبيع يا محمد ال 200 دينار وان شاء الله اخويا ديما امورك واضحه.
6: عايش عايش عايش خويا وان شاء الله العباد الكل تصبر يعني في السنه هذه وبقدر تربي فتره سعاده يعني وما يدوم حالك
0: لكن الصبر
5: ان شاء الله ولا ان شاء الله وما يدوم حاله وتبيع وان شاء الله ربي معنا وامورنا واضحه باذن الله. دونك بتبيع زي روحكم الناس الكل. احنا كي العاده احنا الموعد نتاعنا باش يكون كيف كل يوم ال 200 دينار ما تعرفوش عليه ويمشي يجيكم. اما حضروا روايحكم وحضروا لازم فورماسيون تاعكم.
0: ميرسي بوكو سلاح يعطيك الف صحه. كانت ال 200 دينار كيما كل يوم في الو كونتكتور
4: سيف سني في محطة توتال انرجي. الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار، خدمت للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
4: فيزيتي تدلل
7: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
4: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
9: اسنا في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
10: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
11: جلاسيت جلاسيت
12: جلاسيت ولا مزلت؟
13: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
14: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
15: السيف هذا جيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في جيني سيتي. عيش جو الكرنفال في جيني سيتي.
16: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و أونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
17: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Le soleil paye votre électricité.
18: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومادامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
19: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية باكو فيه زوز رلوات اسويتو جامبو ليلا ب 10,990 وتزيد تاخد باكو الثاني بلاش.
3: ابدا سباحك

0: عمرو دياب عاودوني 57 دقيقة حكاية الناس.
1: حكاية الناس.
0: حكاية الناس اللي ما توفيش معنا صلاح مرة أخرى. صباح الخيرات.
2: صباح الفل جنان اللي كنت وكل مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. احنا توا قاعدين في قهوة في حي الخضر الحقيقة نقاش حاد لهنا بطبيعة قاعدين يحكيوا لهنا لما أصحاب يعملوا فقيه مع بعضهم اسكو شنو باش يعملوا بطبيعة في حال في صورة ما معناها ينقطع الضوء مرة أخرى نحكيوا نسمعوا معناها يقول لك نشري جروب نمشي نتصرف كذا بطبيعة ويحكيوا حتى في الأسوام ولا حلو جوجل ما احنا باش نشوفوا البارح كي قصة ذو بطبيعة شنو عملوا باش نجموا يلقاو البرود معناها ونجموا يتبردوا. هات نبداو بالخونا الاولاني خويا الغالي صباح الخير شنو اسم؟
3: عمر اللمطي.
2: نشرفوا بيك عمر اللمطي
3: خليك
2: قص عليك الضوء البارح.
3: قص خويا قص الضوء البارح اول ما قص الضوء عملت قصه في البيسين ديريكت بعد رخات.
2: اي جاب ربي سلك هذا البيسين امورك واضحه
3: اموري واضحه اقسم بالله اول ما قص الضوء وما نحكي لكش بعد ما طلعت من البيسين عاود تختص في البيسين مره اخرى
2: بيت في البيسين
3: بيت في البيسين البارح ليله
2: تذكر نذكر البيسين مش نتاعه وكان فما بتبيع لي اسمه واصحابه وعمر راهو مش نتاعه هو راه دار قال
3: فهميه خويا ما تقصها كم بالمية قصنا الضوء هذه
2: هاو سلك هذوك عنده بيسين شوفوا ترى مره اخرى مسلم مع اخر خويا نصبحوا عليك ليه باش نصبح عليك بعد الفوز
3: صباح الخير صباح الخير
2: خويا شنو عملت البارح باش تبرد
4: ايش عملت حلت شبابك تمني قاعد تقريب بدأ يجيني كل شيء فتح مركز سخنة البيت وليت عرق كلش بدو عكشية كهو صيب
2: ندمت معك
4: لا ما عندي منعب
2: يا جيت حلي عمر في البيسي
4: اي عمر هذا برخلته قال كنت برخلته عنده بيسي
2: بي برجع حالي شبيك دونك اخر واحد معنا في سألوه تاو في صفحة لي اخوي الغالي اللي تعرفه عليك ساعة
4: مرحبا مرحبا
2: يا علي بي بي شعملت علي البارح دنيا سخونة كذا تحب تتصرف تحب تلقى حل تحب تتبرد شو عمل
4: بديت من حسب انت حطيت فوق من كو
2: لا يسال برشا الاستاذ
0: هكاك ملحه
2: ملحه ملحه شد ملحه بردها اي ملحه عزيل وبله بالماء وتلف الملحه هذيك ورقد ومنعت الامور معناها رقدت مليح
4: منعت الامور تسخن الناس بله مره
2: هي حاجه حسيتها من وقت الجدود راهي حاجه كانت برشا
4: لان مش جديد
2: اسمع عمر التسينات والدنيا انت مليحه
0: هكا وهنا نتعلموا كل مرة بس تشويس
2: هاي والله كما تسمع بتبيع كل مرة تشويس برشا ناس زادة حتى من القبيلة شفناهم برشا ناس سهرت في القهاوية ذاك علاش حاول تلوج على الماكسيموم باش تبرد كانت انا عجبتني تكنيك الملحفة
0: هذه نجربوها خليهم بعد نحكم يعطيك الصحة صلاح
2: نجرب البيسير ما نجمش اما خلينا في الملحفة
0: ابدا بالملحفة ديجا ميرسي بوكو صلاح يعطيك الصحة
2: شكرا
0: يعيشك نهار زين كانت هذه حكاية الناس
1: حكاية الناس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: تحية لكم كل مستمعينا نعم قاعدين نشوفوا في الفيديوهات البارح للحريقة الكبيرة اللي بدأت من شيرة الحميري في رفراف انطلقت من غادي وتوجهت لسيدي علي المكي معناها شفنا البحورات كيفاش تحرقت شيرة البحر معناها دوكم لي ريستوران اللي غادي بلا سيميو الدنيا كل شعلت النار باتصال مع المدير الجوي للحماية مشكور من تقريب البارح نص النهار للتوا أكثر من 20 ساعة وتم تسخير كل التجهيزات والأعوان يعطيهم ألف صحة خدمة نونستوب في الشهيلي متاع البارح وفي ظروف متاع البارح وقدامهم النيران فما نجم نقولهم كان إن شاء الله ربي يحميكم وربي يعينكم وأكد لي أنه صحيح كان التعامل صعيب لأنه العوامل الجوية البارح والسخانة والرياح المتقلبة اللي زادت هيجة النيران والحريقة مش شيرتين لكن الحمد لله يقول أني تم السيطرة عليها من شيرة الحميري في رفراف وسيدي علي المكي وحاليا في مرحلة المراقبة وإمكانية أنه تعاود تشعل نجم ونقول ممكن الفرضية ذي تعاود تكون بحكم العوامل الجوية إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ربي يحمي بلدنا من كل هالحرائق وقدوا معنا ساعتنا الثالثة بعد شوية من أحلى صباح
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
5: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
6: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجوله الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو. برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
7: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
8: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
10: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
9: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
10: الدارك باور باش تطلع البرف بيرفورمانس،
9: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
10: رياكتور توا في تونس ب 2008.
9: رياكتور بوش يور ليميتس.
11: من العرض نتاع تونيزي بوكينغ التاريخ والبحر وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتباجور. واو، تتبرقى حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
12: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولييه اختصاصات جديدة في الدروا، جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com، يونيفرسيتي محمود الماتري، هاشتاغ UMM.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل إلى حدود الآن الجهود المشتركة لفرق الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات والإدارة الجهوية لتجهيز وبلديتي رفراف ورأس جبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس بمرتفعات رفراف وسيدي علي المكي. يشار إلى أن والي بنزرت سالم بن يعقوب الذي يترأس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة قد فعل المخطط الأخضر للسيطرة على الحريق النشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون بعريضة لبرمجة جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بشأن تكرر انقطاع التيار الكهربائي بمختلف جهات البلاد. وأكد النواب أن الانقطاعات أثرت على الحياة اليومية للمواطنين وعلى نشاط المؤسسات الاقتصادية مطالبين بالكشف عن أسباب الأزمة ومدى جاهزية المنظومة الكهربائية لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري تزامنا مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما قد يشكله ذلك من مخاطر على صحة الدواجن والإنتاج. وإدارة المصالح البيطرية تؤكد في بلاغ توعوي ضرورة توفير التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه الشرب النظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه، موصية بالاستعداد لانقطاع الكهرباء عبر اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين كميات كافية من الوقود والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند الحاجة. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج تتجاوز 90% على المستوى الوطني، فيما بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10,500,000 قنطار وفق معطيات ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك و 623,000 قنطار من البذور الممتازة الخام، في حين بلغت الكميات التي تم إجلاؤها نحو وحدات الديوان أو بيعها للمطاحن حوالي 4.5 ملايين قنطار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقر خلال جلسة عمل مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح للفترة 2027-2030. وسترتكز الاستراتيجية على تحسين نسب التغطية بالتلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة الخدمات مع تعزيز الاستثمار في الوقاية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك إف إم الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. سبور
5: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. ماهر الكنزاري والمدرب الجديد للنادي الافريقي، البدايه الفعليه بالنسبه للكنزاري بتكون نهار الاثنين الجاي مع بدايه تربص عين دراهم، خامس فريق تونسي في مسيره الكنزاري كمدرب بعد الترجي، الملعب التونسي، النادي البنزرتي، الملعب الجيبسي. كما قلنا خامس المحطات بالنسبه للكنزاري هي النادي الافريقي، وعقد مع النادي الافريقي متعام يعني حتى جوان 2027. البرازيلي لوكاس ريبيرو وصل البارح لتونس لإتمام صفقة انتقاله للترجي الرياضي التونسي، والحسم النهائي تكون في الساعات الجاية بعد وصول وفد من ممثلي فريق اتحاد طرابلس الليبي. المهاجم عادل بالطيب زاد منتظر يوصل اليوم لتونس لإتمام المفاوضات والإمضاء الرسمي لفئة الترجي الرياضي التونسي. السياسة ينطلق اليوم في طرابلس في سوسة، طرابلس يتواصل حتى 30 جويلية القادم، يشاركوا فيه 30 ملاعبي تحت إشراف المدرب الجديد للفريق نبيل الكوكي. الاتحاد المونستيري انتدب المدافع مدافع نادي حمام نلف بيرم انويسر. الملعب التونسي مدد عقد مدافعه عزيز السايحي حتى لجوان 2028. بعد ما رفضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم طعن جي اس كا في الترتيب النهائي للبطولة متاع الموسم اللي تعدى، إدارة الشبيبة أصدرت بلاغ أكدت فيه أنها بدأت فعليا في إجراءات التوجه نحو التأس. كملوا بالكاف، نحكيه على رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موسيبي. اليوم المنتظر عنده مؤتمر صحفي فيه برشا نقاط وملفات للنقاش، منها تطور كرة القدم في القارة في الفترة الجاية، زاد كيف كيف واللمحة على مشاركات الافريقية ومشاركات المنتخبات الافريقية في المونديال القادم. لكن الاهم ممكن والمتوقع انه يحكي رئيس الكاف اليوم على ملف تنظيمي خاص بمسابقات الافريقية. نعرف المقترحات المتعلقة بزيادة عدد الأندية في الشامبيونز ليج وفي كأس الكاف، دونك لهنا فما طلب رسمي تقدم به هاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. منتظر اليوم الرأي لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موسيبي، لأنه اليوم يتم الحسم في النقطة هذه ولا لا، يتم الترفيع بعدد الأندية اللي تشارك في المسابقات الافريقية انطلاقا من الموسم القادم. هذا كل ان شاء الله نلقاه في المؤتمر الصحفي كما قلنا اليوم الأربعاء بداية من نص النهار تقريبا في جوهانسبورغ. فما برشا كلام نجمو نستناو من رئيس الكاف باتريس موتسيبي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على ترواد والفي بوام وزي كافام بوان نات. نخليكم عجيان وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان.

0: نهاركم زين كل مستمعينا. 8:12 دقيقة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. موبايل
0: نيوز. تخيلوا معايا في المستقبل ما عاد شنتي اللي تلبس مريولك، اما مريولك هو يلبسك. جهاد اثرت فيك السخانه؟ لا لا لا بالحق، تابعوا معنا خلينا نفصلكم الحكايه الكل. هي مجموعه من الباحثين من كوريا الجنوبيه وبالتعاون كانوا مع جامعه ستانفورد طوروا تقنيه جديده تعتمد قلك على روبوتات لينه مدمجه داخل اللباس، تخلي مريولك مثلا ولا الفيست نتاعك يلبسوك هما وحدهم وفي اقل من 10 ثواني وما غير ما انت تعمل حتى مجهود. الا هدف تقولي علاش؟ قالك اول حاجه باش يعاونوا كبار السن اللي برشا منهم لقاو رواحهم وحدهم، وزاد الاشخاص اللي لقاو رواحهم في ظرف معين يطلب منهم مثلا ارتداء ملابس خاصه به. تقولي انت الفكره منين جات؟ الفكره جات من الباحث الرئيسي اللي اخترع هاللبسه هذه اللي تلبسك وحدهم. قالك ان نهارتها اسمعوا الحكايه شو الناس كيفاش تخمم. قالك انا كنت نسوق في البسكليت متاعي وفجاه صبت المطر وما نجمتش نلبس كابوتي لين وقعت في السيركولاسيون قاعد نسوق، وتمنيت قلت مصاب كان كابوتي وقتها فهم الحكايه وعملت له اشاره باش هو البسني. ومن وقتها بديت عمليه البحث والاختراع. ريتو كيفاش الحكايه معه.
3: موبايل نيوز.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
5: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
7: اسنى في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو
8: عندك اورانج.
4: ابدا سباحك

حديث سنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار التكنولوجيا والنوفوتي. اليوم 22 جويليا يستنى فيكم أكبر إيفنت تكنولوجيك. اليوم سامسونج باش تكشف الستار على جديدها خلال جالاكسي امباكت 2026. التسريبات تقول إن باش نشوفوا جينيريشن جديدة من السمارتفون الفولد والفليب، الجالاكسي زي فولد 8 والجالاكسي زي فليب 8، مع ديزاين جديد وأكبر تغييرات صارت في سلسلة الفولد من سنين. وزيد برشا مصادر تحكي على جالاكسي واتش 9، ويمكن حتى أول نظرة تذكية من سامسونج تخدم بأندرويد XR، إلى جانب ميزات جديدة تعتمد على جالاكسي AI. أما إلى حد الآن هذو ما يبقاو مجرد تسريبات وما فما حتى تأكيد رسمي من سامسونج. هل الإشاعات هذه باش تطلع صحيحة ولا سامسونج مخبية سوربريز أكبر اللي جابها اليوم في جالاكسي امباكت؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي، ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: نهاركم زين مستمعين موزيكا فام في أحلى صباح 8:24 دقيقة. طرقاتنا توت سويت بانغوت مع سي مراد جويني.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم بانغوت.
0: سي مراد صباح الخيرات.
2: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزايك فام.
0: اليوم أقل درجات حرارة إن شاء الله مش نحو الانفراج، لكن هذا اللي يمنع باش نسيسوا رويحنا ونسيسوا رويحنا. ذاك هي هذا شعار السياقة احنا في تونس، لازم برشا وساعة البيل ونسيسوا رويحنا ولا؟
2: أبسوليمون جيهان، هو يمكن شعار متاع المرحلة هذه، شعار متاع الوقت هذا. ردوا بنا شوية على روحنا، ردوا بنا هذا كيف على اللي معانا يشاركونا في الفضاء المروري. بطبيعة الحال فما عديد الطرقات اللي توا في الوقت هذا تشهد بزموها كثافة في الجولان، ما عدا بعض الطرقات الأخرى اللي هي في الحركة عادية على غرار المغيرة، وإحنا جايين من فوشانة بطبيعة الحال نلقاو الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية، صناعة على مستوى هذا كذلك مدخل المروج نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، وإحنا داخلين هنا وسط العاصمة على مستوى مستشفى الفاروق. فبالتالي الدعوة نوجه إلى مستعملي الطريق لأخذ الحذر وترك مسافة أمان كافية والتخفيض من السرعة إجباري. طيب بطبيعة الحال على مستوى بعض الطرقات وسط العاصمة نمشي للحبسية على مستوى هذا المنطقة هذه، وإحنا داخلين إلى شارع الموجي سليم، ثم وصلين إلى وسط العاصمة نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لي باب الخضرة شارع ولاد حفوس كيف وإحنا ماشيين عبر شارع طيب المغري، ثم ساحة باستور منها عبر شارع محمد الخامس ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع خير الدين باشا تينو، على مستوى شارع اليابان مون بليزير كيف في المنطقة زون البان نور ونلقاو كذلك الحركية فيها كثافة مرورية، وامتداد على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعده نلقاو انفراج في الحركة. طبعا ما نساوش روتيكس كيف زاد الدندان على مستوى زاد باردو كيف على مستوى شارع الحبيب وكثفة ونلقاو الحركية فيها كثافة مرورية، ساحة باردو على مستوى الأسفل وإحنا ماشيين عبر شارع تيمار وصولا إلى ساحة بسعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل سينو نزيدو قدم شوية قدام على مستوى باب سيدي جاز مساحة 13 أوت وردية ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، وكيف زاد على مستوى بعض الطرقات الأخرى اللي من ضمنها صيدلية مركزية شارع كاب نيكول كيف زاد نلاحظوا فيهم حركية فيها كثافة مرورية. فالدعوة بطبيعة الحال نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا كما قلنا قبيلا ردوا بالنا على رواحنا، صحيح ثم انفراج على مستوى درجات الحرارة ولكن هذايا ما يخليناش معناها يمكن نساوي شوية على السيارة اللي هي بطبيعة الحال باش نقلنا من مكان إلى آخر نشوفوا معناها الكماليات نتاعها اللي هي بطبيعة الحال يمكن في بعض الأحيان جهان تصبح ضرورة هو التفقد نتاع الماء نتاع الراديتور الضغط نتاع العجلات الزيت نتاع المحرك الآلي هذا كيف معناها سنتور سيكوريتي نتفقدوها ما فيها باس لك تطلع على الروبيزور قبل ما نعملوا عملية المجاوزة بعد المجاوزة وأثناء المجاوزة عند الرجوع إلى اليمين. طبعا السرعة هذا ما يلزمش تفوت 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات السيارة، ردوا بالنا على المتراجلين، ردوا بالنا هذا كذلك على سواق الدراجات النارية اللي بطبيعة الحال هم هذا كذلك مطالبين بتطبيق القانون من معناها آلية تطبيق القانون هو وضع الخوذة بالنسبة للسائق وقد يركب معه، ثم في عملية المناورة نبعد شوية عليك المجاوزة اللي على اليمين لأنه أنجل مورة ذاك بالنسبة للسائق مع المجاوزة إذا ما تكون على اليسار بطبيعة الحال ونخليه المسافة اللي هي معناها أقل حاجة يمكن 50 سنتيمتر إذا كان مش أكثر حتى تكون معناها عملية المجاوزة تاعنا بالنسبة للدرجة النارية تكون عملية آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم على رواحهم ويردوا بالهم على بقية مستعملي الطريق والسياقة آمنة إن شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي مراد جويني.
1: بوان روت
3: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
8: واخطر لي أشتاق لك

0: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب الحنين المنفى الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك اف ام.
1: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو تتبرقى حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 40% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
3: نهاركم زين مستمعينا. كل مرة نحكي في موضوع الحق بتاع ربي كل موضوع مهم تقترحوا علينا مدام عايدة عربة. موضوع اليوم مهم ومهم جدا لأنه موضوع الأكتواليتي اللي نعيشوها تتسويت هي أصلا الفقرة لبوان. أمينة سامحوني ديما نقولها لبوان ديجو دي مع عايدة عرب.
2: لبوان مع عايدة عرب.
3: صباح الخيرات.
4: صباح الخيرات والمسرات. شو حبيلك جيهين لباس؟
3: يقول لك البارح قبيلة البارح أي مشكلتنا وحلين في نهارة البارح. قبيلة مع صليحة عملنا هكا دورة مع المستمعين مواطنين برا في الشارع سألهم شو الاستوس اللي عملتها هكا باش تأقلمت مع سخانة. فما واحد قال لك الملحفة نثلجها ونحطها على كتافي. اللي يقول لك أنا عرق دبوزة إيش عمل؟
4: أنا مش قلت لك الجلد أنا والله بالحق البارح قص عليا داير الضو من نص النهار ونص حتى بريسك الأربعة أخطر في ذروة القالي القايلة دونك فطرت وحطيت الجلد بتاعي
3: قص عليك مرة كهو
4: البارحة ليه عادوا بريالابل والبارح حتى للتسعة روحت من هنا اي انا كي روحت من هنا البارح ديجا مقصوص معني من الصباح من مساعتين ونص متاع الليل والبارح حتى البارح التسعة متاع الصباح ومن بعد عاود قص دو ميدي 30 حتى
3: الأربعة
4: غير ربع ومن بعد مشيت للسينما مشيت تفرجت في الأوديسي كريستوفر نولان.
3: صح صح ليك هاي احنا
4: الستة كنت تفرحت شويه في البرد نتاع
3: السينما كريستوفر مشيت للسينما باش تتمرد عادي خليوها عنوان ذي فكره باش نحكي اليوم على شو نقولوا احنا
4: اتصال وما ادراك
3: الاتصال وما ادراك فيما يصير هكا مشكله. انا ديما نقول لهم المسؤولين ندعيهم ساعات حتى نمرجوهم احنا نعرفوا برجنا كعالميين باش ناخذ الانفورماسيون. انا مش ناخذها لي انا مش ناخذها لانه انا اليوم
4: همزه توصل
3: باش نوصلها للمواطن لانه المواطن مهما كان

0: وبعد تخرج ساعة وما تبطعوش في انكم تاخذوا الكلمة وتوصلوا المعلومة للمواطن, لانه وقتها راه مش تحلوا بيبين للإشاعة لمواقع التواصل الاجتماعي لناس تهز وتصبت من غادي, وقتها حتى كي باش تدخلوا باش يكون فما روتار, لانه باش نوصلوا نكذبوا ديجا القديم وما عادش فما يسر مصدقية, لأنه المواطن يقول لك شو ما خرجش وقتها, خارج توا عليش, خاطر الموقع التواصل الاجتماعي تكلموا, خاطر فلان تكلم, خاطر دونك لازم في وقتها والمواطن باش يحضر.
1: حتى مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وبالنسبة أيضا للحكومة بصفة عامة هي وسيلة من وسائل التواصل مع المواطنين في التواصل الحديث
0: في وقته
1: في وصل تحديث. هني قلت لك قبل pendant et après, معناها الاتصال بصفة عامة, والاتصال اتصال الأزمات يصير قبل الأزمة, لأنه استباقيا جنرالمون تعرفها pendant et après. وإحنا نحكيه اليوم بينسور على أزمة الحال اللي هي انقطاع الضوء والماء بصفة متواصلة. قبلهم كانت تذكر جهين توا في جوان الخروج المذل المنتخب التونسي من كأس العالم, بعض الإضرابات اللي صارت في الموسم الشتوي في قطاع التعليم وإلا الصيدلة وإلا الصحة وقت شكيات الأطباء الشبان, وقائمة الأحداث تطول اللي بتكرارها من سنوات تتحول الأزمات, وكيف نحلو توترها وتضخمها نلقاو السبب الرئيسي مشكل اتصالي, لأنه اتصال الحكومات بمختلف وزاراتها والمسؤولين السامين فيها في العالم الحديث ما عادش مجرد أداة لنقل المعلومة, بل تحول للركيزة أساسية لصناعة القرار وبناء الثقة وإدارة الأزمات وتعزيز الديمقراطية التشاركية. والباحثين في الإعلام والتكنولوجيا الاتصال أبرزوا أنه من سنوات توا بتحليلهم للمشهد الدولي أنه الاتصال الحكومي تبدل بشكل كبير بفعل التغيرات التكنولوجية, ما عادش يعتمد على تصريحات أو أخبار يعرضها جانب واحد واللي هو البث, ويكون المتلقي أو الجمهور مجرد مستقبل للمعلومات والأخبار والأحداث. انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جعل من الجمهور شريك أساسي ومؤثر, واتصال الأزمات هو جزء لا يتجزأ من الاتصال الحكومي والسياسي عموما والمؤسسات حتى, ويمثل ركيزة استراتيجية للدولة والحكومات وأداة لتحقيق الأمن العام والاستقرار المؤسساتي, ويمكن أيضا من حماية المواطنين وطمأنتهم وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة, لأنه في العالم الحديث ما عادش تعتبر الأزمات كأوقات وأحداث عابرة وما عندهاش أثر على التمثلات الثقافات والعلاقات الاجتماعية بصفة عامة. اليوم بالعكس الأزمات هي سبب لإبراز قدرة الدولة على إدارة ومعالجة كل ما هو سيء بهدف تحقيق وخدمة المصلحة العامة. الباحثين في الاتصال باش نذكر زوز منهم بيرجيرون وكورين حكيوا على الرهانات الحديثة لاتصال الأزمة, وأقروا أنه أبرز خاصياتها هي أنها معقدة جدا لأنها تأثر على الشخوص والمجموعات البشرية وفي نفس الوقت على مؤسسات الدولة, والتأثيرات هدية ما تقتصرش على التشويش على التطور وإلا راحة الأشخاص, بل تحدث تغييرات سوسيو ثقافية على الفضاء العام لسباس بيبليك وعلى الفرد, وعليه يتطلب اتصال الأزمات اعتماد مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها. حكيت شوية عليهم انت يا جيهان, نستعرضوهم بأكثر تفاصيل. يلزم الاستعداد المسبق, في المثال الحالي مثلا موجة الحر المرتفعة وتبعاتها زادة, مشكلة تريسيتي والماء, المفروض الاستراتيجية الاتصالية تكون فما وسيلول دو كوميونيكاسيون دو كريز تكون حاضرة قبل ما يبدأ القصان من مدة, من بداية تطبيقها لكيفية تطبيقها, شكون باش يتكلم وقتاش كيفاش وكل قداش, معناها لا بيريوديسيتي نتاع التدخلات والاتصال, يعني اتصال بانتظام. كنت تذكر نعطيك رانا قادرين على هذا جيهان, ماهيش حاجه مستعصي علينا, خاطر كان نرجعوا شويه لازمه الكوفيد, كنت تذكر الدكتوره نصاف بن عليا اللي كانت عندها وقتها تدخلات بيريوديك في النهار 4 ساعات تدخل بالمرتين بالثلاثه تعمل دي كونفرنس,
0: وهذاك المطلوب
1: ولا بخلاف التواصل على وسائل التواصل على الصفحات الرسميه تو كل الوزارات ولات عندها صفحات رسميه لها وديسيت والكل, معناها فما عديد السيبور اللي تنجم تتواصل عليه واللي تنجم تمارس عليه اتصال الأزمة هذية مع المواطنين الكل, انسيبلون لديفرانت كاتيجوري. خط اليوم قل لي انت لذاعة مش ناس كل تسمع لذاعة.

0: عندك ان بارتي دو لا جونيس اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعلوا عليها, تخدم على كل المنصات طول السبور, وهذا قادرين عليه. نعاود نقولها معناها قادرين عليه, معناها عدم الاتصال والتواصل يبدو لي انه خيار, ليس معناها هي عجز من مؤسساتنا على التواصل, لا هو خيار, اختاروا باش ما يتواصلوش خاطر عندنا كل الاليات لكي نستطيع التواصل. ايضا مساله مهمه جدا, التواصل هذايا ما يحلش الباب للاشاعات والاخبار الزيفه اللي تخوف وتربك الراي العام. وزيده فما مبدا في اتصال الازمات اللي هو مهم جدا, هي مصداقيه المتحدثين الرسميين وفريق اداره الازمات, الى جانب اختيار كما قلنا القنوات المناسبه وتنويعها من بيانات من مؤتمرات صحفيه من منصات رقميه باش توصل معلومات وتوصل التطمينات للجمهور المستهدف بكل أنواع. اليوم نحكيه في الوقت الحالي على اتصال إزمات يواجه على المستوى العالمي تحديات جديدة بين الشكوك والحذر من الخطابات المؤسساتية من ناحية, بين انتشار الأخبار الزيفة والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى, إلى جانب نوعية جديدة متاع أزمات على غرار أزمات السيبرنيقية لكريز سيبر. دونك الأبحاث الكل اتجهت اليوم متاع لكوميونوتي سيونتيفيك إلى نحو استعمال أدوات جدد للاتصال كما اللي وفرها الذكاء الاصطناعي مثلا, وإحنا في تونس مازلنا غير مهتمين باستعمال حتى الوسائل التقليدية للاتصال الأزمات. دونك على الأقل معناها في خضم إحنا من الجزء من العالم, إحنا ميكروكوزم من ماكروكوزم, احنا نعيش في محيط دولي, نعيش في كونتكست انترناسيونال وين فما الابحاث وفما لكوميونيتي سيانتيفيك خدمت بارشة على لكوميونيكاسيون, على الاتصال السياسي والاتصال المؤسساتي والاتصال الحكومي ولا جيستيون دو لا كريز ودي سيلول دو كريز. معناها عندك لليتيراتور لتيوري كل النظريات متوفرة موجودة. كيف تدار ونعرفوها احنا, وانا متأكدة اللي نعرفوها اليوم جيهين كي نشوفوا بعض المؤسسات كي فون ابيل ا دو غروس بوات انترناسيونال متاع كوميونيكاسيون باش حتى بور لا جيستيون كوتيديان دو لا كوميونيكاسيون في مؤسساتهم. وراو احنا اليوم على المستوى الحكومي تكاد تكون منعدمة وسائل الاتصال ووسائل اتصال الأزمة, نطلبوا بكل لطف من حكومتنا بجميع وزرائها انهم يتواصلوا مع الجمهور ولا مع الشعب, مع الأوبينيون بيبليك بصفة عامة, باش غيال ما معناها شعب تونسي في حاجة إلى رسائل طمأنة, في حاجة أنه يعرف المعلومات بدقة وبكل شفافية وبوضوح وأيضا من غير مغالطات. الصحيح معناها أنت كتقول لي راني باش نقص الماء على ساعة, نقرح حسابي أنا نعبي بانوات,
1: ما تقوليش على ساعة بعد تضربها خمسة سوايع وتقول لي باش نقص مرة
0: باش نعبي أنا ثلاثة دبيب عبي أربع بنوات كي نعرف روحي أربع سوية أموا نبدأ متحذر إلى أشياء اللي هي باش تقع لي في حياتي اليومية, ولا الضوء كيف كيف نعرف نفرغ الكونجيلاتور متاعي بخليش بعد. فما ناس معناها اليوم والله البارحة دخلت للعطار متاع الحومة نقاها أون توتال بانيك مسيكني في الكونجيلاتور متاع الكلاس وفي اللوحة,
1: عطار على جزارة على دجاجة على خضرة على على بريسينج على حجامة على عروسة على قاعات أفراع على بريسينج سميلي معناها اليوم برشا قطاعات تتمسك على مقاهي على مطاعم على
0: اليوم جيهن.
1: حتى الكيوسك اليوم يقول لك ما عنديش الكتريسي معناها برشا تمسك
0: بخلاف الافراد وبخلاف الديار وبخلاف ماكيناتهم وتلفزهم.
1: يقول لك يا سيدي هذه قوه ربي واحنا راضين باش نعمل عبد قدام خالقه, احنا قابلين هذه سخانه وهذه قبه حراريه وهذه وهذه واقوى البلدان في العالم صارت لهم, وفما اللي عملوا نقول لنا البلاك اوت كيما مثلا في اسبانيا اوكي احنا ما خلطنا لهش, لكن يا سيدي احترم المواطن اليوم كي تخرج قولوا راهو ساعه قولوا باش نقص عليك,
0: وهذا دور راهو مش حكايه احترام برك, راهي دور في صلب في صلب دور ومهام الدوله.
1: اي هو باش تجي عليه وتعرف تجي عليه صعيبه كل ما يسالش خاطر المواطن في الاخر باش يسمع يقول ليه فلان الدخل راهو سمعناه قال اربع سوايع ومش مازالوا ساعتين تو يتعداو,
0: اما سمح لي حسابك اون بلوس
1: اي تقرا حسابك معناها صباح ليل عشيه قايله نهار ما عاد
0: هذيك اش معناها غوفيرني سي بريفوار سي هي حركه استباقيه باش تمكن الناس من معناها اخذ احتياطاتهم من كل الأزمات اللي ممكن أنهم يتعرضوها داخل الدولة, والناس كل تتعرض للأزمات, لكن إدارة الأزمات هي أيضا وسيلة لإبراز حسن الحوكمة الحوكمة الرشيدة بلوتو داخل الدولة, وهذا المطلوب اليوم.
1: مرسي بوكو عايدة, يعطيك ألف صحة, نكلم بعضنا حتى الأحداش.
2: بوان مع عايد عرب. ابدا سباحك باحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم. اول اخبارنا باش تكون للحمل اليوم، تنجم تلقى فرصة باهية في الخدمة، لكن رد بالك من التسرع في الكلام مع الناس اللي قريبة ليك. الثور نهارك ينجم يكون هادئ، اما لازمك ترتب مصاريفك. الجوزاء طاقة حماس، اما ما تشتتش بين برشا حاجات، خبر يفرحك ينجم يوصلك اخر النهار. وبرج السرطان وقتك مناسب باش ترتاح شوية وتهتم بروحك. الاسد نجاح قريب إذا تكمل بنفس العزيمة، حتى عاطفيا خليك واضح وما تخليش سوء تفاهم يكبر. العذراء نهارك مليان خدمة، أما تعبك باش يجيب نتيجة، حاول ما تقلقش على الحاجات الصغيرة. وإنتي برج الميزان ممكن تلقى حل المشكلة قديمة في العلاقات، الحوار هو الحل. نتعديو البرج العقرب، ثقتك في روحك باش تعاونك تاخو قرار مهم، رد بالك من الغيرة والشك هوني نحكيو عاطفيا. ومع آخر أيامات الشهر الحالي نحكي وعلى الشهر جويلي عنا برج القوس، فما سفر وإلى تخطيط المشروع الجديد، نحبك تستغل الفرص كي تجيك. إلي جدي ركز على أهدافك وما تخليش كلام الناس يأثر عليك ماليا، يفضلك تجنب المصاريف الزايدة. الدلو عندك مفاجأة حلوة وإلا لقاء ماهوش متوقع ينجم يفرحك، خليك مرنة مع التغييرات. ونكملوا مع برج الحوت، إحساسه قوي اليوم، ما حاول تعتمد زايدة على المنطق، فرصة جديدة تنجم تحلك بيبي.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
5: فيزيتي يلا جو صيف السنه، حافلة انترنت
6: اسني في الصيف، وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا، تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
7: رياكتور اونج بويسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك. الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوشيون ليميتس.
2: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: وكل يوم تلقاو عنا الأخبار لاكتواليتي بيان سور تلقاو عنا كان صحيح في صحيح. مرحبا بكم في أحلى صباح على موزيكا فام. تشاركوا معنا على 71113 على ريبوندورنا على نفس الريبوندور جون. جست حبيت أتذكر أنه كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك كلموا على ريبوندور موزيكا فام على الواتساب زي كيف كيف. تواصلوا معنا على 23513000 نمرونا على الواتساب قولونا شنو الأجواء عندكم. الحمد لله حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه هالقبة الحرارية وتأثيرها يبدأ من اليوم نحو الانفراج بشوية بشوية تبدأ تطيح درجة الحرارة ومن هون الويكاند ترجع تطيح بالقدي بالقدي. وحتى قالك الجمعة الجاية يتوقعوا إنه درجة الحرارة بتكون أقل من المعادلات العادية. قالوا لي مثلا في الويكاند تخلي درجة الحرارة 37. قلت لهم ليه وقت عدنا نلبسوا كبابة احنا على النهار كما البارح سخانة البارح وشيل البارح. اليوم أقل درجات حرارة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. تحية الستيك وكل أغاني حسن نحبوا نهديهم اليوم الستيك وقول لهم خلي بالكم منا ووضحونا تقصوا مرة اثنين خمسة أربعة وضحونا كهو. ذيك هو الطلب بالتونسي كهو صابر هو التونسي صابر وراضي لكن جوست ميسيلش كونسوا بخيسي حتى في الأوقات وكل تقولونا ساعتين وناس من البارح في الليل التولتة ومرجع لهم الضوء. خليكم معنا على موزيكا فاما
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: أنا سحرور
4: وأنا جيجي
3: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
4: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
3: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي
4: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وأزر سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
5: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
5: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
4: ناتيلي بتبيع خير.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام المساعد بالمجمع الكيميائي التونسي يفيد خلال جلسة استماع بلجنة المالية في البرلمان بأن القروض التي من المنتظر الحصول عليها لفائدة المجمع وشركة فوسفات قفصة والبالغة 230 مليون دولار ستخصص أساسا لاقتناء تجهيزات جديدة وتعصير وسائل الإنتاج واستيراد مواد ضرورية للإنتاج الفلاحي. والمتحدث ذاته يبين أن المجمع الكيميائي التونسي يوفر نحو 22 ألف موطن شغل ويواجه مديونية تناهز 3,800,000,000 دينار معتبرا أن المجمع قادر على استعادة توازنه المالي. وزارة الصحة تستعد لإطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تمكن المواطنين من متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على المواعيد الطبية وإدارة ملفاتهم الصحية وملفات أبنائهم. وأكدت المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادي أن المنصة بلغت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستتيح كذلك التعرف على المعرف الوطني للصحة الذي يجري تعميمه تدريجيا بالمؤسسات الصحية العمومية. نائب رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص مجدي محرصي يؤكد خلال جلسة استماع برلمانية أن الأطباء يواجهون صعوبات بسبب تأخر الصناديق الاجتماعية في صرف مستحقاتهم. ورئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص يبرز أن القطاع مازال متمسكا بمنظومة التأمين على المرض، داعيا إلى لقاء رئيس الجمهورية أو تدخله لإيجاد حل لهذه الأزمة. الأرض ستشهد يوم الأربعاء 12 من أوت كسوفا كليا للشمس، هو الأول من نوعه الذي يعبر أوروبا منذ عام 1999. أما في تونس فسيكون الكسوف جزئيا ومرئيا، حيث يكون 60% من القرص الشمسي محجوب في وقت الذروة قبل دقائق من غروب الشمس. عالميا، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد اليوم الأربعاء من بلدة زوطر الغربية بعد انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع جهن وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
8: موزيك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على 71 113 013 قاعدين توصلوا صوتكم معنا. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل مستمعينا. هذه أحلى صباح، احنا بدينا صبحيتنا معكم من 6 متاع صباح ونكملوا حتى ليلة 11. أكيد باش نحكيو على تداعيات موجة الحر الكبيرة اللي تعدت، نقولوا تعدت لأنه نعتبروها إن شاء الله ابتداء من اليوم من الماضي، مش نعتبروها ابتداء من اليوم من الماضي، لأنه التوقعات أنه توسيه وفيت بدت تودعنا موجة الحر في لمين باي باي صولة الماء وراها بربي. الحمد لله يا ربي بأقل الأضرار، لكن هذا لا يمنع أنه فما قطاعات اضرت وتو نحكي معهم بعد شوية على موزايك فم. لكن بيان سور لازم نبدأ كان بصواتكم عشانتكم توصلوا معنا في صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: صباح الخير صندوق عجب، بربي عدي ولسوتي ملقينا. كان صندوق عجب هو اللي يسمع الشكاوي نتاعنا ويحس بالمواطن. نحب نحكي على معتمدي تينجا، على قصة الضوء. يا رسول الله علاش هكا العذاب؟ قلتوا فما عدالة، نقصوا ساعة ونحطوا ساعة ونحشنوا. معتمدية راهي لا فيها مصانع ولا فيها إدارات ولا فيها ضغط، مالغيسا متحملين احنا ميسي بانوك. مال تقصلي انت الضوء من 11:30 متاع الليل ترجحولي من 3 متاع الصباح، وفي القايلة تقصلي من مصلعتين ترجحولي 6، وتعاودوا تقصوا معناها انه تخفوها في الليل، وفي الصباح تقصولي مع 10:30 ترجحولي من ساعتي. كيفاش هذا؟ دي ما عملوا عدالة، دي مهبطين بلانينج، البلانينج اللي مهبطته ستيج ما هوش قاعدة تتبع فيه.
4: ملا ليلة برا عديناها ملا ليلة، فصة عنينا جي 12 ولا 14 مرة مش معقول. وتو أنا خارج وتو نعرف الأضواء متاع البلدية إيش على الضوء الكياسات، والله شيء غريب مانيش فاهم منها الدولة. ندرع بعدها عكسين علينا ولا شنين الحكاية؟
5: بربي أنا مواطنة تونسية، كما البارح يقصوا علينا الضوء يا رسول الله في القايلة، في طنبك القايلة وقت تروح الناس من الخدمة تعبة يعلم بهم كان اللي خلقهم، يزيد يلقوا الدار سخونة تحرق ويزيد يقصوها علينا في الليل وإحنا مرضى عليه يا رسول الله.
6: نفس الحربوشة باقي تتعطى، اقفوا معنا اقفوا معنا 50 سنة واقفوا معكم. معناتها أنا كمواطن من أبسط حقوقي توفر لي الضوء، ما هيش مشكلتي أنا يتيح من دراوين يطلع من دراوين، حاجة ما تخصنيش أنا كمواطن، ونحترم البلاد هذية وعندي حقوق وعندي واجبات نأدي فيها، وتقصوا في الليزامبو وتقصوا وتعملوا وتعملوا وتعملوا. أنا كمواطن مش من حقك تقص علي الضوء، مش أول صيف لا صيف كلك ولا صيف كل تقصوا علينا في الضوء.
7: صباح الخير مزيك، انا نحب نشارك في صندوق عجب. بالله قولي لي يا جهين بنتي، انا عندي دوايا زريرق يعطوني بالاربع اشهر، تعرف قديش تكلف لي 18 مليون، وهو يجوا يقصوا علي الضوء؟ يعني تحبون الناس الكل تموت؟ فما تدخل الانسولين، فما تعمل الدويات عليه بلاتي، هو كل فريجيدير هذاك حامينا نحن باش نداوي رواحنا، باش نداوي رواحنا، رانا مرضى انسان مرضى. انا 18 مليون تشيلي في الزبله يقصوا علي العشره الخمسه تاع العشيه عليه يا جيان؟ عليه بالله عليه شك عليه.
2: صندوق عجب احلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: في متابعة خاصة أكيد للحرائق اللي صارت البارح تقريبا نص ساعة وماضي ساعة، بداية بدأت في الحميري في رفراف وباتجاه الريح هزها لسيدي علي المكي. باتصالاتنا وقاعدين باش نهبطوا لكم بعض الصور بهيك توصلنا للمعلومة الرسمية، لأنه علاش ما لازمش تبطى المعلومة الرسمية؟ لأنه وقتها يتحل ببين أخرين، ببين إشاعات وببين تكذيب المعلومات اللي بتجي من بعد، ولي أي مسؤول بعد يتدخل بعد ما يفوت الوقت اللازم والضروري للتدخل في أمور كما هكا، يولي وقتها يتدخل باش يكذب إشاعات، يكذب صفحات، يكذب قيل وقال. وإحنا منش في توا باش نعطي وضنا الحاجة تكفى، مهم إنه ناخذ المعلومة من مصدرها. فقبل كل شيء نحب نثمنه الحق بتاع ربي في الفترة هذه اللي عشناها وذروة الحرارة اللي عشناها في نهار كي البارح اليوم وليمة اللي تعدات بارابور للقبة الحرارية، تثمين لمجهودات الكبيرة اللي قاعدة تقوم بها حماية مدنية، المرور، الحرس، الدفاع، الجيش، فرجال ونساء اللي كانوا وجه لوجه مع هالحرائق هذه. دونك نرجع لكم التفاصيل. دونك الحريقة اللي ظهرت في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح، دونك نجم نقولوا انه حاليا تحت المراقبة، سيطروا عليها، والتدخل توا قاعد يصير يدوي من شيرة رفراف، وتعرفوا التضاريس متاع الجبل هذية اللي يصعب فيه التدخل وانه يخلطوا له للفوق. دونك بالضبط البارح مع ماضي ساعة 3/21 جوليا شعلت النار، وعلى ما يزيد أكثر من 16 ساعة من المجهودات الجبارة للجميع، ما زال متواصل أعمال المراقبة الميدانية، وتم إجلاء خنقلكم وإيواء 8 نساء و6 رضع، هما لباس حسب ما يأكلون مصادرنا. دونك تفاجعوا، كانوا بارامون يعموا غادي ولا كيرين غادي، 8 نساء و6 رضع تم إيوائهم بمركز هو مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، وتوفير كل ما يستحقوه من ظروف إقامة فالنهيرين هذوما. وفي ما يخص بقية الأضرار المادية، تمثلت في تعرض مشربة معناها بيفيت في شاطئ البونتا الاحتراق مع بعض الأضرار المتفاوتة في نفس المكان، وهذوما التصاور اللي قاعدين تشوفوا فيهم. دونك ينجموا ويأكدونا أنه تم السيطرة على الحريق وهو حاليا تحت المراقبة، لأنه تعفوا بالعوامل الجوية ولا لقدر الله زيد ريح ولا حاجة نجم تعود تشعل شرارة اللطف علينا، والتدخل قاعد يصير توا يدوي. هذه التفاصيل اللي عنا الرسمية حبينا نقولوها لكم. كانوا بعضنا على موزايك فم في سخانة كيما اليوم، عديد كيما قلت لكم القطاعات اتمست. أبدأوا قولوا لي أنتم مثلا أي على 23513000 على نمر الواتساب، لا السخانة فيش ضرتك في خدمتك. هوني قاعدين نشوفوا في برشة من عديد الولايات وخاصة من ولاية صفاقس اللي يقول لك الضرينة حاجة كبيرة ياسر بقصان الضوء، معامل ومصانع وناس أمورها واقفة وناس أمورها تعبة. أنتم تراه تواصلوا معنا ونطندون تو تسمعوا نبدلكم بالدجاج مثلا بالجاتو برشا أمور. خليكم معنا،
2: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
8: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%، على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
10: اسنى في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
8: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت، مالا يلا جو عندك اورانج.
11: تدلل
12: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله، حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف، ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
11: تدلل
13: جيون ايام دلالنا.
2: ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، ديما نذكر بتوقيت قبلكم شيء 29 دقيقة وتسمعوا معنا في أحلى صباح على موزيك فم. إن شاء الله باش تقعد ورانا نحكي على موجة الحرب ابتداء من اليوم باش تبدأ هكا، فما نوعا ما التنفيسة مش يكون نحسوها في ساعة، معناها في بين ساعة وساعة باش نحسوها كدنيا واو بردت ليه، ما باش تبدا تطيح درجات الحرارة رغم انه فما الميديتي اللي باش تخلينا نحسوا المحسوسة مش تحسوها كبيرة، لكن هي قاعدة تطيح تدريجيا من هوني الغدوة دي تتحسن. نهار الجمعة عاد نزيدو وناخذوا التنفيسة لو غوبو ميريتي نقولنا بالكدا، ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. ما يخفيش عليكم قاعدين نتبعوا عديد القطاعات اللي ذرت من خلالها موجة الحر بالأساس مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، منهم الدجاج الحي العظم. دونك خلنا نحكيه في التفاصيل هذية. سي إبراهيم النفزاوي معنا رئيس غرفة قطاع الدواجن. سي إبراهيم صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين ذات
1: موزيك. ربي يخليك سي إبراهيم ويفضلك. سي إبراهيم اليوم الدجاج نشوفه في فيديوهات العديد من التجار يوريونا، وزاد كيف كيف حتى من المربين والمزارعين يوريونا في دجاج ميت بسخانة، يقول لك رغم قاعد نبذل في مجهودي ونبل ونعمل لكن الطقس والسخانة ما خلتهمش يعيشوا. خسارة كبيرة؟
2: نعم تم خسارة كبيرة بالنسبة لتجار التفصيل، ميزان ما جاتناش الإحصائية بالضبط قداش تم خسارة، أما عندهم خسارة كبيرة بالنسبة للمحركات تاع الفريقوات هذيك ما تساوي 200 الموتور واحدة يساوي 4 ملايين 5 ملايين.
1: الموتورات تحرقت معناها؟
2: تحرقت
1: نتاع الشامبو فخواند. أي
2: ما جاتناش الإحصائية فيها، تبقى عندك الإحصائية تاع بالنسبة للمنجين والمزودين شيء كبير ربي يقدر خير وكهو.
1: أعطينا الأرقام.
2: بالنسبة للدجاج الحي، الدجاج الحي أنا نفوق، أنا نفوق إضافي بثلاثة إلى 5%، هذه إضافية يولي بجملي جملة جملة يولي 13%، وإحنا عنا إنتاج وطني 16 طن وقت نحيا منها 13% تبقى لك 16900، هذه 13900 بالنسبة للدجاج اللي كان كنا مبرمجين 16000 يولى عندنا 13900 وقت يضم يدخلوا البطوارات والمذابح، راه كما برشا حتى برشا يدخلوا المذابح راه يطيش السلعه تفسد السلعه تطيش، يمكن تولي تحصل ما حتى 11000 ولا 12000 حاجه قليله، هذه حاجه خايبه.
1: معني انا قديش من من من دجاج فقدناه، معناك تقولي انت بنسبه 13000 واحنا عندنا الانتاج الوطني 16000 طن.
2: بالنسبه ل 16000 طن كنحي منها 13%، هذا نفوق اللي صارت احصائيه فيه تو. اما بالنسبه للدجاج اللي بسد للطيش مازال ما عندناش احصائيه
1: فيه. يعطيني في تو في 13% هذايا معناها تقريبا قديش عندنا من دجاج خسرناه؟
2: خسرنا هاني قلت 16% خسرنا زوج ملايين، خسرنا 2100 طن.
1: 2100 طن من الدجاج الحي
2: خسرناه. 2100 طن اللي خسرناه، وعندنا تأخير في النمو، وصار تأخير في النمو
1: من تأخير في نمو الدجاج. اي هذا ديما بتأثير الحرارة، نذكر مستمعينا اي
2: شيء طبيعي الحرارة. أي؟ من 4 إلى 8 أيام، من 4 أيام كان يحضر لك الدجاج، كنت 4 أيام يحضر لك باش يوخر 8 أيام، هذا يأثر على الطاقة الشرائية، يأثر على العرض الأسواق، هذه مشكلة كبيرة
1: بالنسبة للبيض. هوني ترى
2: بالنسبة للبيض تم نفوق في حوالي 5%، تراجع الإنتاج إلى 7%، يعني تتعمل أنت نفوق 5% وقت إحنا عندنا 162 مليون بيضة شهر جويلية، يعني 5% يعني يتيحوا لك 154,000 بيضة، 154 مليون، وقت اللي احنا تو حتى التأخر في التراجع في الإنتاج حوالي 7%، يعني جديد كارثة كبيرة كارثة.
1: فصلي قديش من عظمة قولنا تأثرت وفزدت بالسخانة؟
2: انت من عظمه يعني
1: قديش من عظمه؟
2: نعم نحسبك 8 ملايين
1: في موجه الحر خسرناهم
2: في موجه الحر خلاف اللي الحاله اللي يعيش فيها المنتج استوى الحاله اللي يعيش فيها المنتج استوى حاله عويصه جدا قاعد يبيع بالخساره ومن جراها كل الشيء اللي خرج الدكتور اللي خرج حتى الاستهلاك معاش استهلاك معاش الناس تاكل في الليل تتجاج
1: شو الدكتور اللي خرج
2: هك الدكتور الطيبين والطيبات ولا ما تشكون
1: نظام الطيبات تأثر في بيعان أثرت على بيعان الجيش
2: على العظم العظم سوى احنا وصلنا
1: العبيد معناها ما عادش تشي العظم
2: وصلت العظم 140 فرنك
1: معناها تقول انت تو قاعدين يطيحوا في حارة العظم والناس مش قاعدة تشري نظرا لأثرها بنظام الطيبات
2: مش يطيحوا بتسيب عليه بشكية بتسيب عليه بش يبيع بالموجود على خاطر تو يبيع فيها 140 مليم 150 مليم والتكلفة نتاعها 212 مليم هل يعقل باش يبيع أكثر مشتر تعب الخسارة وحاولنا بكل احنا كنا نلوجوا على هانس بيبع وكنا نلوجوا كنا بطلنا مع التوال جدنا نمدوا يدينا البعض نحن كمنجين وكانت تجار تفصيل وكمنزودين يجبنا نكونوا مع بعضنا أخو ماذا بينا تو الطلبات اللي موجودة تو هي وزارة المالية تعطي شوية تعطي سيولة للمجمع المهني المشترك باش ياخو علينا لخطر أول مرة في التاريخ نعمله مخزون تو أخبر رمضان عملنا مخزون تو 8 ملايين فاصل 3
1: تو عملتوا مخزون للعظم قبل رمضان
2: ثمانية ملايين فاصل 3 وتو طالبين
1: هذا تلموا فما عزوف الناس على العظم دونك لقيتوا باش تخزنوا على بكري
2: عزوف على العظم هاك تشوف بالفيسبوك 3000 البلاطو 3000 كذا ومدابينا تو حتى البيان اللي خرج البارح بالاداره العامه للانتاج الفلاحي للانتاج الحيواني التزام بالاجراءات الوقائيه هذا هذه الوقاية ماذا بينا راهو الدجاج ملبس عليه ما عندنا حتى إشكالية عظمنا لبس عليه ماذا بينا يمشي ويشتروا من قتل بيع المنظمة ما يخرج من الأسواق كطوبة 3000 محطوط في الشمس معرض للشمس معروف لكذا ودقات بأمراض فيها الحاجات
1: واضح سي إبراهيم يعطيك ألف صحة شكرا لك سي إبراهيم النفزاوي شكرا لك على تدخلك معنا رئيس غرفة قطاع الدواجن في موجة يقول الحر هذايا الدجاج اللي ذرعنا 2100 طن من الدجاج الحي تم إتلافه دونك ماتوا عنا تأخير زادة في النمو الدجاج الأربع ثمانية أيام وعنا عزوف على البيض وعنا خسارة كبيرة للبيض يقولك تقدر بقرابة 8 ملايين عظمة بسبب موجة الحر خليكم معنا باش نعمل طلة على أصحاب المقاهي والمطاعم كيفاش الذر وزادة كيف وحبوا يوصلوا صوتهم معنا على مزيكا فاما
0: ابدا سباحك بأحلى سباح بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مسم تعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-1000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين فالسيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
3: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك قفية The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي أوتيل موفان بيكسوس أوتيل إيجا وموزايك كفم
0: إمتى سباحك؟

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نستنيكم زيدا انتوما مرحبا بيكم, نستنيكم زيدا على 23513000. نمرونا على الواتساب, بعثونا قولونا كان انتوما في خدمتكم بالذريتو نتيجة الحرارة, نتيجة انقطاعات المتكررة للكهرباء. دونك نحبوا نسمعوكم ونوصلوا زيدا صوتكم. حكينا على قطاع على دواجن, مش نحكي على قطاع حساس زيدا كيف كيف. برشا فيهم دقوا بابنا وقالوا احكيوا علينا احنا اللي نقول لنا نحليوكم بحاجة حلوة. زادة كيف كيف اذرينا برشا, وحسب ضيفتي رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات فإنه النسبة كبيرة. مدام سامية ذيب ضيفتي, صباح الخير مدام سامية, مرحبا بيك.
2: مرحبا, أهلا وسهلا, شكرا على استضافة. شكرا على سماعنا.
1: ربي فضلك مدام سامية, انتوا من بين القطاعات اللي ضريتوا برشا نظرا للانقطاعات المتكررة من الكهرباء, وفما برشا منكم شكون فهم روحه, وبرشا شكون بعث لي يقول لي انا فهمت روحي وكرمت لحيتي بيدي وسكرت جيني في تذكرة خير ما نقعد نخسر عجينة وخدمة وفلوس. معناها النسبة قديش تقريب تشكيت لي خلطوا لكم من المحلات اللي ضرت
2: توا من المنخرطين في الغرفة الوطنية
1: اللي عددهم قديش
2: ثم تقريبا العدد متاعها ما فوق ال 1200, ولكن النسبة المئوية ما يعادل على 70% اللي هما أعلنوا عنه الأضرار متاعهم. معناتها تجم تقول راهو في قطاع الحلويات راهي كارثة كبيرة, ما ننساوش اللي هو موسم صيفي, موسم العريس, موسم الأفراح, وثم دي كوموند قابلينهم العبيد. دونك ما نجمناش نخدمو, ما
1: نجمناش نخدمو. احنا قعدنا نخمو في ناس اللي عندهم فراح ودنيا كل شعبهم بيس مونتي ودنيا كل مقاشة.
2: ثم شكون اللي ما يلقاش كيفاش باش نخدمو, نخدمو بالضوء ولا بلاش, بالماء ولا بلاش, باش باش نخدمو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ثم شكون قال راني انا سكرت, ما هوش حل انك تسكر. علاش؟ على خاطر انت ديما تقعد. انا مثلا عديت ليله كامله البارح في وسط المعمل متاعي نخدم على الساسه. علاش؟ على خاطر اللي تيجم يرجع الضوء والفازه معناتها ما يرجعش كومبليتمون, ويرجع اما بقوه ولا بضعف. شو يعمل؟ يحرق لي شامبر.
1: قديش الشامبر فواد متاعكم سومها قديش؟
2: سومها ثم 25 مليون الكعبه.
1: 25 مليون الكعبة,
2: 25 مليون, 30 مليون انت والكبر نتاعها, نتاعي انا 30 مليون.
1: هذا ابار التجهيزات الاخرى اللي عندكم. انا خاطر صرف التجهيزات
2: اللي في وسطها, التحضيرات, السلعه اللي موجوده في الشامبر نيجاتيف وعندك شامبر بوزيتيف. اقل شيء انه يزم يكون عندك باش تكون دون لي نورم انترناسيونال, دون لي نورم ايزو, يزم عندك اقل شيء زوز شامبروات بوزيتيف لنيجاتيف. ثم توتا سيركوي يتعدى بيه يا أخي الحلويات هكيك أخدمه وأعطي نوع. ثم أزيد حاجات أخرى.

0: ثم خدامة تخدم، كيفاش باش نعملوا معاهم؟ باهي ترتاحهم من نهارين ثلاثة جمعة وبعد مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة وعويصة. والمشكلة الكبيرة هو
1: أضرار بالملايين اليوم،
0: أضرار مش ملايين، حاجة كبيرة ياسر. البارح أنا مشيت للستيك الساعتين متاع الصباح، قلت يرحم والديك راه لي حل، راه منجمش نرقد تو مقصوص الضوء كيفاش؟ كانت رجعوه نعاود، أنا مازلت كي صلحتها وتو مازلت تلقى صناعي باش يصلح، ثماش صناعي كلهم مجدودين.
1: معناها اليوم
0: تتراوح النسبة المئوية في الأضرار، راهي تتراوح، ثم اللي أكثر مني، ثم اللي 100 مليون، ثم اللي 50 مليون، ثم اللي 10 ملايين، تتراوح النسبة المئوية. أنت وكحجم المؤسسة
1: اليوم، اليوم فما برشا منكم في قطاع الحلويات تضروا بالملايين، واضح. يعطيك صحة مدام سامية ذيب، حبوا نسمعوا أغلب القطاعات ونتواصلوا معهم. شكرا لك مدام سامية ذيب، رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات. عندكم ما تتواصلوا معنا ديما على تليفون على 71 113 013، ريبوندورنا، وإلا على 23 513، نلف على الواتساب.
2: انت سباحك احلى سباح، احلى سباح.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق، وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
2: انت سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: العشرة غربة. مرحبا بكم كل مستمعينا حتى لحداش معاكم هذه أحلى صباح. كما قلت لكم اليوم كما البارح خصصنا البارح حصة كاملة نحكيه على موجة الحر واستعداداتنا كيفاش باش تكون. وحمد الله تعديت إن شاء الله تقعد ورانا تاو لأنه ابتداء من اليوم مش تبدأ التنفيسة وتبدأ تراجع تدريجي في درجات الحرارة. لكن هذا لا يمنع أنه اليوم فاتورة باش قاعدين يخلصوا فيها اليوم. يقول لك احنا برشا قطاعات تضرينا اليوم. يقول لك نحكي حتى على كوشتك متاع الحومة مش تلقاهم سيي كي يتيح الضوء ما عادش تمشي حتى عشان بعد صباح. يقول لك العجينة قاعدة مش تخمر هكيكة وبش تفسد لي العجينة وما نجمش نعمل خبز. العطارة زادة كيف ضوء يتيح عليهم. كل ما تمشي الجزارة الحويت كل معناها في عديد القطاعات اللي ضرت. خذينا الدواجن حكينا مع المرطبات. نحب نحكي على المطاعم. مطاعم مون جينيرال مطاعم من المطاعم السياحية ورئيس غرفة المطاعم فلوتيكا سي إسلام شعبان. صباح الخيرات سي إسلام مرحبا بيك.
2: صباح النور وشكرا على المداخلة باش واحد يوضح الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه نحن تو.
1: مرحبا بيكم انتوما تو أصحاب المطاعم. فما ضرر كان ناخذوا أكثر التفاصيل معك.
2: به نحن متضررين في قصان الضوء اللي هو السلعة متاعنا تفسد. خاطر كي تعمل فروا شو اوتوماتيكمون حتى في وسط الفريجيدير تفسد. معناتها بالسخانة بالحر هذا اللي موجود توا معناتها في عرض الفريجيدير تشدك 10 سوايع باش تشدك ساعة من زمان. كل شيء دجاج لحم حوت كله باش يفسد. فهمتني الخدمة كيفاش باش تخلصوها؟ كيفاش باش نخلصوا الماء والضوء؟ كيفاش باش نخلصوا الكري؟ ويجيك وقت معين اللي وقت الخدمة متاعك معناتها هي البيك اللي هي من نص النهار الماضي ساعتي ويجيك من 7 للـ10 متاع الليل. فهمني يقص لك الضوء وقتها أنت باش تخدم. يقص لك الضوء وترسي لك قاعد تتفرج في محلك كي معناتها تقول يا ربي علاش الوقت هذاك هو بالذات.
1: اليوم قديش معناها قاعدين ياخذوكم تشكيات من اصحاب المطاعم؟ قديش منهم نسبه مثلا ضرت ولا وصلوا لكم
2: النسبه؟ 70% قاعدين متضررين. فما 30% اللي هما في الزون توريستيك اللي هما مش قاعدين يقصوا عليهم الضوء.
1: اللي منعوا في الزون توريستيك 30%
2: اي 30% البقيه قاعدين يقص عليهم الضوء. قاعد يقص في مناطق اخرى اللي هما احياء. نعطيك حاجه البارح مثال المنيله من ال 11 نتاع الليل اللي توا معناتها الوقت هذا الضوء مقصوص. فهمني عندك البارح من 4:30 في زون اوربان نور منزه حي الخضرة هذوما كلهم مقصوصين. قص عليهم الضوء من 4:30 حتى ال 11 نتاع الليل.
1: وقت نقول لنا السيرفيس متاعهم وقت السيرفيس هذك هو
2: أي.
1: معناها اليوم الضرر أبار ما تقول لي سلعة مثلا مع المرطبات. يقول لك حتى لشامبر فواد ضربوا اليوم أقل شامبر فواد فما 25 فما 20 مليون. اليوم فما ضرر هكا في التجهيزات هذوما بليكوبور
2: تجهيزات هذيك سي نورمال. معناتها انت كي ما يعطيكش الوقت وقتاش باش يرجع لك الضوء. وانا ننصح معناتها اللي عندهم محلات الكل كي يقص الضوء هبطوا المونجيلا. فهمني ما يضربلكش الفريجيديرات ما يضربلكش المعدات نتاعك وكل واحد يجبد البريز نتاع اي راه مش فايده تقص الضوء. راه قص الضوء ويجبد اللي فيش اللي في البريز. فهمني باش كي ترجع الضوء من بعد يرجع الضوء ورجع اللي فيش نتاعك باش المعدات نتاعك ما تضربلكش.
1: اليوم المعدات غاليه عند المطاعم
2: اقل حاجه 1.5 مليون. أقل حاجة نحكيو على ربو معناتها باش يرحي بيه ثوم.
1: أقل حاجة الأغلى حاجة
2: 25-30 مليون شامبر فروات.
1: الشامبر فروات إيه اللي فما فيهم مطعم ضرت فيهم. والسلعة ما حسبناش سلعة. معناها اليوم كان نحسب سلعة مثلا كي تنجم تفسد قداش تكون سلعة متاع سيرفيس متاع نص نهار وليل بربي في مطعم عادي ومطعم سياحي.
2: باه نحكيو مطعم فاست فود. فاست فود يمشي سلعه مينيموم 150-200 دينار والرستورانات الاخرين باش يشري بسلعه بثلاثه خمسة ملايين معناتها.
1: معناها فما شكون اي 3 و5 ملايين في
2: هذه. فما حاجات انا ننصح اصحاب المطاعم باش ما يعملوش طرق الخايبين هذوكم اللي هما معناتها عنده دجاج فسدلو يضربوا بالخل ويزيد معناتها يضر روحه ويضر يضر المواطن التونسي في يزيد يمرضه فهمتني.
1: وهوني بيناتنا معناها هوني فما خوف حتى من المواطنين في الحكايه هذه باش يقولوا تو انا منين باش منين نعرف توانا هذا قص عليه الضوء ما قصش ممكن قص ورجع دي كونجلي مش كونجلي. بالحق النقطة هذه مهمة ياسر سي سليمة يعطيك صحة انت زادة كيف توجهت بها لأصحاب المطعم.
2: فهمني عندك حبيت نحكي على ستيك عالستيك خاطر فما تاو برشا مثال يقول لك انا عامل اونديلور يعطيني الضوء معناتها اللي هي كي تجي نشوفه نحن نلقاو اللي ركبوا فيه هذاك باش يعمل لك باش يوفر لك 6 كيلوات اللي باتري هذوما اللي ركبوا فيهم اللي هي ستيك فهمني ما عطاتش لاكور باش تعمل من الفولتايك يعطيك لي باتري نتاعك اون كا دو كوبور دو الكتريسيتي يولي لي باتري هذوكم يخدموا يضوي لك على الاقل مينيموم 8 سوايع هذايا اللي باش تعمل 6 كيلوات il te faut 15000 دينار 18000 دينار 18 مليون معناتها تعرف انت الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس ما فماش توا محل معناتها موفر له الشيفر هذايا باش يجم يشري شيء هذا باه الستيك قاعده تقص في الضوء في البلايص الكل وماهيش قاعده تعلم بالضبط باه عندك سي البي دي جي سي فيصل طريفه
1: سيسلام مش في شخص احنا سيسلام هي راهي ماهيش حكايه
2: لا باش نحكي مش على شخص هو هو سان بي دي جي كومبيتون وحضر على البلاك اوت اللي صار دي زاني التالي وهو اللي عمل ريغليمونتاسيون ديكتريسيتي
1: اي معنى انت وين هوني اعطيني هوني شنو الرمارك تحب تقولها سي سليم دونك اي
2: هاني باش نوصل للنقابه
1: تفضل
2: انا نحب نوصل للنقابه هي اللي معطله الدنيا كلها اللي عندنا ديريكتور كومبيتون على الاخر ويحب يخدم اما النقابه هي اللي تعطل
1: هوني سي سليم اجي نقول لك احنا ما ندخلوش في امور اخرى هوني خلينا احنا هوني تو عندنا مشكله نتاع الضوء اللي قاعد يتقص هوني باش يمنعوا يقول لك البلاك اوت من تونس كامله دونك انا مش ندخل هوني في حسيت شكون الضوء قاعد يتقص على الناس الكل قاعد ناس تضر دونك حبينا ناخذ اليوم القطاعات اللي تضر وبربي مادام جبدنا ستيك هوني حبيت نحيي تحيه خاصه اعوان ستيك لانه احنا ناسينهم احنا اليوم برشا شكون قاعدين يلوموا حتى على موقع التواصل الاجتماعي ستيكس وتخلط صنيت به يلوموا لكن هون يشوفوا الجانب الاخر اليوم راهو فما اعوان قاعده فليبان تخرج قاعده بالمجهود نتاعها بالامكانيات نتاعهم راهو ناس قاعده تعدي فك القويل وك الغرغور غرغور غرغور القايل نتاع النهار ونتاع الليل يعديوا بسواعه ما يصلحوا في البلاصه هذه والبلاصه هذه ويجتهدوا وبالحق اليوم ما لازمش يحسوا معناها حتى عائلتهم اللي يسمعوا ما لازمش يقول لك وكانه تاو مسكين راجلي انا ولا اخويا ولا مرتي ولا هو اللي قاعد يخدم الصباح الليل وفي الاخر لا بارك الله فيكم خدموا خدمه لكن قد امكانياتنا وكهو وهو اللوم على شنو اللوم ديما نعاود نقول راهو المواطن التونسي في الاخر باش يتفهم الحكايه اما اللوم كان انه تعلمونا الفترة هذه من إلى بالضبط وقديش من نهار بالضبط مش الواحد ياخذ كما انتم هبطتوا في بلاغاتكم لأخذ الاحتياطات خلتوناش الوقت باش ناخذوا الاحتياطات بما انه يصيروا بالثلاثة بالاربعة دي كوبور في النهار ما خليتوهوني معناها الجملة ذيك اللي كتبتوها زايدة ما طبقتوهاش طلبتوا منا باش ناخذوا الاحتياطات وما وفرتوناش المعلومة متاع باش ناخذوا قبلها الاحتياطات قولي راه باش نقص لك انت زون أرينا من الماضي ساعتين للخمسة نفهم روحي اما تقول لي ما ساعتين الخمسه بعد نلقى روحي تتقص لي العشره وتقص لي ساعتين وتقص لي الاربعه وتقص لي نص الليل وتقص لي ما عادش نفهموا روحنا هكاك فوالا نكملوا بعضنا في احلى صباح حتى ل 11
0: ابدا صباحك

0: لك بأحلى سبيح أحلى سبيح.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. الصيف هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
3: et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour.
2: Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descalti.tn. Ouais, Jassal, à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet, le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
4: Reactor, mouche boisson énergisant ta car. Zouzanoué, Khaliouk, dépasse les limites de terre. Et Dark Power باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
5: موزايك FM

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. جهاز نيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية مثل تونس اثنين ونابل وصفاقس وبنزرت وغيرها تأذن بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطولة وفي بعض الأحيان دون سابق إنذار. كما أذنت نيابة العمومية بسماع المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات التي ستسفر عنها الأبحاث. مختلف الفرق والوحدات المتدخلة من الجيش الوطني والحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز تتمكن من السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع بمنطقة غار الملح، فيما بلغت نسبة السيطرة على حريق جبل الأحمر من جهة رفراف مستويات كبيرة بعد تدخلات متواصلة استغرقت أكثر من 16 ساعة. وأكد مصدر محلي لمراسلنا مراد الدلاجي أن وحدات الحماية المدنية تولت إجلاء عدد من العائلات والأطفال بعد اقتراب النيران من منازلهم وإيوائهم بمركز الشباب بالجهة. يذكر أن الحريق الذي اندلع ظهر أمس أتى على مساحات شاسعة من جبل النظور، كما ألحق أضرارا بمطعمين سياحيين وعدد من الفضاءات. وتتواصل حاليا عمليات المراقبة بمنطقة غار الملح إلى جانب استكمال السيطرة على ما تبقى من بؤر الحريق بمنطقة جبل الأحمر برفراف وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. تنطلق اليوم وتتواصل غدا الخميس بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية بشأن التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. عالميا، وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم الأربعاء عن اتفاق مع السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية في خضم تجدد المواجهات العسكرية بينها وبين الحوثيين في اليمن. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع جيهان وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي على موزايكا فام بعد نور مهنا نمشي ولسفيقس. تحية لكل مستمعينا في سفيقس مع الزميل والمراسل فتحي بوجنيح. سي فتحي صباح الخيرات.
2: يا صباح الفل والاثنين جيهان انت كله يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزايك.
1: مرحبا يا فتحي من باب الجبل. اليوم دورتنا
2: دورتنا في باب الجبلي. نعرفك انت ديما تحب نبدأ بسوق الحوت. سوق الحوت كما قلنا المرة اللي فاتت مازال فترة الراحة البيولوجية للمنطقة الثالثة، المنطقة البحرية الثالثة، هكا علاش ما نلقاوش عرض كبير برشا. بالنسبة للسردين لقينا اليوم السما من 3000 توصل حتى 8000، البوغة على 10000، بالنسبة للميلة الجويدة ب 6000 وتوصل حتى 30 دينار، الوراطة على 20 دينار، الكريلي على 14، الكربوع 25 دينار، الصبارس والنشوي نتاعو ب 10000، بالنسبه للقاروط 26 دينار، على مستوى النداس والقراز ب 25 دينار، المنامي ب 60 دينار، الكروفيت على 25، بالنسبه للشوابي 20 حتى 22 دينار، الفار ب 16 دينار، القطاط على 18 دينار، الحمام ب 10 والمحراث ب 14. هذه هي اسواق الحوت. بالنسبه توا للحوم البيضاء خلينا نبداو بالسكالوب، داند 18 دينار هو وستيك 17 دينار، بالنسبة كويس ديند وإلى المرمز على 12 دينار الكيلو، كبدة سكالوب 18 دينار، بالنسبة للدجاج توا 8500، أما كويس الدجاج 10 وحتى 11 دينار إذا مصفي، سكالوب الدجاج ب 18 وكبدة الدجاج ب 20 دينار، اللحوم الحمراء العلوش والبرشني ب 60 والكبدة وقلب علوش 65 دينار.
1: 65 أي؟
2: راس العلوش ب 25 دينار مع الكروع نتاعو بيان سور. بالنسبة للعجول الهبرة ونلقاها ب 28 دينار، هي 48 دينار هي والكبدة وقلب نتاعها، العظم من 38 حتى 42 دينار، الكرشة ب 8000، الراس بقري ب 22 دينار كيلو. بالنسبة للبقرة الهبرة ب 38، العظم من 22 حتى 27، والكرشة من 3000 ل 5000، المرقاز العادي ب 20 دينار والسبيسيال ب 40 دينار. شنو اللي مازال لنا؟ مازال لنا الخضرة تواجهين هكا ولا؟
1: أي.
2: البطاطا 1980 حتى 2500. البصل من 750 حتى 950. الطماطم من 750 مليم حتى 1200. بالنسبة للحلو من 2000 ل 3000. المسكي من 1500 ل 2000. الفقوس من 1500 حتى 2500. القارص من 4300 حتى 5000. القراع الأحمر بدينار والأخضر ب 1980. السناري 1500 حتى 1980، الكروب من 2000 ل 2500. بالنسبة للقنوية ب 15 دينار. الورقيات المعدنوس والبسباس والنعناع والسلقة الرابطة على 500، بالنسبة للتابل 1200، الكلاب 600، الخس والليتي على 2000. بالنسبة للغلة اللوز موجودة 3500، الكرموس من 10000 حتى 12500، العنب من 6500 ل 8000، العوينة موجودة من 3600، يعني النوعية مش كبيرة، وحتى يوصل حتى 8500. بالنسبة للخوخ 4300 حتى 7500، البوتة بقاية زادة كيف كيف، وبالنسبة للتفاح 3750 ويوصل حتى 7500، الدقلة من 3000 النوعية يعني متوسطة برشا برشا حتى 10000، ونجاس ب 8500 جهان. هذه دورتنا اليوم في سوق باب الجبل بالذات.
1: يعطيك ألف صحة فتحي بوجنيح، تحية لكل مستمعينا في سفيقس. قاعد خلتنا راهو صوتكم ونعرف، وإن شاء الله ربي يفرج على الناس الكل فيما يخص الانقطاعات متاع سواء الكهرباء وإلا حتى الماء. برشا هوني قاعدين يبعثونا على 23500 و 13000 على الواتساب من سفيقس، يقولون راهو أحكيوا على سفيقس راهو معناها حاجة كبيرة ياسر معاناة. هكا في أغلب مساجاتكم أحكيوا لي على سفيقس معاناة، شوفوا المنطقة السياحية قديش تضرت، قديش معامل وقفت، قديش ناس تمست في أرزاقها بسبب الانقطاعات المتكررة والغير مدروسة. معناها وسامحوني تو انقطاعات قالونا وفهمونا ودليستاج وهذا التكنيك ولازم لي ضمان وضمان وكنا متفاهمين، لكن هي اللي متفاهمهاش المواطن واللي ضرته في شنو، لانه ماهيش مدروسه الوقت بالنسبه لها ومش قايلينها من الى في المنطقة هذه من إلي راهو بتتقص لك مرة 3-4-10-15 في النهار. هذا هو فيش الضر المواطن التونسي بالحق، سينو الباقي راهو متفهم المواطن التونسي بالحق. المواطن التونسي مواطن مثال في الصبر وأنه في التفهم، مسلم متفهم. أما بركة أعطيني المعلومة باش أنا نحاسبك عليها بعد ما تعطيها لي، نقول لك لا راك أخليت بكلمتك، راك ما قصيتش كما أنت قلت لي ساعتين أو ساعة، راك فتهم، راك ما قلتش كما أنت قلت في البلاغ راهو مثلا في المنطقة هذه فقط راهو معناها حاسلو. هيا خنكملوا مع بعضنا، نوسعوا به لبعضنا حتى لحداش في أحلى صباح.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني؟ تفرشيك الانفيني معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر. بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. الصيف هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك ما ريتو قبل. دي سبيكتاكل، موزيكا، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار، وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descalti.tn. Voyage à Salle à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Reactor, mouche boisson énergisant ta car. Zouzanoué, Khaliouk, dépasse les limites de terre. الدارك باور باش تطلع البرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2200. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: مازلنا معكم حتى لل 11 والعشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله يا ربي صبحية حلوة تتعدى معنا. مش تبدأ تيه درجة الحرارة مش تبدأ بشوي بشوي كان ما خدش على بوميتيو. خنقول لك ونلخص لك أهم ما جاي في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي, إنه ابتداء من اليوم بتبدأ تيه درجة الحرارة تدريجيا, معناها مش نحسوا كل برد هكا بردت في لحظة, بشوية بشوية نبدأ نحسوها أكثر من هوني بعد غدوة. بعد غدوة نبدأ نحكي, وحتى قالك إنه جمعة جاية تنجم تيه حتى أقل من المعادلات العادية. سبحان الله الطقس هذا كيفاش. خذينا خبير زي كيف مهندس بيئي وخبير في المناخ, حكينا هل تعتبر هذه أطول موجة حر عاشتها تونس في تاريخها, فسرنا هالموجة هذه وظهرت أنه غرغور مع تشقايلة وليت غرغور الليلي. حكينا زي كيف مع رؤساء غرف لعديد القطاعات اللي اليوم اضرت بالانقطاعات الغير مدروسة للكهرباء. دوك فما ناس وبرشا قطاعات اضرت. حكينا مع رئيس غرفة الدواجن, سألنا على الدجاج على العظم والأرقام والكميات الكبيرة اللي اضروا. حكينا كيف مع رئيس الغرفة الوطنية لمصنع المرطبات وحكيت لنا النسبة المئوية قديش اضروا زادا كيف مع رئيس غرفة المطاعم زادا كيف ومكملين معاكم تو نزيدوا نحكي أكثر وأكثر. سينو على 71-113-013 كان عيد ميلادك بالأمارة ما لازمش حكاية السخانة تنسيك في الناس اللي تحبهم واللي عيد ميلادهم اليوم بتاريخ 22 إجبيليا. هز تليفون كلم موزايك على ريبوندورنا 71-113-013 واتمنى لهم طول العمر.

0: سبيح احلى سبيح.
1: بيبيسيتي مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويليا دو كورني غلاس بانام ب 4900 في عود 7180 مليم.

0: يا مرحبا بكم. 10:33 دقيقة، هذه أحلى صباح.
1: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: قلت لكم اليوم حبيت هكا أحلى صباح نقر فيها أكثر لعديد القطاعات، نقول لنا اللي تمست جراء موجة الحر وانقطاع الكهرباء. دونك منهم تجار الأسماك، وسمعنا حتى كي نحكي حوت لهنا نحكي ثلج هكا ولا ليه وقالب الثلج، وسمعنا حتى أنه توا هالنهارين هذوما الثلج سمو غلي برشا برشا برشا. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل. شكرا للي تدخلوا معنا، هو رئيس غرفة تجار الأسماك سي محمد صديم. صباح الخيرات سي محمد، شو حوالك؟
2: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بكل العاملين في موزايكا فام، يعطيكم الصحة على الاهتمام، وإن شاء الله نحاولوا باش نعطيكم النجم ونخبركم كل شيء النجم ونهديكم به
0: إن شاء الله. سي محمد، هو من القطاع اللي نقولنا الذر بانقطاع الكهرباء، أكيد نتصور مش نثلج اليوم تقولي جيان وبش نستحفظ اليوم ونبرد اليوم الحوت،

0: ما رعنا إلا الانقطاع نتاع الضوء والماء هذايا، ما عادش مسكنا فما بحارة، ما عادش أصل يخرجوا للبحر باش يصطادوا. بورتو لا تشوف في طقس مزيان وطقس باهي
1: مش نو
0: مسخون ماهوش مشكل، أما بالنسبة للبحري أعطيه يبدا معبي بالثلج نتاعو باش يستحفظ على حوته باش كذا، وبعد يجي باش يعمل له سومباي. تصور انت سردينا بصراحه الاسوام نتاعها ولا السومبر عندنا برشا ما ريناهاش. مو هي في صالح المستهلك
1: اللي هي قداش معناها اضحك ده ضحكنا عاد خاطر السردينه غلط علينا ولد ب 8900 قداش طواف هالازمه هذه.
0: اسمعني اما فرق من بين انك معناها موجوده وغاليه ومن بين انك ماكش نجم تستحفظ عليها، فما فرق. بون طب بالنسبه للثلج استهلاك الناس كل تسالك في الثلج اللي عنده عرس يهز الثلج الا
1: دكتور الاستهلاك نتاع الثلج توا نهارين هذوما وغلاء اصلا
0: غلاء برشا وعنده من حق راهو ما احناش
1: فهمني سؤال عنده من حق بالطبيعه ليه اعطيني كيفاش كان قبل وقداش كنا ننجو وقداش كان السوم وقداش تولى
0: بالضبط هذا شو نقول لك. مثلا انت مثلا اللي عنده فريجو مستانس مثلا ينتج في تورناتا ثلج في ساعه من زمان باش يبيعها السوم معقول
1: اللي هو شنو السوم معقول كمل الشين الاخر
0: نهار كامل ما ينجمش يعمل تورناتا ثلج.
1: لا ابدا لي من الاول، هو عاده ما ينتج تورناتا ثلج ويبيعها بسوم معقول، قداش السوم المعقول؟
0: السوم ما نعرفش يعني بون بالكيلو، هي الاصل بالكيلو، في الكيلو اقل شيء شويه معناها حتى في 50 فرنك الكيلو ولا مبا معناها في العاده معناها تو عنده الحق تو ماكينته ما تنتج في الثلج والاستهلاك عليه برشا. ما يلقاش اصلا مسكن يراو عندنا ديفريجو يسكر اصلا ما عندوش ما يبيع.
1: فما ديفريجو سكروا نهارين هذوما قصر الماء ما عنده ما يبيع
0: يخاف زاد ماكينته تضرب. فما ديفريجو عملوا دي بشاول فوق باش يحاولوا يعوضوا الماء. ومن بعد يجي يقصلوا الضوء معناها هما مسكنات. وتصور انت بحاره بيزم باش يستهلكوا الثلج باش يهزوا معاهم دوبل راهو
1: دوبل
0: اي المستانس مثلا البحري باش يهز تورناتا ولا 500 كيلو يهز دوبل.
1: معناها اقل بحار اليوم يهز 500 كيلو تورناتا ثلج
0: اقل شيء هذا
1: اقل شيء
0: اي خاطر باش يجيب لك انتاج باهي باش ما يعملوش الحوت اللي هو
1: هذه في خرجه تاع نص نهار
0: اي
1: ما لازمش تفوت
0: طيب بطبيعه يهز معها ثلج بالبدايه باش ينتج حاجه باهيه باش يغسلوا ينظفوا بالماء والثلج بالبرد عندهم هما معناها سبيشاليست في الحكايات هذه. صباح البحار ما ينجمش يهز الثلج معاه جمله
1: صباح البحار ما ينجمش يخرج
0: نعم فما تو نعرف بحريه ما سرحوش للبحر النهارين هذوما علاش يقول لك انا ما نعرفش الثلج واذا كان باش يجيب الحوت باش يعدم لي اوكي هو باش يعدم احنا ما نشريوش والبيطريين نرجعوا معناها كل مربوط ببعضهم
1: دونك معناها
0: ضر قطاع الاسماك بصفه غريبه راه
1: واضح. يعطيك الصحة سي محمد صديم ربي يفضلك يعيشك ربي يخليك سيدي نورتني رئيس غرفة تجار الأسماك.

0: Casbah. Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. 4-22 جويلية 2026، 10 ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
0: انت سباحك

0: صندوق عجب.
1: جي أختي ريت القضية المسلين في واحد يتمرخى في عقل من راحة مخه توا في ظرف نص ساعة يلزم يخذيهم الكل. ليزي الزمن يجري واحد مع خالط على النهار يحط نهار اثنين قاسين لبعض. ليزي القضية بصراحة ربي يعطينا الصبر والقوة والحمد لله على كل حال.
2: يزونا بظاهر ربي يزونا ما حكايه المهرجانات راهي فلوس المهرجان اللي عاملين بها حفلات وراهم شو عملوا بها طقطقات متجدده على ما يتعملوش طقطقات متجدده تعرفوا اللي هي الذروه والذروه الكبيره اللي هي في جويلي علاش فلوس المهرجانات ما تعملوش بها طقطقات
3: يجيين بربي وصلنا صوت رانا نحن متسكين بني خليت تحديدا شارع الحبيب سامر رانا مرجونا وتعبونا في قصان الضوء راهو ستيك تخرج تقوب في نقص ساعة برك ألوغ كو لي سي با فغي راهم قاعدين يقص علينا في أكثر من ساعة برشا كيما البارح قص علينا ثلاثة سوية في القايلة ومن بعد عاود قص في العشية وهذيك ساعة عاود يقص زيدا في وسط الليل فغيمون سي إيليغال شنو معناتها أنت تجي البلاصة والنهج معين حتى في بني خليت راهو في بلاي سخرينة ماهوش قاعد يقص عليهم كيما قاعد يقص علينا نحنا.
1: صباح خير يا صندوق عجب صباح خير يا جيجي والله يبرت لي على قلبي كي واحدة تكلمك قال كيفاش عشنا يا غلبة كين الماء يتحط في وسط الدار تبرد والشعراء يتعاملوا بالماء والكليماتيزور لهم يحزنوا وكانت الدنيا مفرشة وكان اللي بدل مستانس بالسخانة والعرق روادي كفايد يخرجوا السموم اما ياسر برشا توينسة سوري.
4: يا صندوق عجب يا جيهان راو نعرف ما توصل لي صوتي كان انت يا جيهان رانا باش نموتوا بلا طش فيها سخانه راو على الاقل عبيد عندهم الماء يقص عليهم مره بعد قديش احنا رانا في منطقه الدراوشيه معتمديه الفحص في ليت زغوان رانا ما عندنا حتى قطره ماء رانا حومتنا فيها قرب 350 دار كل عام يوعدونا بالماء كل عام يوعدونا بالماء رانا ما عادش فينا رانا لقينا لا باش ندوشوا لا باش نغسلوا لا باش نعملوا حتى شيء رانا نشريوا في الماء في انترنت ما بير ما قديم نستعملوا فيه ولا منحس بينا ولا من سمعنا
0: صندوق عجب يبدا سباحك باحلى سباح
5: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فا ما احنا عينينا في كل بلاصة ونحاول نقول لكم ديما نعاود نقول كان المعلومات الأكيدة والرسمية أفوالا هذا هو باش ما ندخلوش في قيل وقال متاع مواقع التواصل الاجتماعي متاع صفحات متاع غيره ناخذوا المعلومة من مصدرها. برشا قالوا شبكم ما حكيتوش على حرائق اللي صارت البارح من نص النهار بدات في بنزار تشير ترفراف سيد علي مكي شكون قال ما حكيناش قاعدين في متابعة وبلا مرة شكرا لي سيد ويلي بنزرت باش يحكينا بأكثر التفاصيل لأنه موجود متواجد بالبارح موجودين الكل. خلنا نشكر قبل كل الأعوان كل من عاون اليوم من حماية من أمن من جيش كل الكل اللي موجودين اليوم ومن خلال مجهودهم الكبير نحكي على السيطرة على الحريقة الكبيرة هذية. سيد ويلي بنزرت سيسلم بن يعقوب سيد الويلي تحياتنا ليك.
6: صباح النور صباح النور كل مستمعين مزيك كفان صباح النور مدام جيهان
5: شكرا على قبولك دعوتنا سيد الوالي نعرف مجهوداتكم وماذا بيكم في الوقت هذا تكونوا سوق تغا لكن سيش ناخذوا من وقتكم شوية لحظات باش نطمئن الناس فوالا هذا هو الريزو لكم مثال شحنا معنا سيد ويلي بن زرت سي سالم بن يعقوب على المباشر قاعد في زيارة ميدانية قاعدين سيد الوالي تحاول كان تاخذنا بلاصة أخرى باش يكون الصوت يكون واضح
6: قبل شوي
5: مرحبا
6: ايه نسمع فيك بالقدام مدامش يعني
5: تفضل مرحبا بيك سيد الوالي
6: مرحبا عايشك بارك الله فيك
5: ناخذ تفاصيل على حريقة اللي بدأت البارح من بين نص نهار وماضي ساعة تفضل سيدي رجع الريزو سيد الوالي كان تسمعنا مثل شهدي ظروف المباشر وفي بلاصة تفضل
6: اي حسب السونس نتاع الريح تحولت الجبل
5: ارجع لي من الاول سامحني سيد الوالي الحريقة بدأت
6: في حدود بين نص نهار ونص ماضي ساعة كما ذكرت انت يا مدام جيهان انطلقت من جبل الرفراف ثم تحولت لجبل غار الملح دونك حسب السونس نتاع الهواء اللي يقلبها للجبل نتاع غار الملح دونك الاضرار من الاول بكل في جبل رفراف ما كانتش اضرار كبيره ياسر بحكم معناها التوجه والاتجاه نتاع الريح دونك تحولت مباشره كما قلنا توا الجبل نتاع غار الملح واللي بالحق معناها كانت معناها النار كبيرة ياسر، وكان معناها الوضعية كانت تنظر بالخطر، لكن بألطاف الله والحمد لله وبتكاتف كل الجهود وبتنسيق معناها محكم حاولنا معناها ونجحنا في الأخر بكل السيطرة على الحريق هذا.
5: الحمد لله. حريق معناها وما كانش بسهل، تم يذول إجلاء، فما ما فماش إصابات سلوالي هوني خلافا لما يتم تداوله.
6: شوف الحمد لله كيف ما عندناش حتى إصابة، ما عندنا حتى جريح، ما عندنا حتى خسائر بشرية. ونحب نزيد نأكد على حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا باش نثمنوا زادة مجهودات الناس الكل اللي هما الحماية المدنية، الجيش الوطني والحرس الحرس الوطني، وكذلك إدارة الغابات زادة اللي قامت بمجهود مهم ومهم جدا في التدخل متاعها.
5: كان فما طلعات من الجيش؟ تفضل.
6: إيه كان فما طلعات من الجيش عن طريق الطائرة اللي عملت ديلارجاج، عملت معناها عملت تدخل دونك معناها هذاك زاد سهل علينا معناها التدخل نتاعنا وحطنا في وضعيه احسن شويه. دونك هذا هو معناها تكاتف كل الجهود، الناس كل كانت معناها منضبطه للتعليمات، والناس كل معناها كان فما تنسيق مهم ومهم جدا كونه معناها وقت يتنسق والناس تطبق التعليمات بحد فيها يكون معناها النتيجة باهية. نحب نقول حاجة، راهو ما عندناش لا خسائر بشرية، ما عندناش حتى جريح، وما عندنا حتى على مستوى ممتلكات المواطنين فما ديار هكا شوية معناها فما نقولوا نحن ديديقا معناها حاجة خفيفة ياسر في الديار متاعهم وفي الممتلكات متاعهم، ما عندناش حاجة كبيرة ياسر. دونك كما تعرف مدام شيهان تم إجلاء 6 مواطنات معهم 2 ولا 3 بيبي، وكنا وفرنا معنا القافلات للإجلاء، وفرنا مراكز الإجلاء، وكيف كيف زادا وفرنا لهم الإعاشة وكل ما يستحقوه، وهما في حدود 10 من الناس، هما 10 من الناس هذوما مش من متسكيني غار ملح، هما كيرين غادي كدار في غار ملح، كما تعرف عندهم أطفال صغار خافوا معناها بيان سور خاطر فما كان لهيب كبير ياسر نتاع نار. دونك هما خيروا وبطلب منهم هما خيروا كونه معناها يتم إجلائهم خاطر ما عندهمش دي موان دو ترونسبور باش يروحوا، واحنا بيان سور هذاك هو واجبنا اللي احنا نوفروا لهم كل ما يستحقوه.
5: واضح واضح. معناها توا حاليا نجم نقولوا انه الحريق توا معناها في تحت المراقبه ولا في فتره تبريد؟ حفظنا الكلمه معاكم، راه ولينا نستغل.
6: اي بيصير مرحبا. دونك هو شوف توا الحريق احنا نجم نقولوا مرحله الخطر تجاوزناها معناها بالكدا والحمد لله. دونك احنا توا من جهه رفراف فما كلكو فوقيه مازالوا يشعلوا، قاعد فما تدخل يدوي مع الغابات والحمايه المدنيه اللي قاعدين توا يتدخلوا باش معناها يطفيو كل اللي فوايه ذوكم. وحتى زاد في الدراسه نتاعنا على السونس نتاع الريح وقوه الريح نجموا نطمنوا على اهالينا غاديك في غار الملح ونقولوا لهم راهو بقدرة ربي ما يصير حتى شيء لاباس، قاعدين نتبعوا في كل الجزئيات وقاعده كل الاطراف تنسق وما يصير كان الخير ان شاء الله بقدرة ربي تجاوزنا المرحله الاختياره والحمد لله.
5: شكرا لك سيد الوالي على تدخلك معنا وقبولك التدخل، وبدنا بكل هالمعطيات. شكرا لك سيد الوالي بن زرت. شكرا لك
6: في كل وقت.
5: مرحبا يعيشك سيدي. سي سلم بن يعقوب والي بن زرت، تجاوزنا مرحله الخطر، هذا ينجم يكون هكا اكثر عنوان باش يطمئن الناس ان شاء الله يا رب يعطينا باللطف كما قال تظافر كل الجهود. فتحيه خاصه نعرف في الفتره هذه مع السخانه ديما نعاود نقولها، اليوم فما ناس رجال ونساء البلاد معناها واقفين قدام هالنار هذه والحرائق هذه، فتحيه لعوان الحمايه، الجيش الوطني، الحرس الوطني، اداره الغابات اللي كانوا وراء هالمرحله هذه نتاع انه تجاوزنا مرحله الخطر. هكا خلطنا لاخر صبحيتنا على موزايكا فام في احلى صباح. شكر كبير لكم على استماعكم على وفائكم. غدوة نكونوا رونديفو من 6 متاع صباح. ميرسي الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي عبد الناصر كان معنا في ديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك، ليكم اللي تبعتونا غفران في الأخبار، ونرجعوا غدوة إن شاء الله في الأمان. باي.
7: من العرض متاع تونيزي بوكي التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكي باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
8: ومصا ميكس سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب
9: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: موجز الاخبار، اهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الأربعاء بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. والشركة توضح أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة بالنسبة لمعظم الجهات بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر، فيما تمتد ببعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي من منتصف النهار إلى 10 ليلا، مع إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلان. وشركة ستاج تشير إلى أن القطع سيشمل عددا من المناطق التابعة لتونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وأصفاقس والجنوب والجنوب الغربي، مشيرة إلى أن القائمة تبقى غير نهائية وقد تشمل مناطق إضافية. ولاية بنزرت تؤكد أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت تمكنت بالتنسيق مع مختلف المصالح والمتدخلين من إخماد الحريق الغبي الذي اندلع أمس بالمحيط الغبي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح. والسلطات الجهوية تفيد بأن السيطرة على الحريق تمت بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المستمرة مع مواصلة عمليات المراقبة الميدانية للموقع تحسبا لتجدد ألسنة اللهب، خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح. وقد تم إيواء 8 نساء و6 رضع بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح طيلة ليلة البارحة قبل إعادتهم إلى مقرات سكناهم صباح اليوم. يشار إلى أن الأضرار المادية المسجلة تتمثل في احتراق مشرب بشاطئ البونتا وتسجيل أضرار متفاوتة بالمكان. المجمع الألماني المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، من المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. عالميا، سعر برميل النفط يتجاوز مجددا عتبة 95 دولارا في ظل تجدد تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الكرملين يعلن أن تعيين قائد عام جديد للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

0: يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا وحتى 13 أوت وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: كل جمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة فوضى على موزايك اف ام. كارول سماحة.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia, Gulhomasluba. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تعلن تدخلها خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخلات، وفق ما نشره اليوم الأربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بفيسبوك. فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك إلى غاية 26 من جويليا الجاري. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال عامي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بتنظيم مناظرات إعادة توجيه الجامعي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يدعو في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي الناجحين في امتحان البكالوريا إلى الاستناد إلى المعلومة الدقيقة عند ترتيب اختياراتهم.
2: يمثل التوجيه الجامعي مرحلة أساسية في المسار العلمي والمهني للطالب، فهو ليس مجرد اختيار اختصاص دراسي، بل هو قرار استراتيجي يساهم في بناء مشروعه المستقبلي وتحديد أفاقه التعليم العلمية والمهنية. ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير المعلومة الدقيقة وضمان المرافقة اللازمة للناجحين وتمكينهم من التعرف على مختلف عروض التكوين ومسالك الدراسة والأفاق التي تتيحها، حتى يكون اختيارهم مبنيا على المعرفة والوعي والاقتناع. وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التحول الرقمي من خلال تطوير الاختصاصات الجامعية ومراجعة البرامج التكوينية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، لا سيما في المجالات الواعدة التي توفر فرصا جديدة للشباب على غرار الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبرني والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب.
1: تم تأكيد خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى الجامعي الرابطة على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير قسم الطب الاستعجالي وتدعيم الأقسام التي تشهد ضغطا مرتفعا بالإطارات شبه الطبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة الصحية والحد من أجل انتظار المرضى. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية لمقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويهدف المقترح إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر الإطارات المسجدية وضبط حقوقهم وواجباتهم ومساراتهم المهنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المهني. عالميا، إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في الرابع من أوت المقبل. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهة الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح تكون قوية مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تتواصل مرتفعة عامة، حيث تتراوح بين 43 و 49 درجة بغالبية الجهات مع ظهور الشيلي، وتكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك فم.
3: يا مرحبا يا مرحبا، يا وسهلا بكم. الحصة اليومية اسمها ميدي ماك من نصف النهار لساعتين، نهار مثنين حتى للجمعة. نعطيكم آخر وأهم الأخبار يوميا على موزايك فم.
0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك وعطيني وي.
0: أكثر أخبار،
4: مصادر مطلعة لمزيك،
0: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، إيه ولا أسعار؟
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
7: قال لي لا بأس، يمكنك اقتراض بعض الأموال.
8: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها،
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
9: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
3: فرحان يكونوا معنا كما كل يوم. جيهن بن عبدالله مرحبا بك.
10: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل، مرحبا لكيب الكل، وإن شاء الله ربي يخفف على التوينسة بعد الليلة الصعيبة اللي عشناها البارح.
3: إن شاء الله يا ربي يصلح سك وحش نحولك.
11: تحياتي لك نوفل، لكيب الكل، إنسان المزل على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
3: نهد جندوبي لباس.
12: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
3: سي خليل رقيق، شنحوالك؟
13: تحياتي نوفل، شنحوالك؟
3: مرحبا بك، منورنا أشواق في البث الرقمي. سليم السمعي في إخراج الحصة، نادي الفورتي باش تجي حذينا في الساعة الثانية. اليوم عنا برشا حكاية وأخبار نحكي وعسخانة، نحكي عن نهار الصعيب اللي تعدى على توينسا. يا ربي تلطف بينا. شكرا للناس الكل اللي وقفت باش تونس تكون ديما بخير.
0: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
3: ركور في درجات الحرارة، فما برشا حرائق، برشا حكيت بلي. خلنا نحكي لكم برشا حرائق. والله أنا إيجا نقول لك ساعاتك يكلم نبدأ نجبت في حكيت تعمل الموضوع بلي. نقرأ كل يوم أنا جرايد اليوم، جرايدنا، يلا جرايدنا. الصباح صفحة الأولى حتى شيء، الصحافة صفحة الأولى حتى شيء، لوتون صفحة الأولى الحرائق حتى شيء، لابريس صفحة الأولى
13: حتى شيء،
3: لو كوتيديان على قصان ضوء الحرائق حتى شيء، المغرب الصفحة الأولى، واشنطن طهران حتى شيء، الشروق الصفحة الأولى حتى شيء. فهمنا علاش المواطن ساعاتي يحس روحه وحده، ما يحسش ناس تحكي عليه كما لازم. بيان سور تنجم تكون طبعا وقت كذا، ولكن حتى شيء المواطن في حاجه يسمع الحاجات اللي تنجم تعطيه معلومه. يلا غير ملح، معناتها غير ملح اكثر حريقه، وتو نحكي عليها بتفاصيل اكثر، ولكن معنا زميلنا ومراسلنا مراد دلاجي. عسلامه مراد.
14: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل مستمعين ومشاهدي راديو موزايك فام.
3: يعطيك الصحة، وانت بعد شوية فيديو باش تهبطها أكثر تفاصيل، انت موجود على عين المكان. الحريقة وتفاصيل باش نحكيو عليهم، ولكن احكي لي شنو الجو توا، فما ناس ما فماش، الأثار المطاعم كذا، احكي لي الانطباع الأولي.
14: أنا تو نوفل موجود في سيدي علي المكي، توصل البحر قاعد، معناتها تقية في الماء كما نقول احنا. وخلي نقول لك البحر فارغ ما فماش برشا عباد معناتها تقريبا القبيل موش كبير برشا اما الدنيا معناتها البحر هنا اللي كابان الباراسول لبريتش وفما حد شيء الحريقه اللي صارت مشت جبل سيدي علي المكي الكل تقريبا قدامي نتفرج فيه جبل تقريبا كل مسته النار فما الدخان قاعد طالع اللي هو الاثار نتاع النار ما عادش فما نار في الجهه هذه يجي ترفراف من الكوتي الاخرى يعني تمت سيطره كيف كيف على الحريق ونخلي نقول الحريق كامل مثل الغابه هذا اللي صار الاضرار لهنا اللي موجوده على الشط ما فماش اضرار للباراسول لهنا ما فماش فما في جهه البونطه
3: فلا فما يعني مطعم تضر ويظهر لي فيك البلايص معزوله شويه
14: جهه البونطه اي جهه
3: البونطه حتى المشي لها صعيب اي
14: اي طو انا ديجا نستنى في وسيله معناتها باش تنقلني الغادي فلوكه تفهمت معاها باش يجي شويه خلينا نصوروا فما زوج مطاعم اللي جايين مع تاوين الغابه الغادي خلطت عليهم النار وكلاتهم الغادي وناس معناتها مضروره بالحق معناتها ماديا اضرار بشريه ما فماش لكن عندهم اضرار ماديه الغادي الاضرار البيئيه معناتها ظاهره للعيان جبل كامل لو في الكنتار سيدي علي المكي في الزاويه وين توطى معناتها حتى الفلار وتمشي معناتها تقريبا معناتها مساحه كبيره ما نجموش نحدوها تو هذه بعد الحدث معناتها فارس التليف معناتها بالحتى
3: مراد بعد شويه معناتها سامحني قصيت عليك نحكي قاعد نحضر مع جهين في الحصه قالت لي الجمله توجع شويه على غابه غير ملح على غابه غير ملح قطري
10: غابه ملح مشيت معناها نجم نقولوا ما عادش فما غابه على خاطر حاولوا يوقفوا الحريقه الى ان كليت النار اللي كليت بالنسبه للمقاهي والمطاعم اللي موجودين اللي ما كانوش ينجموا يوصلوا لهم كيف كيف زاد الكل تضروا فتقريبا نجم نقولوا خسرنا غابه غار الملح تماما
3: اي معناتها وان شاء الله تو نحكيوا كيفاش تجيت
14: اي وهذه مش اول غابه نوفل نخسروها لهنا العباد لهنا اللي اولاد المنطقه لهنا
3: اعطيني باش نسالك تو على انطباعات والناس شنو تحكي الناس
14: لهنا شي يقول لك لهنا لهنا شي يقول لك لهنا فما اللي كوب فيها وظاهرين قدام اللي كوب فيها لكنهم صغار وما مش مخدومين هذا شي يقول لك العباد لهنا فما اللي كوب فيها نوع جبل كيما هذا ولا اي غابات نورمالمون اللي كوب فيها كل عام معناتها يلزمها تتوسع وتنظف مش هكا كان فما لا قدر الله حريقة اخو مرسو ولا اثنين معناتها تسرح على عليك وتمشي مع الريح نوفل
3: كلامك صحيح كلامك صحيح جدا
14: وإضافة إلى غار ملح يا نوفل إضافة إلى غار ملح ورفرف فما حريقة زاد البارح زاد في محمية طبيعية في جبل الشيطانة تجين كل عام معناتها الغابة نتاعها تمشي الحمادة كيف كيف يعني وليت هذه حاجة متعودين عليها ربما العباد برشا ما عندهمش وعي بيئي ما يحسوش معناتها على الطبيعة ما يحسوش على البيئة لكن قبيلي فهم واحد هنا عنده انستغرام نلقاه كاتب مساج يقول راهو الطبيعة والبيئة هذه راهي أمانة للجيل أمانة عنا احنا للأجيال القادمة احنا لازم نحافظوا عليها للأجيال القادمة باش اللي يجي بعدنا يقول لك خليوا لنا غابة احنا اليوم مطالبين معناتها بتوفير إمكانيات مطالبين باش يخدموا معناتها اللي كوب فو مطالبين يا رسول الله حتى بزوز طيارات في تونس تاعت فيها حرائق يعني حاجة هذه ما موجودة في الدول الكل الأغلبية نعرف الحريقة كي تضرب حتى أمريكا وقوتها ما تنطم مع حد شيء إسبانيا شوفنا حرائق كبيرة في إسبانيا شوفنا في اليونان شوفنا ما تبرش بقاع في العالم لكن أموها ما تفهم حاجات بسيطة إذا ما توفت البارح ولا اليوم الصباح خلطت على رجال حماية مدنية اللي خدموا لهنا أكثر من 16 ساعة والله كي ترى الوجوه ما الدخان تحل الحم يعني ناس تسخفك الناس البارح في وسط النار الناس ما راقبتش يحكي لي المدير الجهوي والحماية أكثر من 16 ساعة والأعوان والثمان في وسط النار لهنا مع الحرس مع السلاحة مع أعوان الغابات مع الجيش الوطني لكن إمكانيات على قدها يلزم نخدموا لي كوب فو ويلزم توفر مع الطائرات
3: مراد الليجي يعطيك الصحة لي كوب فو حكينا عليهم في أول الصيف قبل ما يصيروا الحرائق وحتى اليوم وبعد شوية باش نحكيوا على الحاجات البدائية بين ظفرين اللي تنجم تحمي الحمد لله معناش خسائر أي معناش خسائر بشرية تحية برشا لأعوان الغابات للحماية للأمن يخدموا ليل نهار يخدموا 24/24 ورا بعضهم الناس ترمي روحها باش تحمي ولكن فما حاجات بسيطه مش لازم تتحرق الدنيا باش نفيقوا بهم يعطيك الصحه مراد الليجي ومن بعد نتفرجوا في الريبورتاج على موقع موزايكا فيم عندنا ولا معناش طائرات الرقم قال معناش يبدو عندنا طائره ولا
15: حسب ما لقيت انه معناش اسطول مخصص للطائرات هذه اللي معناها حصريا لاطفاء الحرائق لكن تستعين
3: جين
15: تستعين بطائرات النقل العسكري التابعه للجيش
12: الجيش الوطني تقوم بطلعها
15: اللي تم تجهيزها بانظمه خاصه لرش المياه ومكافحه حرائق الغابات اما الطياره مخصصه لاطفاء الحرائق لا
10: الامكانيات ناقصه فما، وحتى زاد الاطارات والاعوان زاد ناقصين، اما الطائرات تم استعمالهم وحاليا مازال التدخل بالطائرات في كاب نيجرو، ومازال التدخل بالمروحيات في ساقيه سيدي يوسف في تكرونا
3: اللي هما نستعملوهم للاطفاء ولكن ما همش مجعولين للاطفاء.
15: طائرات
3: عسكريه يبدو انه غاليه شويه طائره اطفاء الحراره وتطلب برشا امكانيات. يلا اليوم دقيقه نيوز زاد ناهد مخصصه للموضوع هذا. البارح كان نهار صعيب، باش نسألوا برشا أسئلة وباش نحكيوا برشا حكايات باش صوتكم يوصلنا زاد على 23513000 23513000. ابعثونا على الواتساب، ابعثونا تصاور، ابعثونا حكايات شنو عشتوا بارتاجيو معنا. ما بارتاجيتش معكم المواضيع دونك في دقيقة نيوز باش نحكيوا على الطقس. برشا قالوا باش يتفرهد اليوم صباح سخون، وقتاش باش يبرد الطقس، باش نحكيوا على الحرائق، باش نحكيوا على سخانة الطقس، على الانقطاعات اللي متواصلة دون أي كومنيكاسيون. النيابة العمومية رفعت قضية الانقطاعات كيفاش تصير وكيفاش ما تصيرش. باش نحكيوا في الجرايد شي يقول قانون تونسي كي الحرارة توصل درجة تخلي الناس ما ينجموش يخدموا، هل نتنجم في الدولة ولا واحد خواص يعطي راحة لخدمته مع مش هكا مع جهين باش نقدموها باش تعطينا كل التفاصيل وكل الكواليس وباش تفهموا الحرائق وباش تفهموا علاش النجم ونقاوموها ساعات تقوى علينا. انقطاعات الكهرباء خسائر جسيمة للمهنيين نادي الفورتي باش تعمل لنا البيلون. ما فاتك شيء زاد مع سلاح باش نحكيو في أكثر تفاصيل. سلاح
15: جيسني تسأل رسوم الطيارة هذية بالنسبة لإطفاء الحرائق سومها بين 50 و 55 مليون أورو، دونك نحكيو لهنا على تقريبا بالدرجة 150 مليار توانسة. علاش هي غالية؟ تنجم تخلط 80 مليون دولار وحتى سومة متاحة. كندا شريت مرة خمسة طيارات بحوالي 400 مليون دولار كندي. غالية برشا على خاطر هي تم تصميمها لمكافحة الحرائق، عندها القدرة على الهبوط على البحيرات والبحر، تعبئة نحو 6000 لتر من المياه في أقل من 12 ثانية أثناء انزلاقها فوق سطح الماء، تنفيذ عشرات عملية إسقاط المياه خلال مهمة واحدة، والطيران في ظروف صعبة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق الجبال والغابات. معناها الطيارة غالية برشا،
3: والنجم احنا نشري والقدم معناتها نشري وحاجة عمرها 10 سنين
15: بين 50 و 55.
3: واضح، يعطيك الصحة. يلا دقيقة نيوز مع نهد.
16: دقيقة نيوز.
17: جهاز النيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية كما تونس 2 نابلس فاقس بن زارت وغيرها أذنوا بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطولة وفي بعض الأحيان دون سابق إنذار، كما أذنت النيابة العمومية بسماع مسؤولين عن هذا واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات اللي باش تسفر عنها الأبحاث. بعد أيام من موجة حر استثنائية وأرقام قياسية عرفتها بلادنا، تبدأ اليوم لأربع درجات الحرارة في التراجع تدريجيا خاصة بالشمال والمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن الأجواء تبقى حارة. أمس الثلاثاء كانت ذروة الموجة الحرارة هذه تراوحت درجات بين 45 و 49 درجة في أغلب المناطق، بين 40 و 45 بالمناطق الساحلية مع ظهور رياح الشهيلي، وسجلت القروين وتوزر 49 درجة كما بلغت 48 في تونس الكبرى وبيجا و47 بجندوبة وسوسة والمستير، الشيء اللي خلى تونس من أكثر مناطق العالم حرارة في اليوم متاع البارح. أما اليوم الأربعاء كما قلنا تبدأ الحرارة في الانخفاض بعدة درجات، مثلا تونس الكبرى بين من 47 و 48 درجة أمس لحوالي 40-43 اليوم، الساحل بين 37 و 41 بعد أن بلغت أمس 44 إلى 47 درجة، والقروين تسجل اليوم 46 درجة بعد ما سجلت البارح 49 في المقابل. يبقى الجنوب الغربي من أكثر المناطق حرارة، تتواصل درجات الحرارة عالية في حدود 49 بتوزر وقبل، اللي قبل تراجع يكون أوضح خلال الأيام المقبلة. ورغم الانخفاض هذايا المعهد الوطني للرصد الجوي أكد أن درجات الحرارة باش تبقى أعلى من المعادلات العادية لهذا الوقت في العام، هذك عليش تتواصل الدعوة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتنصح بالإكثار من شرب الماء. وحدات الحماية المدنية وكما كنا نحكي وقبيلة شوية سجلت في اليومين الماضيين أرقام قياسية في عدد تدخلاتها بالتزامن مع موجة الحر اللي تعرف فيها البلاد. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري كان يتكلم وقال إنه إجمالي تدخلات الحماية المدنية وصل ل 2800 تدخل في 48 ساعة بمختلف أنحاء الجمهورية من بينها أكثر من 600 حريق. حكينا على مختلف الفرق والوحدات المتدخلة من الجيش الوطني والحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارات الجهوية للتجهيز يتمكنوا من السيطرة بالكامل على الحريق اللي اندلع في منطقة غار الملح اللي حكينا عليه منذ دقائق، فيما بلغت نسبة السيطرة على حريق جبل الحماري من جهة رفراف مستويات كبيرة بعد تدخلات متواصلة استغرقت أكثر من 16 ساعة. كنا نسمع قبيلنا في مراسلنا في بنزرت مراد الدليجي وهو على عين المكان يتحدث على الأضرار كيف تم إجلاء عدد من العائلات والأطفال بعد اقتراب النيران من منازلهم في غار الملح. واليوم الصباح كان تدخل على موزيك مع جهان والي بنزرت سالم بن يعقوب وتحدث على حريق غار الملح البارح.
16: في حدود بين نص نهار ونص ماضي ساعة كما ذكرت أنت مدام جهان انطلقت من جبل الرفراف ثم تحولت لجبل غار الملح دونك حسب السانس متاع الهواء اللي يقلبها للجبل متاع غار الملح. دونك الأضرار من الأول بكل في جبل رفراف ما كانتش أضرار كبيرة ياسر بحكم معناها التوجه والاتجاه متاع الريح دونك تحولت مباشرة كما قلنا توا الجبل متاع غار الملح واللي بالحق معناها كانت معناها النار كبيرة ياسر وكان معناها الوضعية كانت تنظر بالخطر، لكن بألطاف الله والحمد لله وبتكاتف كل الجهود وبتنسيق معناها محكم حاولنا معناها ونجحنا في الأخر بكل السيطرة على الحريق هذا والحمد لله. كيف ما عندناش حتى إصابة، ما عندنا حتى جريح، ما عندنا حتى خسائر بشرية. ونحب نزيد نأكد على حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا باش نثمنوا زادة مجهودات الناس الكل اللي هما الحماية المدنية، الجيش الوطني والحرس الوطني وكذلك إدارة الغابات زادة اللي قامت بمجهود مهم ومهم جدا في التدخل متاعها. كانت ثمة طلعات من الجيش عن طريق الطائرة اللي عملت ديلارجاج كزاد سهل علينا معناها التدخل متاعنا وحطنا في وضعية أحسن شوية وقت اللي تنسق والناس تطبق التعليمات بحد فيها يكون معناها النتيجة باهية. تم إجلاء 6 مواطنات معهم 2 ولا 3 بيبي وكنا وفرنا معناها القافلات الإجلاء وفرنا مراكز الإجلاء ومع 10 من الناس هذوما مش من متسكني غار الملح هما كيرين غاديك دار في غار الملح كما تعرف عندهم أطفال صغار خافوا معناها بيانسيو خطر فما كان لهيب كبير ياسر متاع نار دونك هما خيروا وبطلب منهم هما خيروا كونوا معناها يتم إجلائهم خطر ما عندهمش دي موين دو ترانسبور بشي روحوا وإحنا بيانسيو هذاك هو واجبنا اللي إحنا نوفروا لهم كل ما يستحقوه.
17: مستشفى عبد الرحمن مامي بأرينا يعلن تسجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجالي وأقسام الأمراض الصدرية بسبب موجة الحرارة الاستثنائية اللي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق خاصة من المرضى اللي يعتمدوا على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. والمستشفى يأكد أنه سخر منذ بداية الظروف الاستثنائية هذه كل إمكانات البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرارة على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة وأكد على مواصلة تجنده على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم. بارح كما قلنا تونس عاشت يوم صعيب مع تواصل درجات الحرارة والبارح مستويات قياسية تم تسجيلها. عديد العائلات لقت روحها قدم أزمة ثانية أزمة متواصلة هي انقطاع الكهرباء وساعات الماء في موجة الحر هذه ما تسبب في حالة احتقان وغضب في عدة الجهات تونس الكبرى. عديد المناطق اللي عرفت اضطرابات في التزود بالكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة بين منتصف النهار والعشرة متاع الليل هي الفترة اللي أعلنت فيها الستيج على إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري لتخفيف الضغط على الشبكة في عديد البلاغات اللي رينيهم واللي حكينا عليهم على مدار الأيامات الفارطة. اضطرابات كيف في عديد المناطق الأخرى في بنزرت مثلا في ماطر منزل بورقيبة راس جبل غار الملح سجنين منزل عبد الرحمن تينجا وعديد المناطق الأخرى شكاوي من تواصل انقطاعات في ظروف حرارية صعبة كيف نفس الإشكال في كل الولايات تقريبا الوطن القبلي الساحل ولايات سوسل مناستير صفاقس كيف عديد المناطق في الجنوب جابس جربة قبلي تطاوين مدنين جرجيس بن قردان ستيغ أوضحت أنه السبب الرئيسي هو الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء والدوموند اليوم على استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر الاستثنائية ونوصل الطلب إلى مستويات قياسية مع اعتماد القطع الدوري كإجراء لحماية الشبكة وتجنب الانهيار الشامل. في هذا الإطار عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب تقدموا بعريضة لطلب برمجة جلسة عامة عاجلة تخصص لمسألة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. والنواب وضحوا في نص العريضة المودعة بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن الانقطاعات مثل مصدر قلق حقيقي وعطلة الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية بالتزامن كما قلنا مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وطالب مسألة الوزير بخصوص الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. جهة حزب التيار الديمقراطي أكد ضرورة إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الشمسية وطاقة الرياح قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ودعا في بيان صادر إليه البارح إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الإنتاج ويقلص التبعية الطاقية للخارج.
0: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد على 23.513 ألف برشا سلامة خليل. طول نحاول نجيبه علي نجمه لأول مرة في حياتي كمناشط باش نقول يرحم والديك يا نيابة عمومية على بعدد المحاكم رفعت أبحاث عادية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع تيار كهربائي لعدة مناطق من الجمهورية. باهي عطاونا كل المصطلحات وباش ما يصيرش بلاك اوت يرحم والديكم وما يصيرش وانقذتوا لنا حياتنا. سوف كو العالم كل معناتها تونس كل صديقي هبط لي تاريخ قطع واضح. انت يلي تسكن في شارع خير الدين من ما 3 ل 8 الاخر من 6 ل 7 عمل لي قطع واضح. شنو تهبطوا لي بلاغات معناتها في الكوميونيكاسيون؟ اولا للتهرب من القضايا، ثانيا بلاغات باش يقصوا على المناطق هذه من كذا وكذا، ولكن نجموا نقصوا على اي مناطق اخرى في اي وقت اخر.

0: فوضى. ناس قص عليها 4-5 مرات نوريك عبيد عبيد ما تكرها تروح من عشوائية القصان والرجوع والناس واللي تحرق. معناتها هذا هو النيابة العمومية باهي قضية استعجال ونحبوا تكون قضية جدية. انت بي دي جي ستيك بلي باش نكمل مواطن نسأل بلي علاش رئيس مدير عام ستيك ما يعملش ندوة صحفية بحضور الصحفيين في التلفزة الوطنية لتوضيح مشكلة قطع الكهرباء
1: لسبب بسيط؟
0: علاش ما يعملش ندوة ويجيب صحفيين؟ من حق المواطن يعرف. مواطن يتقطع عليه الماء والضوء ما في باله بشيء وحتى حد ما خرج قالوا سامحنا سيد مواطن.
1: لا لسبب
0: بسيط. حتى حد ما وضح
1: ما يعملش ندوة صحفية.
0: يهبط بلاغ علاش ما يعملش؟
1: لسبب بسيط. أنه ما هوش مش يجاوب على سؤال لماذا بلاغات اللي عملتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز غلطين، ولماذا البلاغات مضللين، ولماذا البلاغات فيهم خدعة بصرية. لأنه السؤال الأول جاوب عليه،
0: كنت قلتها من
1: جاوب عليه وتفاهمنا. السؤال الأول ما عادش مش يسألوها علاش انقطاع الكهرباء، فهمنا. أي مواطن تونسي في أي دار تو فاهم كيفاش الطلب والعرض وذروة الاستهلاك وقدش عندنا منطقة تاع اسمه محطات حرارية.
0: مش نعطيكم مرة هذا البارح خلطنا 6300 ميجا وات ريكورد في تاريخ تونس.
1: شوف اللي صار في نوفل أنه في عوض أنه ستيك تتدخل في إطار تهدئة انفعالات الناس وفي إطار الإجابات الواضحة على الأسئلة متاعهم، تدخلت باش تفاقم الأسئلة وباش تقوي الانفعالات وخلات المواطن مش فاهم حاجة. خلنا أنا نحكيه معهم احنا سيدي كل واحد معني. أنا اليوم قرينا البلاغ تاع 22 جويلة، أكيد لن يحترم بلاغ 22 جويلة في تونس الكبرى، لأنه سبق وأنه الناس برمجت ثم انقطاع قلت لي دوري من 4 متاع العشية للتسعة متاع الليل. خليت روحي في الفترة هذيك جاهز باش نعمل أي حكاية، وإذا بغتة لحداش متاع الليل وانت تجي باش ترقد وصغيراتك وكذا، والناس عدات معناها ليالي ليلة ودمرت العباد، سواء في اللي عنده مهنة تقوم على استعمال الكهرباء، وسواء اللي قاعد في الدار يحب يتبرد شوي. شنو معناها اليوم النيابة العمومية عندها حق في حاجة، أنه باش نخرجوا من إطار توصيف الوضعيات إلى تحميل المسؤوليات. من هو المسؤول على المعلومات المضللة؟ من هو المسؤول على عدم وصول الخدمات هذه للناس في الوقت على الأقل اللي حددته ستاك مش اللي حددته أنا؟ أنت في الوقت اللي حددته مش قادر توصلني
0: الخدمة. احنا موافقين على قراراتكم الكل ما علمونا بها.
1: صحيح.
0: تشنو الكلنا تشنو
1: ولا علمونا بها مش كل يوم.
0: شنو واحد يقوم السبعة ضوء مقصوص ما ساعتين الضوء يقص،
1: اسمع
0: يرجع ما ثلاثة الأربعة يقص،
1: علمونا بها
0: يرجع الستة الثمانية يقص، لحداش تعليل يقص. تش فما
1: علمونا بها راهو زاد استثنائيين وراهي استثنائيه زاد مش علمونا بها وقتاش بها سيدي وقتاش بشوف هذا.
0: وسيدي رئيس وانيس ياكد كلام ناصفي امير سامحني، برافو المصلحه القانونيه الستيك بلغاتهم مضروبه بالسفود باش ما يخليكش تشكي بهم، وخذينا محامية وقالت رغم البلاغات نجموا تشكيوا، لأنه متأكدين 80% مش باش ياخذوا حقهم كي يشكيوا الستيك، تنجم ترفع قضية والناس يرفعوا قضايا به. والمواطن بسبب قلة الكوم ولا تواصل ولا خبر ما عادش يصدق أنه فما عدل في القصان. يقولك فما بلايس ما تقصش عليهم ذو بلايس تقص، ورجع ذيك وما ترجعش ذيك. المواطن لا يثق بكم لأنكم ما تتصلوش. وسيد رئيس مدير عام ستيك من واجبك تخرج تحكي بالصيف عليك، سينو بطل من الخدمة. من واجبك تخرج تحكي، ما هيش مزير تونس كاملة ظلمتها، اخرج احكي، اعتذر للناس في مرحلة الأولى وفسر لهم، وهبط بلاغات محترمة كتبها إنسان يعرف يكتب.
1: واضح
0: يا أخي بكش مزيت خايد كي تخرج تحكي، اخرج احكي للناس شنو الناس كل فايدة، اخرج احكي ستيك نحبوك تحكي معنا وفسرنا علاش العشوائية في القصان، وعلاش تقول ما ثلاثة تقص الاربعة وتقول الستة تقص العشرة تقول الحداش تقص الاثناش، وعلاش ناس يتقص عليهم وفما مناطق ما يتقصش. سامحوني
1: هكا السؤال الثاني انت تو اللي سالته، هذا السؤال الثاني اللي في الندوه الصحفيه مش جاوب. يجيك واحد يقول لك علاش حومتي 10 سوايع والحومه اللي بجنبي ساعه برك والحومه الاخرى ما قصش، مو جاوبوا العباد هكا باش تتحكم. عندك كميه نتاع طاقه تتحكم فيها بعداله بين الناس وبين الجهات. ثم جهات تقول لك انا تذريت اكثر من الجهه الاخرى، شبيني انا شخص اكثر
0: من البارح 10 سوايع.
1: ايوه
0: شني 10 سوايع
1: معقول ياسر
0: اللي تحكي لانسولين اللي عنده لانسولين في سد وهو ياخو فيه من الكنعان برا اشري ب 150 الف الوحدة.
2: جوست حاجه برك نحب نقراها لكم، عرفت هذا كيما انا هذاك انفو ان توكس. باش نقرا لكم تيتر ستيك، تونس تزود ليبيا بالكهرباء نظرا لوفره الانتاج.
0: وقتاش
2: هذا؟ في 2019 رجعت قعدت اللوج والكل انه صارت وقتها قدره كبيره هذا نهار 2/12/2019 قدره انتاج كبيره من الطاقه الكهربائيه بتونس وكذلك الاحتياطي من هذه الطاقه ما سمح لتونس بتزويد ليبيا بجزء منها حسب تعبيره معناه وقت المدير العام تاع ستيك في الوقت ذلك
1: اي وصيف 2019 مو صيف 2016 ورغم من 2018 في بالهم بالصيف هذا
2: هذاك
1: على 26
2: التقديرات
1: والقراءات العلمية يعرفوا اللي باش يصير هكا تو
2: تعرف تعرف اكزاكتومون هذاك
1: اللي يعرفوا المناخ اللي فيه والله اعطيتني فكره اخرى اليوم احنا تو نعرفوا اللي سطح الارض وكذا والدنيا هذه تاع الصيف مش الصيف نتاع قبله حتى في حكايه الحرائق انت كل عام تنتدب اسمه السكتور تاع الحماية المدنية اليوم يجب يكون في تصوراتك وفي ميزانياتك أنك باش تعمل احتياطات للصيف اللي جاي وللسخانة بزاد انتدابات في سلك الحماية المدنية بحاجة ثم حاجات تغزر لها من بعيد
2: استباقية.
1: تحضر لها تحضر لها اليوم معناها شوفك المجهود الخرافي اللي قايمين به أولادنا في الحماية المدنية يعطيهم الصحة ولكن أنا أعتقد أنه نسحقوا أكثر تو بالأحداث اللي قاعدة تصير وباللي يمكن يصير نتيجة المتغيرات المناخية اللي ما عادش قاعدة تشاور يلزمنا زادة ناخذوا احتياطاتنا من تو كيما من 2018 حنا حطينا النهار هذا قدامنا
0: عطينا برشا على الأرقام وقلنا البلان من 2010 وكذا وحتى حاجة ما مشيت فما ندوة صحفية بتعليمات من وزير الداخلية اليوم بخصوص الحرائق باش تصير في مدرسة الحماية اليوم ندوة صحفية أنا الحماية وتتذكروا في الفيضانات كيفاش كل ساعة يعطيونا أخبار وكذا يعطيهم الصحة وإنك تعطي نخبر هذا واجبك ومش مزية به شكرا للمستشفى مامي ويتا ونحكي ولكن فاصل صغير بعد نمشي والجهين باش نحاول نفهم الخلفيات والحكايات فاصل ونعود
3: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
0: ميدي ماغ يلا مازلنا معكم ميدي ماك دونك بدلنا شويه في دليل الحصه دونك في الجرايد وموزايك 24 بعد شويه باش نحكيوا عليهم في الجرايد موضوع مهم وتو في الساعه الثانيه زاده باش نبدلوا شويه من الحكايات برشا زاده ميساجات قاعده توصلنا على 23513 كل واحد يحكي في حكايته ويعطي اراءه يلا باش نفهموا كل المواضيع وكل الحكايات مش هكا مع جينا
4: مش هكا
0: مرحبا
5: مرحبا من جديد
0: كنت باش تعلق قبيلي على حكايه ما سمحني قصيت انا بالاشهار حكايه القصان وحده
5: حكايه قصان الضوء علاش استغربنا سنين وقلنا الضوء قاعد يقص اكثر من العاده واكثر من السنين اللي فاتت لانه الانتاج هو والاستهلاك تقريبا ماهوش بعيد على بعضه حاجه واحده تفسر هذا انه الجزائر صار فيها بلاك اوت قص الضوء على خاطر في اطار الاتفاقيات نحن كي نوصلوا لمرحله العجز في الصيف والاستهلاك نتاعنا يفوق طاقه الانتاج ناخذه من عند الجزائر الجزائر في هذا ما نجمتش تعطينا هذاك علاش صار القطع وهذاك علاش الازمه
0: لا ولكن ركور يعني البارح وصلنا ل 6300 ميجا وات على نسبه استهلاك في تاريخ تونس يعني والاستهلاك زاد اكثر من العاده ريت كي تبرد الدنيا وان شاء الله الريضو باش نحكيوا على الكليماتيزور والكليماتيزور اللي يبداو مهربين ولا
5: يستهلكوا اكثر
0: ولا لا نحب نقول حاجه والاجرام اللي يعملوا فيه على الضوء على الاستهلاك التونسي إجرام وكان من المفروض نحكي سنوات تالي إنه الدولة تمنحهم ولكن لم يتم منعهم كل بنان
1: نفس الشيء
0: تخلوا ما صار شيء إيه بالحق أما مش وقته ونحكي على الكليماتيزور خطرنا احنا في وقت أزمة يلا جيهن نفهموا الحكاية
5: الضوء مقصوص مستيق البارح أما الضوء شعل بطريقة أخرى وكان لونه أحمر شعل في الغابات شعل في برشا ولايات تونسية وشعل في برشا مناطق بين الحريقة والحريقة نلقاو حريقة أخرى في وقت قصير ووقت وجيز عشنا ليلة باش ما نوصفهاش بالكارثية ولكن صعيبة برشا كنا نتبعوا مانيش عارفين في وسط النار والحريقة اللي نشوفوا فيها شنو قاعد يصير هل فما عائلات تضرت الأعوان الحماية والإطفاء الجيش الأمن شنو قاعدين يعيشوا في الظروف هذية المتطوعين اللي في وسط الحرائق يحاولوا يعاونوا المتساكنين الضيعين الزراعات المواشي المرعي هذا الكل كان في خطر النار البارح في برشا بلايس في تونس في برشا جهات في برشا ولايات. قبل كنت تذكروا البارح كنا حكينا على جبل الشحمة الزغوين 400 هكتار كيفاش تحرقوا. هذه أول حاجة تجي لبالنا 40 ساعة عمل متواصلة من الحماية من كل الوحدات باش نحاول نطفيه بالمروحيات في جبل الشحمة. وكنت تذكروا البارح مع صاحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات حكينا السبب الحقيقي لحرائق جبل الشحمة زغوين.

0: الممارسات اللي ديما احنا نأكدوا عليها وننبهوا عليها والحقيقة الغالب ديما معين.
1: واحدة من الممارسات اللي خليت الحرائق تشتعل وخليتنا تحت ضغط النار البارح صحيح هو عدد كبير من الحرائق على تونس الكل وحتى زاد فما بعض الحرائق في الجنوب ولكن ما يتبعوش إدارة الغابات وقت اللي نحكيو على الواحات وغيره.
2: خليل برشا ناس يبعثوا ربي هديه اللي يحرق ما نعرفش ناس الخليل بعد جين معناتها غير ملح كذا ينجم يكون بشر وراء بداية الحريقة
3: ينجم يكون هو في نهاية الأمر حتى شنو هوش بيشتغل
2: عمدا او بز...
3: أيوة.
2: أما غير عن غير عمد
3: هذه الدرجه الانسان
2: كما تو حكينا عليهم عن غير قصد
3: شوف اي الانسان الانسان ما يسمحش لروحه باش يقول هذا قصد ولا هذا حب يعمل حريقه بالعاني ولكن ايضا حتى اللي زاد يطيب فطور ويعرف الحيثيات نتاع الطقس ويعرف درجه الحراره الموجوده ويعرف تاثر درجه الحراره هيك باي اتنسال يصير فهو زاد راهو يولي نجم يكون متقصدا بالمعنى القانوني للكلمه ونجم يكون بالمعنى الأخلاقي الكلمة مستهترا مستهتر بمعنى نجم يلعب بحياة الناس باش يعمل فطيرة ويروح وما يردش باله لا ما واكا ولا لا ما أسمع ديما في كل الحالات ديما وقت نتكلموا على هكا نستحضر القانون في التجاوزات ولكن أيضا توا احنا في وقت نورمال ما يكون تضامني بين بعضنا كتوانسة كل واحد حماية المدنية تعمل واجبها ولا نعمل واجبي وكذا يلزمنا على الأقل الرد بالنا من الحاجات اللي تنجم تعمل لنا كارثة في البلاد معناتها هذه زاد الإنسان راهو زاد عنده دور هو في حد ذاته هو بأحساسه أنا بسيدي شعال تحوي ما أطفيها ما أصب عليها الماء روح إلى ذيهم
1: نكونوا إكيب واحدة معناها خلينا ما نلعبوش ضد بعض كلنا
2: كيف والله برشا مساج مرا قالت نبكي على سيدي علي المكي البارح معناتها رمزيا البلاصة بيا ولكن باش عندنا شوي امل في الاخر
1: هو الحقيقه البارح نجم نقولوا هذايا وجه وراتونا الطبيعه اللي كانت غضبانه علينا اما زيدا نتيجه البرشة استهتار بالغابات بالثروات الطبيعيه مش اول مره ومش اول عام اما توا الظرف المناخي اللي نحن عايشين وراه ما عادش نجم يستحمل اكثر من هكا المفارقه او الصوره الصدمه اللي كانت عند برشة توينسا البارح نعرفوا الالتزامات نتاع المهرجانات نعرفوا الناس ماخذه تسكرها ونعرفوا اللي الحياه تستمر اما المفارقه كان فما مهرجان يغني في دقه عليه نجم تونس بوشناق ولكن وراه فما حريقة وفما نار وفما ناس قاعدة تقاوم وتحارب أنا اللي بهتني شوية هوني
2: أوكسيمار اللي صار لغويا أوكسيمار لحظة تناقض بالحق أنت الناس تغزر لها باهي أنا نتذكر كي جاء 7 نوفمبر وخايضة الدنيا أيام قرطاج السينمائية تواصلت ما قصت يقول لك ريت بين هكا وهكا
1: بين الاثنين الحاجة الأخرى اللي نجموا لاحظوها البارح منين سمعنا الخبر منين شفنا الحكاية منين تبعنا الحريقة في تونس ولا حتى في الجزائر تبعنا من المواطنين اللي كانوا موجودين اللي قربوا للنار اللي حرصوا باش يصوروا الأعوان باش يصوروا مناطقهم باش يوصلوا نداء الاستغاثة باش يصوروا حتى الريح اللي قبل الحريقة باش يصوروا البؤر وين موجودة معناها المواطن البارح بخبرتك انت الاعلاميه كان هو اعلام الحرائق البارح
2: لانه في الصحافه اول ما نقراوها الصحفي الميداني ناهد اللي هو صحفي لا يجب ما مش من واجبه يكون عنده مستوى جامعي ولا مستوى كذا صحفي الميدان هو الصحفي الاول اللي في الصحافه كي قريناها هو الصحفي اللي يبعث للصحفي سورتيرا والاخر يكتبها مليح ويخرجها خبر دونك المواطنين وقاعدين في لايف اليوتيوب والفيسبوك تتفرجوا في برشا فيديوهات هما قاموا بدور صحفي الميدان الصحفي اللي ياخذ صوره ويبعثها من بعد
3: انت ودقيقه تفرق في الحكايه هذه معناها الصحفي الميداني اهميته انه يعطيك الاخبار في زمانه ومكانه في وقته باش يربحك الوقت في مقاومه المشكله اللي باش تصير
2: وكانوا ناهد محترمين التوانسه البارح يعني ما شفناش كمحاولات التكبير وكذا لا نقلوا الواقع في ساعه وهكا وهكا معناتها ما عرفتش انت عشت معنا
4: هذاك الجست الاول اللي باش تعمله هذاك الجي الاوليني في مخك طبعا انك باش تشوف حريقه ولا بداية حريقة نذكر راه قبل ما تجبد التليفون وقبل ما تصور يزمك امبيراتيف اول حاجه تعملها تطلب الحمايه الساعه تعلم
2: طبعا
4: اي ثم بعد برلي ريزو سوسيو اليوم
2: اعتقد كلهم يعلموا اولا بيان سور
4: اي ما نذكروا مثالش كان نذكروا
2: لا يعطيك صحه يا
4: شو ما البراتيك لازمك تعملهم اول حاجه هذيك اول حاجه لازم تكون موجوده ثم بعد انك المعلومه وليت اليوم تتنقل بسرعه كبيره كما نعرفوا بلي ريزو سوسيو بتصاور بالفيديوهات بلي لايف وغيره ثم بعد طبعا يلزم يكون الخبر يتحط في اطاره مع الصحفيين ومع وسائل الاعلام طبعا
2: به برشا قاعدين تبعثون على 23513000 الماء مقصوص والضوء مقصوص قال لي شارع بارم تونسي دقيقتين على بارد ومن البارح العشيه الماء مقصوص علي تفضل جهين ما نشخش بكش، يلا نكملوا
1: الحكايه. نكمل.

0: وهي المواضيع مترابطة ما تنجمش تكون بعيد على بعضها, لأنه في الأخر أنا باش نرجع ونحكيه مناخ. قلنا البارح من غير ما نسميه, على خاطر كان جيت تحسب تتعب تلقى روحك مرة في عين دراهم, فرنينة, ساقيت سيدي يوسف, بنزرت, نابل, الحرائق عديدة معظمها تم السيطرة عليها في الساعات الأولى, ما خذتش أكثر من ساعتين تقريبا هذا حسب مصادرنا الخاصة. ولكن أهم ثلاثة حرائق عاشتهم تونس البارح هما رفرف في غار الملح, غار الملح اللي خسرنا فيها الغابة مالوغوزمون. تذكرونا ساقيت سيدي يوسف الكيف
1: كل خسرنا غابة معناتها شبه نهاية الغابة
0: انتهت تقريبا,
1: هي مش كبيرة
2: كبيرة رويري المنطقة التعاون معناها حاجة مهمة
0: كبيرة ولا صغيرة روراك تخسر حتى 100 متر وغابة
1: لا أنا مش تقلق. كبيرة كمعلومة هي كشكل كمنظر كحاجة معناتها أجريابل معناتها حتى غير ملح تعرف في السنوات الأخيرة جهين وليت عندها شعبية كبيرة تونس كاملة معناتها
3: وجهة
1: وتحلت البيبان وجهة ممتازة أي ما
0: حتى حتى الأهالي الجهة نعرفوا إنه فرص العمل ما هيش كبيرة برشا, لكن نقولوا سيف ونقولوا غار الملح نقولوا المشاهد الطبيعية هذه ومنظر الغابة هو اللي خلى غار الملح اليوم تنجم تخدم تستقبل السياحة الداخلية وتخدم ولاد الجهة متاحة. ويمكن هذيك علاش كي نرجع نقولوا المطاعم والمقاهي الغير قانونية نجم نفهموا نوعا ما علاش يطفيوا الضوء ساعات على حاجات كيما هكا, لأنه فما قدرة تشغيلية كبيرة برشا. النار ما نعرفش باش تخلي لها بلاصة ولا لا, ما ننساوش الحريقة الكبيرة الثالثة اللي هي في كاب نيجرو في بيجا. شنو اللي صار؟ علاش وصلنا للحرائق الكبيرة هذية؟ علاش وصلنا للأرقام هذه؟ يزلنا ناخذوا بعض المصطلحات باش نفهموا كيفاش تصير الحريقة, شنو معناها الحريقة, على خاطر هي ما تبداش كبيرة, هي تبدأ بؤرة صغيرة وتنتشر. باش تكبر الحريقة إذا فما ثلاثة شروط يسميوهم مثلث الحريق. وقت اللي نلقاو السخانة, والبارح نحكيو على أرقام قياسية فكان هذا متوقع, نحكيو زيد على الأكسجين بما أنه الرطوبة طاحت فالأكسجين كانت النسبة تساهم في الاشتعال, ونحكيو زيد على
1: يعني الأكسجين يقل
0: كي يبدأ موجود الأكسجين كي الأكسجين
4: يفافوريز يسرع النار تطلع
0: يسرع انتشار النار. الأعشاب والأغصان اليابسة وقت اللي نحكيو على السخانة الجفاف فالأرضية كانت مهيئة, ونجم نقولوا أنه الغابة بتبيعتها كانت كينها برميل متاع إسانس حاضر ينجم يتحرق بأي شرارة كبيرة ولا صغيرة, نجم نقارو إحنا في كارثة كبيرة يصعب السيطرة عليها. ونرجع للاستعمال كما ساير توا, مازال تدخل بالطيارات ومازال التدخل زيدا كيف كيف في ساقية سيدي يوسف بالمروحية, ولو إنه رفراف نوعا ما منعت توا
4: قاعد ساير
0: التدخل اليدوي توا التبريد التدخل اليدوي في رفراف, ولكن نوعا ما منعت رفراف.
1: ما معنى تبريد؟
0: بأن التبريد
1: فسروا لي تقنين شنو يعملوا
0: هما يواصلوا التبريد بالماء على خاطر النار تقعد موجودة في التراب وتنجم تشعل مرة أخرى. الحاجة الباهية في رفراف أنه الريح عاون, الظروف المناخية عاونت الريح رجع السخانة رجع النار, فهوني كانت عملية السيطرة أسرع والحمد لله. مثلث الحرائق دونك كيما قلنا هذا هو حاجه من الحاجات. والحاجه الاخرى اللي خليت الحرائق مش كان في تونس, تزير جارتنا البارح زيدا تعاني وشفنا صور كبيره برشا حتى كي عملنا طلع على خرائط الحرائق في العالم.
4: اسبانيا الاكبر في تاريخها,
0: إسبانيا الأكبر, فرنسا زيد حريقة كبيرة برشا هكتارات, العالم الكل كي شفنا خرائط الحرائق في العالم, العالم الكل كان يشعل البارح مالوغوزمون. ولكن مهم أنه نحكيه على طقس الحرائق, لأنه وقت اللي نقوله موجة حر وقبة حرارية.
1: فرنسا رجال مطافي زوز توفي ويظهل اليوم زوز أخرين توفي, برشا ضحايا فرنسا
4: حاصرتهم
0: الله يرحمهم. طقس الحرائق وظروف المناخية والجوية تخلي الغابات حاضرة والمساحات الخضراء إنها تنجم تتحرق في أي لحظة, تنجم تشعل كما قلنا. والحاجة الأصعب مع طقس الحرائق إنه يصعب السيطرة, لأنه السخانة تكون قوية, الرطوبة ضعيفة, والريح كما اللي شفناه البارح. وهوني نرجع للمواطنين مرة أخرى اللي الحمد لله قاعدين يوثقوا, شفنا المواطنين في نابل في بير بوركبة في برشا بلايس صوروا هبوب الرياح القوية اللي صارت فجأة كأنها عاصفة ريح, هذا هو الريح اللي نحكيوا عليه اللي نجم يسرع ويقوي الحرائق اللي صارت. هذيك علاش شفنا برشا بؤر حرائق كبيرة وأخرى صغيرة. هوني لازم نحكيه على حمولة الوقود النباتي. شنو الوقود النباتي؟ هوني موجود بتبيعته في الغابات متاعنا, نحكيه على كل مشاح بالسخانة, المكونات الطبيعية متاع الغابة اللي في الصيف ما عادش تنجم تقاوم مع ارتفاع درجات الحرارة, النباتات والأشجار فقدت الرطوبة متاعها, ما عادش فيها ماء ولا تشيحة يابسة, يعني كيما الحطب كيما اللي عنده شيمينية ولا يشعل في باربيكيو ويزيد في الحطب, تقريبا هذا هو الوضع متاع الغابات متاعنا. مش هذا أكهو, الوقود زيدة اللي نجم يكون موجود بطريقة غير مباشرة هو النفايات اللي موجودة في الغابات اللي ما حابتش تتلم وما حابتش تتحصر. وقت اللي نحكيه على بلاستيك بأنواع وكميات كبيرة. نحكيه على بلار، نحكيه على ناس نجم تعمل قاعدة خمرية في غابة مالوغزما وتخلي هذيك الكل في الغادات في لحظة من زمان مع الشمس، حتى لو كان ما فماش تدخل بشري مباشر، ما فماش سيجارة الماء ولا شكونش حب يشعل الحريقة عن قصد وقتها، أما حتى عن غير قصد بنفيت اللي خليتها والبلار اللي خليته هكا تشعل الحريقة تسيل ما.
1: فصل صغير وبعد نكمل معك برشا مواضيع مهمة. هذه ميدي ماج في حلقة خاصة على موزايكا فهم.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية، عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
5: وموزايكا فام.
6: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
1: رجعنا مع جيهان نحكيو على الحرائق، على التفاصيل نحكيو شوية، على غدوة نعملو شوية تفاؤل مشاكة مع جيهان. يلا نكملو معك،
0: نتفائلو شوية. هو صحيح الكارثة موجودة والأزمة موجودة تتعاش في العالم الكل، احنا في تونس كيفاش نسيطر على الحرائق هذية؟ مالوغوزمون هو به وخايب، على خطر احنا نعرف رسمي تونس في المجالات الكل، مش كان في حرائق الغابات، حتى في الطب المستشفيات التعليم ديما رسمي بلادنا هو الشعب متاحة. المعدات ما كانتش موجودة كفاية نجموا نسيطروا على الحريق، ولكن الأعوان كانوا موجودين، حماية مدنية، غابات، جيش أمن، ومواطنين هما اللي وقفوا الحرائق.
1: ناس رمية روحها
0: ناس الكل حتى حد ما وخر.
1: محلها الكتة متاع تونس هن حاجة إيجابية على الخريب بالحق، ناس رمية روحها.
0: الناشط البيئي حسام حمدي، خلينا نزيدو نحكي معها أكثر، خاصة في ما يهم الوقود اللي يكون موجود واللي نحن نتسبب فيه بطريقة غير مباشرة في حرائق الغابات، وزيدة الغابة كيفاش تسترجع المرونة متاحة، مرونة النظام البيئي.
1: خليني رحب بينا على طريقتك سي حسام حمدي، مرحبا بك على الإذاعة الأولى.
7: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
1: أي سمحنا خلينك تستنى شوية، أما الموضوع ساخن جدا وفما بارش عن معطيات وغيره. أي
0: رحبت به انت على طريقتك، مش رحب به انا بطريقه اخرى. وتهموا برشا حسين مختاري نقولوا ساهم انه يزرع في تونس زوز ملين شجره، والبارح نقرا في تدوينات حسين يقول لي انا بالحق كنت فرش في مشاهد الغابات تحرق راني نبكي. فحسين اليوم كي نقولوا خسرنا غابات او خسرنا اجزاء من الغابات، هل نغزروا لها عمليه حسابيه خسرنا كذا كذا هكتار، كيفاش نجم تتعوض، والا فما حاجات اخرى ما تتشافش وقت اللي نحكيوا على الانظمه الغابيه كامله، قداش يلزمها تقعد باش تتعافى بعد حريقة شالت في 24 ساعة ولا 48 ساعة، قداش يلزمنا من عام باش نرجعوا للإكيليبر؟
7: هو يلزمها برشا وقت الحق. قبل تحية ليكم ويعطيكم الصحة على الحيز المهم، معناها المشكلة هذه يلزم نحكيو فيه خاطر الحالة استعجالية جدا. أنا ديما نقول وقت تحافظ على غابة أهم من أنك تزرع غابة جديدة، ذيك علاش احنا ديما نحاولوا نحافظوا، خاطر الرجوع الغابة معناها النظام الطبيعي ياخذ بين 30 و 50 سنة، دونك الوقت ياخذ مدة كبيرة معناها لا يستهان بها.
1: واو.
7: احنا ديما في تشد برشا وقت، ماهيش عملية سهلة، خاطر أنت باش تبدا بالبوا معناها بالتسجيل، حتى بعد إذا كان هذا ما صارتش ريجينيراسيون ناتوريل، ثم عمليات غابية أخرى زادت تصير معناها في الأثناء باش نرجعوا على الأقل كشنو كان موجود في الفترة هذيك. المشكل هنا اللي يلزم نرتقيوا شويه بالوعي نتاعنا، دونك المشكل ثم وعي معناها نتلس المواطنين الكل كمواطنين مساهمين فيه، وحتى صانعين لصانعي القرار، خاطر نبدلوا شويه من الاستراتيجيه اللي عندنا على مستوى احنا كتوانسه. نتصور اللي متفقين اللي معظم الغابات التونسية للأسف ولات ثم برشا مصبات عشوائية موجودة بصفة كبيرة كبيرة جدا. والمصبات العشوائية ذيك فيها مواد منفيات مختلفة، ونعرفوا حتى دي رياكسيون شيميك ولا تفاعلات كيميائية تصير تنجم تكون تولد الحريق. خذا فزيد على ذلك وأنه هو الحالة الغير طبيعية نتاع السخانة اللي عندنا، واللي هي السخانة ممتدة، معناها ماشي كنهار تسخن وتبرد، وإنما بقات كما نقولوا عدة أيام معناها على نفس الوتيرة، معناها في درجات حرارة عالية وعالية جدا. لذا لازم نردوا بالنا راه ساعات ما نستهانوش بأي حاجة نجموا نعملوها. بكيكا لو خاين حكيتوا معنا استمعت أنا بإطناب على مثلا حتى كي تشعل في وسط الغابة تطفي، ليه ما يكفيش راه ساعات أنت كي تشعل النار في وسط معناها الغابة ساعات حتى الجذور هذيك إذا كانت تمس تحرق تبدأ ذيك عبارة كالسيجارو معناها تمشي بشوية بشوية تتحرق فهمني، وثم
0: ديزيستوزين يزم نستغنيو عليهم في الصيف. وفما شكون يمشي الأبعد من هكا حسام يقول لك الغابة يزم تلقى كيفاش تسكرها، ما عادش فما أكسي للغابة في الصيف.
7: مش شخصي ما نحبش نحرم من المواطن من الغابه نتاعهم، يعني على الاقل يكون مسؤول في الفضاء نتاعو، نحب التوانسه يتمتعوا بمسؤوليه.
1: مثلا سي حسين، احنا لو ما نساوش سي حسين حمدي في فرنسا مثلا 80% من الحرائق سببها بشري،
7: ونفس الرقم في تونس.
1: اي اللاوعي موجود في العالم كل،
7: هو اللاوعي هو شوف
1: هنا عملنا باربيكيو هنا كذا هنا قاعده، الاستهتار للاسف موجود عند الناس كل. معناتها مش استهتار، نوع من ما يصدقش، ما تجيش المخ اللي تنجم غابه كامله
7: ما تجيش المخ، ما هو ما يحقرها يقول لك بونده نتاع السيجار ونطيشها. انا شنو باش يكون الاثر نتاعها؟ نجم يكون يهزها الريح فهمتي من حصيده، ونعرفوا احنا برشا فيها جواد غابيه هي معناها ذات طابع فلاحي تمشي هذيك تمتد الغابه. لكن خلينا رانا ما نساوش راهو حكينا احنا ما نحبش ندخل في النظريه المؤامراتيه زاده. البلايص هذيك فهمني إذا كان بعد مدة باش نلقاهم ولاو دي ميزون دوت وديار وكذا نفهموا السبب. نحكي لك ممكن نسمع روحي باش نحكي، مرة صارت لنا احنا على بلاصة حرقت وبعد مدة رجعنا الشجر وثما ناس أصحاب الأراضي الغابية هذه جاو قالنا على الشجر دونك أون بو معناها هذا موجود.
1: وفما موجود اللي حاشوا بالفحم ولا حطبة
7: وثما بالفحم، هذوما يلزم تكون دراسة عميقة وتكون موجودة ونشوفوا زاد قضايا نتاع التحوز واللي هما موجودة بالآلاف واللي حاليا عازين زاد على باش نحلوا الشكل نتاع التحوز معناها نتاع الغابي هذا الكل لازم نحكي فيه ونحطوه في الطاوله معناها من غير ما نخبيه معناها عين الشمس بغبال. لكن اهم من هذا الكل لنا نصور اللي لازم نحكيه على الاقل في احنا سلوكنا كمواطنين، حتى سلوكنا في النفايات كيفاش نعملوا كل يوم، حتى من راه والله صدقني ما رقدتش الليل انا بعيد على حدود الوطن البارح راه معناها كاين البلاصه هذيك معناها احنا بارتي منها زرعناها معناها في عاد تجير
0: زيد مره اخرى حرقت وتعاودت
7: شوف حرقت نحبوا نسجروا بلايص اخرين، احنا ناقصين نحبوا نمشيو بلايص اخرين، علاش نزيدوا نخسروا
1: غاديتنا؟ وقتاش حرقت حسام؟ وقتاش حرقت قبل
7: هي؟ صارت هي قبل ثم بارتي منها في جبل ناظور نفكر في 2017 و2019 صارت.
1: بلي فما حاجه اخرى الوقت الحمايه نتاع الثنايا والطوارئ وكذا، هل غابتنا معموله بالكدا؟ كنا نحكيه مع مراد الليجي قال ما فميش شكل مسارب وكالفازيت اللي نجم
7: موجود
1: يحمي وحده موجودة.
7: لا لا موجود موجود، أما شنو مشكل في الصيانة ومشكل كونه قطاع الغابات معناها كيف ما نقوله معناها ماهوش عاطينه الامكانيات اللازمه باش يواجه الحكايه معناها التحديات هذه. لازم نحكي وبربي كلمه اخرى في حق اعوان الغابات، احنا صحيح كل حريقه ديما نحكيوا على الحمايه المدنيه وعلى الجيش مشكورين
1: ديما نشكروا فيهم احنا والله
7: نعرف اما راهم خنفهموا الناس المواطنين راهم في الصفوف الاماميه راهو اللي بيت فوس الحريقه واللي يعلم واللي يطوق الحريقه كل شيء هم اعوان الغابات، معناها ماذا بينا نحاولوا نعطيهم على الاقل حقهم مش كيسنوا في نفس معناها المستوى نتاع الشكر لخوينا في الحمايه المدنيه زاد نفس معناها التحيه معناها للعوان الغابات
1: يعطيهم الصحه. تبقى
7: هذا الكل
1: ويزي حسين قول لنا
7: سمعت بقى هذا الكل راه لازم نغيروا نظرتنا راه التحديات راه هذيا نوفل راه كي نحكيوا تغيرات مناخيه قبل كانوا يضحكوا علينا
1: لا ما توقعناهاش ما توقعناهاش بالسرعه هذه راه حتى في العالم الكل ما توقعوش التغييرات المناخيه باش تمشي بسرعه هذه. الناس كل كان
7: نوفل راهو في الخبراء الامميين نتاع المناخ عطاو 5 سيناريوهات نتاع درجه الحراره، احنا راهو مازلنا في السيناريو الاول ولا الثاني
1: ستر الله
7: معناها بالحق
1: واضح
7: صغارنا والجيل الجيش كيفاش باش يعانيوا
2: يتصرف
7: لازم مستعجلين نشوفوا في موردنا
1: سي حسين
7: راهي الفلاحه نتاعنا قاعده تتبدل المواد نتاعنا من الماء قاعده تتبدل وغيره يلزم حق نعطوه الاولويه القصوى ويكون هو بياخذ معناها الاستراتيجيه نتاعنا ومخطط المويه نتاعنا تاخذ بعين الاعتبار معناها التغيرات المناخيه الموجوده.
1: واضح شكرا لك سي حسين حمدي يعطيك الصحه. جهين قبل ما نكمل معك في الاخر خليل شكون عنده تعليق؟ تفضل خليل. مهم برشا ان شاء الله يا ربي. سامحونا على مساجاتكم تجينا على 23 5 13. في الساعه الثانيه راح نحاول نقرا لو ماكسيموم. يعطيك صحه جهين, لخصنا نهايه كل شيء. ما حبينا ناخذوها من ناحيه اخرى زي الغزه.
8: المهم المهم الحديث العلمي نتاع الراجل هو والتفسيرات الدقيقه. انا خذيت منها موضوع ولو اني ما نحبش نلوج على المشاكل, لكن اعطاه موضوع يزمو يكون موجود في ذهن الناس المخولة باش لوجه الحكاية هذه. يعني فعلا ينجم يكون, وإحنا نعرفوا كمية الطماع الموجودة في البلاد, وعنا أكل فئة اللي ديما نحكيوا عليها في ما في المناسبات ومن بين المناسبات, أكل اللي يتعمد حرقان بلاصة باش يغير لها الصبغة العقارية متاعها من غابة إلى غير ذلك. وراه هذا الشيء هذا موجود. مانيش أنا دوري باش نقول اليوم, فأعطى أمثلة. يزمنا زاد نركزوا على المواضيع هذه ونركزوا أنه كيف نبحثوا على أسباب الحريق في بعض الأحيان لوجوا على جذور عميقة تنجم تقودنا مسالك أخرى, على الأقل خلينا نوقفوا الكارثة هذه قبل ما تصير.
9: لازم تتعطى كما كنا نحكي, لازم تتعطى أهمية قصوى اليوم للموضوع هذا. رنا عام نحكيه عليه عام كامل, ما نحكيه وش كان في الموسم متاع الحرائق. لازمنا نحضروا رواحنا, زينا نعرفوا شنو نحبوا نعملوا, زينا نعرفوا شنو ما الإمكانات اللي زينا نعطيوه للمجال هذا باش نحاولوا مع خطر هذا. رموش سنيبرك راهو تغيرات مناخية, راهو كما كان يحكي حسين راهي ماشية وتزيد, راهي ماشية وتكون أكثر قصوى في السنوات القادمة. دونك لازم حتى احنا سياساتنا تجاه الموضوع هذا يلزمها تتغير, ويلزم تاخذ الاهميه اللي يلزمها تتاخذ.
1: واضح جهين, نعطيك تكمل ما زلت دقيقه. احنا خطر الحرائق مع قصنظه ومع قصن هو اللي من الحرق كارثه كبرى تعاني منها كل دول العالم. يلزم نواجهوها, ما يرجعونا شويه الماء والضوء باش نجموا نقفوا شويه مع الحكايه هذه. وتوانسة كل طبعا متعاطفين, قلوبهم وجعت على الغابة والحرق في كل مناطق الجمهورية.
0: هو أنا نحب نعاود نقول براتيك ما نفس اللي قاله حسين بالنسبة لأعوان الغابات الحماية والكل اللي موجودين, على خاطر برغم الصعوبة متاع إخماد الحرائق في بلادنا على خاطر التضاريس, وشفنا تفاصيل أكثر في زغوان. ولكن حتى توا وقت اللي نحكيه على المناطق هذية راهو الطرقات ما هيش مسهلة, الاطفاء ما ينجمش يوصل بسهولة طبعا. فما تضاريس صعيبة صحيح, فما مسالك, أما تتسمى ثنية عربي مع الحرائق قد سايرة معناها بالدخان متاع الحريقة اللي يحجب الرؤية, معاش نجم تشوف, نجم تلقى روحك في كوارث أخرى مع الأشجار اللي قاعدة تتحرق اللي تنجم تسكر عليك ثنية في أي لحظة. وكأنه نحكيه على جبهة نار في جبهة حرب وقت اللي نقوله حريقة ومحاولة إطفاء, معناها معركة بين هالرجالات هذوما اللي قاعدين يحاولوا بين الإنسان والنار. العركة صارت البارح, هذيك علاش اليوم حابين نعطيوها أكثر فرصة. راهو مش سهل وإنك تطفي حريقة, فحاول ما تكونش سبب إنك تشعل الحريقة هذية باش من بعد كي تجي تتفرج ما تقولش يا لطيف شكون عملها, مخاطر نجم تكون انت وانت مكش قاصد. بالنسبه لاعوان الغابات نحب نعطيهم حقهم. حبيت نقول انه في تونس عندنا 270 ايتار بين تقنيين ومهندسين, من المفروض يكونوا 1000 ايتار. يعني توا قاعدين يخدموا 27% فقط من الافكتيف المطلوب. نحكيوا على مليون هكتار, نحكيوا على غاباتنا. يعني كي نقسموا الاعوان نلقاو كل عون يزمو يكون مسؤول على 3700 هكتار كان مش اكثر.
1: واو واو واو,
8: شو هذه قيمة هذه مثلا سؤال يجب أن تطرح من تو باش للعام جاي واللي بعده واللي بعده. نقرأوا حساباتنا
1: يا اخويا, يعملوا ندوات صحفيه ونسألوا
8: حتى في السياسات حتى في السياسات التشغيليه اقرا حساباتك للتغيرات المناخيه. شي يلزمك اطارات وشي يلزمك كذا وشي يلزمك كذا.
1: شكرا لك جيهان, يعطيك الصحه. شكرا لك خليل. يلا الاخبار نرجعكم الساعه الثانيه. ميدي معك
10: في حركة الصيف. يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف, ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
11: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية, إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهرة الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي, أوتيل موفنبيك سوس, أوبيل إيجا وموزايك كفم.
12: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. الحماية المدنية توصي المواطنين عند حدوث ماس كهربائي بفصل التيار الكهربائي من خلال لوحة المفاتيح الرئيسية بالشقة فور حدوث الماس الكهربائي وبعدم استخدام الماء في إطفاء حرائق الكهرباء باعتبار أن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء. والحماية المدنية تشدد على ضرورة مغادرة مكان الحريق فورا واستدعاء فرق الإطفاء وذلك في صورة عدم القدرة على إطفاء الحريق. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 20 سبتمبر المقبل في القضية المتورط فيها العنصر الإرهابي الخطير والناس الفقيه حسين المتهم بالإشراف على شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وتشمل الأبحاث في هذا الملف أكثر من 19 متهماً آخرين كشفت التحريات مشاركتهم للمتهم الرئيسي في استقطاب الشباب التونسي وتجنيده لصالح تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد. يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية كانت قد تسلمت الإرهابي والناس الفقيه من السلطات النيجيرية خلال عام 2017 وذلك إثر عملية أمنية واستخباراتية مشتركة أنهت فترة فراره خارج حدود الوطن وقد صدرت في حق الفقيه عدة أحكام سجنية منها السجن المؤبد. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان وذلك في ظل تعرض المملكة وعدة بلدان لهجمات إيرانية وسط تجدد الحرب بين طهران وواشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة لمنشآت طهران النووية السليمة يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفا أن كل الأنشطة النووية الإيرانية أبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لالتزامات الضمانات. بيانات تتبع السفن تظهر أن 4 ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء بعد أن حذر الحوثيون في اليمن السفن من الإبحار إلى الموانئ السعودية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في ميديماك. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا رجعنا لكم. هذه ميدي ماجي على موزاي كافيه. نادية الفورتي عسلامة نادية.
1: أهلا وسهلا وفي المرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لكم مرحبا. مازلنا باش نكملوا، مازلت معنا جهن بن عبد الله، معنا اصلاح، معنا ناهد، معنا سليم واشواق. برشا مفاجآت وبرشا كذوات في انتظاركم اليوم مع تونيزي بوكينج. اسماعيل باش يكون موجود توا في اجونس تونيزي بوكينج كارفور مرسى باش يربحكم. لولاني اللي باش يخلط كيما المره فايته عنده شيك بقيمه 500 دينار ومفاجآت اخرى في الانتظار. دونك مفاجأة تونيزي بوكينج واسماعيل موجود في اجنس كارفور المرسى. شكرا على مساجاتكم. جينا على 23513000. قال لي ما نجمش هاكم تقولوا ابعثوا لنا ما تقراوش. صديقي ما نعرفك شكون الاسم، اما كي تبعث معناتها الجمل من نوع هذاك باندي اقوى كذا مكانه الحبس كذا لازم هكا، معناتها الجمله اجريسيف راهي ما تتقالش في لونتين. معناتها نوصلوا للميساج الكل تقريبا، الميساجات كل نوصلوها هم ساعات الاسلوب لازم يكون يتحط ينجموا نقولوه نتفهموا الغضب نتاعكم، ولكن فما حاجات لازم تتحلل. ترى قلبنا شوي البروغراماسيون، نمشيو توا الفجرايد باش نسالكم سؤال ونرجعوا. الفجرايد نسالوا بعضنا جهين، القانون التونسي شنو يقول وقت اللي تتجاوز درجه الحراره 50 درجه ولا تقرب؟ هل التوقف عن العمل ممكن ولا لا؟ هل عندنا في القانون التونسي كيفاش نجموا نتوقفوا على العمل ولا لا؟ معناتها ما نحكيوش على قصان الضوء، نجم يكون قصان الضوء حاجه، ولكن درجه الحراره كي المحسوس فات ال 50 درجه احيانا هو بين 45 49. دونك مجله الشغل فما المؤجر تفرض عليه الضمان ظروف عمل تحافظ على صحة وسلامة العمال عبر الفصل 237 الذي يحمل صاحب العمل مسؤولية توفير شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل. معناتها مثلا قطاع البناء والأشغال العامة، الأشغال العمومية، الفلاحة وغيره وكنساء، قد يكون أنه معناتها النجم يقول لهم اليوم 50 درجة ما تخدموش، ممكن ولا لا؟ أما ما شفناهش صارت في تونس نهتها.
2: لا ما مذكرش، انا ما جاتش قدامي انها صارت، ولكن طبعا انت نصور انت وطبيعه العمل، هل الداخل البرة السخانه الشمس الساعات نتاع العمل هذو كل يدخلوا في الـ في الـ في الحسابات. ولكن نتصور انه طبعا ما نصورش انها متى وصلت للاعلام، ما نصور راهي صارت، معناها انه مؤجر يحس للظروف ما عادش نتاع عمل او نجم تمثل خطر على صحة الناس اللي تخدموا الخدامة، فإنه يقولهم نوقفوا توا ونرجعوا في وقت.
0: فمش كون بعثونا رد الخدمة 6 ولا 7 متاع الصباح بشي نجم
2: تتأقلم. طبعا كنا نحكيه حكينا على ضربات الشمس وخطورتها المرة الأخرى، دونك ما نتصورش حتى حد يحب يحط روحه في ظروف صعيبة كما هذه. ذكرش خطك أنت وطبيعة العمل، مش كما في بيرو كليماتيزي كما تخدم البرة وغيره.
0: نادي كي قص الضوء هذا بالنسبة للسخانة، ما كي قص الضوء قصان الضوء كذا ما يتسميش ظرف طارئ، شنو يتسمى هو في القانون؟
1: قوة خارقة. لكن
0: ما تتسميش قوة خارقة.
1: هذي ما أكدونا جوستمان الأستاذ في قانون الشغل سي حافظ العموري، تصلنا به مشكور، أعطانا المعلومة، قال إنه راهو اللي قاعد معناتها ساير ما نجموش نعتبروه، وحتى دايوغ تفقدات الشغل اتصلت به خاطر جاوا برشا من المؤجرين اللي يتسألوا على الناس أصحاب المؤسسات اللي يتسألوا على نفس السؤال اللي احنا قاعدين نسألوا فيه، والإجابة متاعو يقول إنه هل انقطاع متاع التيار الكهربائي لا يعتبر قوة قاهرة، دونك ما نجموش بالنسبة للمؤجرين، وزيد نفس الشيء بالنسبة للأجراء. دونك اليوم يمكن تكون مبادرات فردية نوفل من عند أصحاب المؤسسات، ودايوغ كان فما بعض الشركات نذكروا مع البداية هذية متاع ارتفاع درجة الحرارة، فما بعض أصحاب المؤسسات اللي اختاروا أنهم يخليوا الخدمة أديستانس في الأول بالكل. دونك تقعد مبادرات فردية، لكن فمش حاجة قانونية تقول أنه مع خطر انقطاع الكهرباء تتغاول انك تكون معرض
2: مش حاجه اجباريه قانونيه
3: معناها. اي مش باش نحكي على تونس، ما نحب نحكي على القانون الالماني، كي توصل السخانه عندهم 35 درجه تولي العطله اجباريه انه الموظف يشد داره، وفي 26 يتم تتوفر له ظروف العمل.
2: فشلتنا جي
0: عاودلي عاودلي
3: 35 درجه شد الدار في المانيا القانون.
0: وين الناس مع في فرنسا 40 درجه وقفوا القرايه؟ قلت قداش متطورين هما
2: 45 سخانه وما يتحرش ما جبتش خبز.
0: احنا البارح فما حمام في العرس، مشاو الحمام
2: باش يعملوا شي بطل الحمام.
0: شنو 50 سخانه تمشي الحمام
4: في تونس ما بدلوش الحمام ما يقول لك تحقرها تحقرك
0: لا
4: سخانه تنفها ما تدوش ديك
0: ليه طلع ليش
4: عليه
0: وفما الرمو في الحمام
3: يبرد
0: يخفف يبدا البيجي هو عامل حساب ويقول مثلا باش نصرف 10 ملايين فما 3 ملايين باش يجوني مرمو دونك البيجي يصير ديزيكليبر دونك ما فهمش منها الحكايه هذه ما فهمش منها الحكايه هذه نادي سبا ما توضحنا الامور
3: كل المعلومه وي
0: بي نحب نحكي مادام نحكيو على الجرايد التلفزه تي في اعلنت قطع البث قالت انه بسبب التكاليف الارسال اللي ضعفت واللي بعثوا برشا جوابات هي وسائل الاعلام الاخرى تكاليف البث تضاعفت بكيفيه مع تولت الدوبل ولا اكثر حتى قناه ما عادش نجم تخلص في انتظار مجلس وزاري لابد من مجلس وزاري باش ينظر الموضوع باش البث يرجع يعني بالسعر القديم لكل وسائل البث اللي ذاعت وتلفز اللي يحبوا الموضوع هذا يتحسن واضح دونك مساجاتكم قاعدة جينا برشا برشا برشا 23513000 اليوم نمشي وفاصل ومن بعد نرجعوا نكملوا معنا انتها
5: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري
6: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
5: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
6: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس
5: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
6: رياكتور توا في تونس بل في نويتي
5: رياكتور بوش يور ليميتس
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 24 جويلية عرض النجلة في الزردة
8: شدينا الكياسة سدنا في الفيتاسة
7: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا اي موزايك اف ام
0: ميدي ماغ نقعد في نفس الموضوع وموضوع مزعج لبرشا برشا برشا ناس قاعده تخدم يلا كونسو براتيك
9: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
0: باهي انت كمواطن تنجم تتقلق قص الضوء وتنجم تتقلق قص الكليماتيزور فمشكون مستقبله ينجم يترج شوية معناتها نادية برشا قطاعات ضرت برشا من قطع الضوء العشوائي نعود نذكره النيابة العمومية بعدة محاكم الجمهورية كيما تونس اثنين نابلس فيقس وبنزرت تأذن بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال عجبتني مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع تيار كهربائي على عدد مناطق في الجمهورية لفترة مطولة في بعض الأحيان دون سابق أنظار قاعدين نشوفوا راه في الحمامات في كذا 10 سوايع الماء مقصوص 10 سوايع الضوء مقصوص معناتها والنيابة ذكية منها القضية لأنه فما مناطق محظوظة ومناطق ليست محظوظة قاعد نقول فيها بطريقة فينو باش ما نتورطش في أحكام فما مناطق يتقص عليهم ذو ساعات ننسي وننزلوا على الفلسل كوبي وننسي ونرجعوا مش مشكل 5 سوايع زيدة وفما مناطق يتقص ويرجعوا فيسع والمواطن يعتقد ولا أظن هذا صحيح يعتقد أنه فما ناس محظوظة ما يتقص عليهم تفضل
3: خلينا نرجع نحكي ونفل على القطاعات الحقيقة برشا قطاعات وباش نفكروا اللي صرحوا يعني المسؤولين اللي صرحوا ونعرف اللي برشا اللي يسمعوا فينا تقول لك فما قطاعات أخرين لكن احنا باش نحكيوا على المسؤولين اللي صرحوا على المشاكل اللي قاعدة تعرض لهم القطاعات اللي يخدموا فيهم خلينا نبدأ مثلا برئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطعم اللي كان طالب الشركة التونسية الكهرباء والغاز بضرورة الإعلام بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي يقول زادا أنه المطعم تكبدت أضرار كبيرة برشا بسبب تكرر انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة وقال أنه زادا الانقطاع هذا تسبب في فساد متاع كميات من المواد الغذائية كما الأجبان كما اللحوم والأسماك وبخلاف زادة التضرر متاع التجهيزات الكهربائية برابي خلي نسمع واحد من أصحاب المطعم كيفاش يحكي معناها من على الوضعية اللي قاعد يعيش فيها والكميات يقول اللي شريهم متاع الماكلة شنو صار لهم
10: أنا ريستوران هبطت البارح 30 كيلو كروفات ولو ودوراد ونخدم برشا حوت تجي هي تقص عليه أنا الضوء شنو الاحتياطات اللازمة اللي نجم نتخذها كان حطيت في الثلج باش يذوب كان حطيت في الشامبر نيجاتيف الضوء ما تميش شنو الاحتياطات اللازمة باش نتخذها نشويهم الكل ونبدا نفرق فيهم على الكليونات
0: الله يبارك
3: هذاك الحل الوحيد هذاك الحل الوحيد
0: تخيل تخيل تبدا تحوس ليه حد يقول لك خذها هون كعبتين كروفات والله معناتها يعطي صحة على الضمار الضحك الأسود
1: في قلب الأزمة. رئيس غرفة تجار الأسماك
0: همسة من ألمانيا قالت نصدق كلامكم جمعة ما خدمناش في ألمانيا
2: بسبب السخانة
0: عليك عليك نقولوا نضحكوا
1: خاطر
0: ألمان خويا تفضل.
1: رئيس غرفة تجار الأسماك كيف كيف زيدا كنت صرح مع جهين قال إنه اليوم ما عادش البحارة قاعدين يخرجوا لأنه ما فماش ثلج, ويقول زيدا إنه حتى الاضطراب متاع التزويد أدى إلى ارتفاع أسعار الثلوج. يقول زيدا اليوم البحار ما عادش يساعده إنه يخرج خاطر ما عندوش كيفاش يكونسيرفي الحوت اللي بشي يصطادوا, دونك هو تأثر والقطاع زيدا متاع الثلوج بدوره زيدا تأثر.
0: نعاودوا نوضحوا لأنه ما يعرفوش الضوء وقتاش يقص, لأنك كي تقول لي مثلا في بنزرت باش نقص مدينة بنزرت من نص نهار للستة نعرف نجم نروح سبعة أنا من البحر معنا الفوضى في القصان العشوائية في القصان وهذا أكبر مشكل وليس القصان في حد ذاته نقبلوه. اتفضل أنتي.
1: طبعا نحكيه على قطاع النسيج مقبل خلينا نكمل ونحكيه على أنه 70% من أصحاب محلات المرتبات تضروا بسبب الانقطاع المتكرر الكهرباء كيف كيف ذي التصريح كان مع جهن اليوم الصباح. وكنت حكيت قبيلة في الساعة الأولى على أنه مستشفى عبد الرحمن ميمي بياريانا كان أعلن عن تسجيل ارتفاع في عدد الوفدين على قسم الاستعجالي وأقسام الأمراض الصدرية من مرضى القصور التنفسي المزمن. خلينا نسمع زيدا مواطنة اليوم مسكينة بالحق شهادتها تسخف اللي هي تعاني من القصور التنفسي المزمن, يعني تلقى روحها ما ترقد كان باللي كونسنتراتور متاع الأكسجين, وتحكي على الوضعية اللي تعيش فيها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
11: رانا تعبنا برشا, راني أنا عندي أباري ريسبيراتوار ما نرقدش إلا بها, يقص عليا ثلاثة ساعة وين الليجي وين الليجي وين الليجي وين قاعدة ما نجمش نرقد, لكن نرقد يتقص عليا نفس.
0: واضح ربي معاها ومع بارشا عندهم اشكاليه صحيه.
1: قطاع الفلاحه كيف كيف زاده ما كانش ما تمش استثناء ومن اللي قاعد صاير. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحه وصيد البحري مثلا بسوسه قال انه اللي صاير اثر على القطاع الفلاحي وخاصه قطاع الدواجن. قال انه عدد من مربي الدواجن سجلوا نسبه نفوق فاتت 50%, يقول نسبه النفوق على المستوى الجهوي بين 5 و6%, وهذا اثر بشكل كبير على مردوديه الانتاج.
0: النفوق هو
1: النفوق نوماتو معناه ماتوا 2100 طن من الدجاج الحي. زاد رئيس غرفة قطاع الدواجن مع جهين اليوم الصباح يحكي 2100 طن من الدجاج الحي زاد كيف كيف ماتوا جراء الانقطاع متاع التيار الكهربائي. كمية كبيرة من صابة الطماطم زادة اللي تم اتلافها بسبب انقطاع الكهرباء. وخلي نختم بموضوع الجامعة التونسية
0: أصحاب محلات الغسيل زادة قالوا لنا رانا نعاني وليكيوسك
1: يعني شكت لك احنا ما ناخدين التصريحات تم نتصور أكثر برشا العدد
0: هذو ما ناس نادية. والإشكال معتها سلاح انه كي يبدا واحد البيجي نتاعو صغير ريستوران مثلا سلاح نقولوا يحوس في 20 مليون ينجم يخسرهم في جمعة
1: طبعا
4: بالضبط
0: يخسرهم انتهى مع رد بالك معناتها انتهى رو رو رو معناتها سيرتو كي يبدا الحسابات قد اشكاليات كبيره وقاعد تشوف باش نحكيو شويه ما في ما قاعد تشوف في برشا فيديوهات نتاع ناس تشكي ولم تجد من يستمعوا لها
4: برشا حاجات زاد راهي تخوف لهنا نحكيو على مسألة حفظ المواد الأولية اللي يخدموا بها والكل رأي فيها مش كبيرة رأي في فكرة أنه بعد بذيك ما ينجمش ويعطي العبيد هذو ما نستخدم ضمير ما نصورش كان بشي يعمل حاجة اللي هي تنجم تضر العبيد دونك هو أوبليجي لهنا بشي يقوم بتطييش ولا برميان السلعة هذيك والكل أي كانت وشنية. ولهنا رأي نذكر أنه تقريبا المواد الغذائية الكل المواد الأولية رأي كلها لازم حفظ جيد معناها تقريبا 90% من اللي عنده كان هو ما عندوش إلكتريسيتي ويمشي يخبي راهو صاي نجمو نحكيو على سامحوني في الكلمه افليس معناها كريمو
0: اي اللي بيعوا الكلاص تعرفوا الكلاص اذا يذوب ما عادش خليه يتجمد فما برشا يلوحوا فما برشا يعاودوا جمدوه يبيعوه تحيتي لهم اما ما تفهمش كون يقول لك من نجم لا ما يقول لك شنو باش نضيع كل شيء معناتها بيجي متاع كل باش لوحوا فهمت تحطينا في ورطات غريبه جدا.
1: حاب نكملوا على قطاع النسيج والملابس واللي تعرفوا اهميه قطاع كيف ما النسيج والملابس في الاقتصاد متاعنا. الجامعه التونسيه للنسيج والملابس كانت تحدثت انه الاجراء اللي كان من المفترض يكون استثنائي ومؤقت ولا يتواصل من غير تقديم حتى رؤيه واضحه وموثوقه للفاعلين الاقتصاديين. الجامعه تقول انه المؤسسات الصناعيه اليوم عاجزه عن تنظيم نشاطها بسبب تكرر انقطاع الكهرباء بشكل عشوائي، وهذا في غياب جدول زمني ثابت ودقيق. ذاك علاش ضيفنا اليوم رئيس الجامعة التونسية نسيج والملابس سي هيثم بوعجيلة، باش نحكيو معاه على اليوم هل التأثير نتاع الانقطاعات اللي زادت تسبب حتى في اضطراب سلاسل الانتاج، خاصة زادة نحكيو للناس اللي تخرج معناها عندها التزامات مع شركات كبيرة في العالم واللي من المفروض توفر، دونك فما حتى صفقات نجم تحف الماء جرة
0: لا تحف الماء وخطايا وخطايا نجم راك يضربوك بخطية تدمر معناتها ما عادش نجم تخلص.
1: سي هيثم بوعجيلة مرحبا بك.
12: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة، وانا اسف اللي نتلاقاو في ظرف كيما هكا باش نحكيو على ظرف كيما هكا. متأسف كمسير تونسي وكمهندس تونسي وكخريج المدرسة العمومية التونسية متاع سنوات 80 و90 وكعبد خدم 31 سنة في الصناعة 12 ساعة في النهار وست أيام على سبعة، وبناء وكون مؤسسات وساهم في تحقيق آلاف مواطن الشغل وفي مليارات استثمارات وخلص في خلاص جيبية وفي خلاص ضمان اجتماعي وفي مساهمة في بناء الوطن. متأسف اللي نلقى روحي اليوم باش نحكي على حكاية كيما هكا اللي هي السيادة التقية جزء من السيادة الوطنية وجزء من الكرامة الوطنية وجزء من اللي يعيطوا عليه شعارات عن 17 سنة.
1: المشكل اليوم خلي باش تحكي باسم القطاع نتصور والأزمة اللي
12: باش نحكي باسم الصناعة صناعة النسيج والملابس، نحكي 1500 مؤسسة 160,000 موطن شغل.
0: فقط نسألك سؤال باش تحكي معناتها الناس يقولوا فما برشا معامل ومصانع، من المفروض يكونوا عندكم دي جروب معناتها تستعدوا لقصان الضوء، وأي معمل عنده بيدجي معين من الجروب راهو ينطلق من 30 مليون معناتها كي قصوا عليكم الضوء من المفروض انتم عاملين حسابكم وعندكم امور احتياطيه، معناتها فما معامل حتى غذائيه قص عليها الضوء ما يقفوش، معناتها عندهم دي جروب وكذا، معناتها هل فما اللي ما عندوش جروب هل كذا، معناتها فسرنا الحكايه.
12: اي اولا انا نقول لكم قطاع النسيج وزاد قطاع الاوتوموتيف وقطاع الايرونوتيك وقطاع الالكترونيك اللي نعرفهم وزملائي وناس الكل نعرفهم. اولا أغلبية المصانع المتوسطة والكبرى عندهم محطات الطاقة الشمسية واستثمروا فيها المليارات. كيقص الريزو يقص محطاتنا ما عادش تعاون حتى ستيك باش تعطيها.
0: شنو هو؟
12: كيقص الريزو نتاع ستيك محطات الطاقة الشمسية اللي هي الاستعمال الذاتي للكونسوماسيون لوتو كونسوماسيون كلها تقف، واللي في دارك تقف واللي في داري تقف اكسيتيرا.
0: ما فهمتيش لازم تعاودها لي الجملة هذه. صار حتى الطاقة الشمسية تقف،
12: طاقة شمسية للوتو كونسوماسيون في المصانع موين تونسيون وإلا في الديار باس تونسيون الكلهم ما عادش يعطيه شيء ما عادش ينجو في شيء.
0: واضح هذه جملة جميلة.
12: تفضل نضمن المواصفات الفنية متاع الانستالاسيون اللي كانت فرضتها ستيغ واللي ما كانتش فما الترانسفورماتور إبريد والزندولور إبريد اللي تنجم تخدم ذاتيا وقت اللي يقص الرجوع.
1: واضح
12: يعني حاب نفكر لي أكثر من 20 سنة معارضة متاع تيارات مش لازم نوصفها لشنو تنتمي في شركة تونسية للكهرباء معارضة للطاقة الشمسية وللطاقة النظيفة.
0: عارضوا المشروع لأسباب
12: عارضوا الانتقال الطاقي. يعني حتى وقت اللي الانتقال الطاقي في 25 وبداية 26 أكسيليرا الأصوات تعالت تحكي قال لك اللي هذوما اللي يجيوا يستثمروا ينالوا من سيادة وينالوا من كذا. وين سيادة؟ وين وقت اللي انت جي يستثمر لك يبيع لك الستيك ب 100 فرنك ويعزز لك السياده الطاقيه نتاعك ويحطك في بوزيشن تنجم من الاخر تنجم تصدر الطاقه؟ وين وقت اللي احنا مؤسسات انا موجود توا في مؤسسه تشغل 2000 عبد ل 2000 عبد فيهم تو دون كادرمون 20% معناتها فيهم 400 بيرسون يونيفرسيتير وكادر وانجينيور وتكنيسيان وفيهم نبقيه وعمال وعاملات ممتازين واختصاصيين ويخدموا في أحسن الظروف وعندهم أحسن التكوين. بس أنت المصنع هذا يخدم ليل ونهار في نوفر شمن جروب باش يخدموا؟ عندي جروب باهي دسون كافيا سكور. علاش موجود الجروب؟ موجود باش يخدم لي الأدواء نتاع السكور، موجود باش يخدم لي المكاتب، وموجود باش يخدم لي السوبريسور نتاع الماء
0: نتاع بان ساعة ساعتين.
12: فوالا هذا علاش وين عندي 1.6 ميجاوات طاقة شمسية واقفة.
1: واضح
12: باهي وعندك المسانة الأخرى عندك كثير درش عدين بني خليد منزل بوزلفة منزل تميم بنزرت سوسة مستير خسر الليل قفصة مهدية زغوين قسرين بيجة جندوبة ناس كل واقفين ناس كل واقفين ما فما حتى تخطيط فما حتى بلانيفيكاسيون ما لقينا حتى مخاطب حتى انترلوكيتور ننظموا معاه العملية ساشان رانا اون با اريتي ما وقفناش على الكتابه والمراسله والمحاوله نتاع التعاون في التنظيم والتعاون في الخطاب والتعاون في وضع الحلول. اذا اليوم احنا نتيحوا في وضعية ستانكراش هذه معناتها انا احنا ليش شوكي تعرف ليش شوكي احنا شوكي على خاطر ستانكراش والكراش هذايا وراه سنوات فارطه من نونشالونس كما كان يكلم فيا سي خالد بالشيخ خاطر كنت دخلت في إذاعة أخرى قال لي يعطيك الصحة وفسر لي شوية معطيات هذيا ما يقللش من قيمة الإطارات والفنيين تاع ستيغ اللي هما فيهم ممتازين كثير ما خاطر مشكلة الحوكمة حاجة ومشكلة العباد اللي تخدم يعطيهم الصحة وإحنا معاهم والعوام اللي قاعدة تخدم في السخانة وفي الشمس يعطيهم الصحة وإحنا معاهم فما مشكلة كبيرة مشكلة محظة كيفاش فما تخطيط أنا في عندي مؤسسة
0: مثلا سيحسما بعجيلة كنا حكينا مثلا على حكاية التخطيط هذا أنه 2010 أحنا والمغرب بدينا برنامج الطاقة البديلة لازمها بعد 30 سنة تخلط 30% أحنا قعدنا في 6% والمغرب تو خلطت 9% والمغرب 27% معناتها كان الدولة التزمت باللي عملته لكان وضعيتنا خيرة. كان نهار تعركت مع جيهان كي قتلي والناس كل بلاش وكذا جيهان تمشي لستيك توا تقول له انا دار بسيطة نحب نعمل وتستهلك شوي يقول لك لا انت تستهلك شوي ما تعملش يقول لك لا هذوما ناس حكيوا لي يقول لك لا لا ما تعملش انت تستهلك شوي يعني ما فماش كيما كنت تحكي علاش استاذ نحب نقول لك شكرا كيما كنت تحكي فما ما يسمى بالنونشالونس الاستهتار بالموضوع احنا أي. اليوم أي. صار كراش ان شاء الله نعرفوا بعد قيمة الموضوع
12: سي نوفل اليوم خليني نرجع الموضوع قطاعنا الصناعي اللي هو قطاعات صناعية المهيكلة في تونس اللي هي تخلص في جبايتها اللي هي تخلص في الضمان الاجتماعي اللي هي شدة الصناديق الوطنية اللي هي متكفلة في معظمها بالنقل على خاطر الدولة ما عندهاش نقل عمومي متكفلة بنقل العمال اليوم باش تتجبر تتلهي بالنقل وتتلهي بالصحة خاطر ميتين دو ترافاي والطبة نعملو ولينا نعملو الطبة ونعملو ديسبوزيتيف ميديكال كامل اكسيتيرا واليوم باش نوليو نتلهيو كل واحد بالطاقة نتاعو بالويه لي زامبو ندفعو فيهم شنو لي زامبو نتاع شنو نتاع الشركات المهيكلة بون مانيش نحكي على كل 40-50% اقتصاد موازي ومش مهيكل مش يدفع في شيء وتهز فيها لكل الشركات المهيكلة ولكن اليوم نظن اللي يلزم نصارحه بعدنا ويلزم يكون شفافية في الخطاب يلزم يكون شفافية في التنظيم ويلزم القطاعات الكبرى اللي هي النسيج اللي هي الأوتوموتيف اللي هي الايرونوتيك اللي هي الإلكترونيك والصناعات الغذائية يلزم اليوم ممثلين نتاعهم يكونوا امبليكي في تجاوز الأزمة وفي التنظيم وفي الهندسة نتاع كيفاش نضع المخططات
1: واضح سهيب
12: ما هوش معقول الفكرة. ما عندكش انترلوكيتور ما عندكش نظام شمعتنا الدولية في الميزان
1: واضح جد شكرا لك سهيب
12: بعجيلة خليني خليني خاطر سي امبورتون
1: ليه مش حكيت باش نخليك نجم نرجع لك خاطر معناها بإيجاز خاطر الوقت جوزنية ما تفضل الفكرة معناتها
12: احنا عملنا في جوان عملنا جوان تونيزيا انفستمنت فورم عملته وزارة التخطيط والاقتصاد بالله انت تو تعمل في فورم تسمعوا بجي تقول له سامحني سيدي كي تجي تعمل معمل ما عنديش ضوء في جويلية اوت وسبتمبر وتدخل الدنيا بالله فهمتني كيفاش احنا باش نززيو الطلبيات اليوم واذا كان احنا عنا مئات من المصانع تفلس ولا تختل الماليه نتاعها كيفاش مش باش تخلق شوماج مش باش تخلق مشاكل نتاع اجور ودفعات ومزودين وكذا اليوم فما صيحه كبيره ياسر واحنا نحبوا هكذا إيجابية نحبوا نكونوا مساهمين ونحبوا نتسمعوا من طرف السلطة التنفيذية في أعلى مستوياتها لأن اليوم لو كان تيح تكراسي الصناعة الوطنية الكل بكل هياكلها إذا تكراشي مش يكون الكراش متاع الوطن هذا.
0: واضح. شكرا. شكرا لك هيثم بعجيل, أعطيك الصحة, كلمة مهم ومهم جدا. فما نوع من الفزع, ولاحظت الكلمة يقول مع شكون نحكي, ولازم نلقى مع شكون نحكي ونتواصلوا. تراه فاصل ومن بعد نكملوا معك.
13: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويليا الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
14: ومحلاك يا عمي نورت للدار, يا عمي نورت للدار, تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
13: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويليا في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي, ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, Get Assurance, Medelis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان, et Mosaic FM.
0: ميدي ماغ. يا مرحبا, يا مرحبا, هذه ميدي ماغ في حلقة خاصة. شكرا شكرا تابعوا فينا على لايف اليوتيوب, لايف فيسبوك, على لونتين. مساجاتكم برشا برشا على 23513000. ان شاء الله نكونوا لخصنا اهم الحكايات اللي تحكيت, ونمشيو توا ما فاتك شيء.
13: ما فاتك شيء
4: في ما فاتك شيء. بعد شوية باش نحكيو بالطبيعة على فرنسا, وين تم منع لي ريزو سوسيو على اللي عمرهم أقل من 15 سنة. باش نحكيو زاد على فيني جونيور, بالطبيعة هذا اللاعب اللي برشا ما عقلوش بعد عملية كان أجرها, تعاون نعرفوها شنية العملية. لكن قبل نحكيو على الفيديو اللي موجودة حتى تلقاوها على الباج متاعنا فيسبوك موزايك فام. نحكيو على مهرجان دوغا, نشوفوا كيفاش انه مهرجان الركح الأثري بدوغا وقتها فما لطفي بوشنيق موجود غاديكا, ونشوفوا في نار كان طالعة شعلة الاخر في وراء مش وراء الركح بالضبط, لكن الناس اللي في غاديكا

0: بين حفله وبين
1: حريق. خفنا من الاول كي نتصور زمو ما وصلتش لنيران وتم التطويق، ولكن الصوره تخوف كانت
0: الحمد لله.
2: النار اللي تخوف، انا جوست عندي سؤال توا كي شفت التصويره هكا، بروتوكول السلامه والحمايه كيف
0: يكون موجود الحريقة. في لا الحريقه بعيده على دقره،
2: لا ما تتشاف.
0: اي تتشاف اما ماهيش قريبه خطر معناتها بالليماج يتسمى في الليماج
2: على المنظر على العين ماهوش متناسق.
3: اي ما فماش تنسق.
0: اي لا نحكي ماهوش خطر اما فما معناتها بعيده
1: ما كانش قريب
2: اما نحكي معناها الخطر ولا قريب، كل مره يولي اقرب الخطر
0: اما على دقه بعيد اما قريب
3: ديجا. وقتك على هذا كيما في الحمايه المدنيه الفرق بين اخماد حريق والسيطره على حريق. السيطره عليه انك تحصره، مش معناها تطفيه، ما يتحصر بين ما اي خاطر هو اسمه اخماد. الاخماد لو طفيته جمله، اما هذيك السيطره هي الاهم، معناها هذيك المرحله الاولانيه اللي تصير في كل حريق.
0: واضح
3: نحكي وخنبدلوا شويه المود، نمشيو هكا بعد على حرائق والامور هذه الكل، باش نمشيو اللوك جديد الفينيسيوس جونيور بعد ما ظهرت عليه تغييرات واضحه في ملامح وجهه. حسب وسائل اعلام اسبانيه وبرازيليه، فينيسيوس عمل عمليه تجميل خفيفه. شنو عمل بالضبط؟ راه نسمعوا.
4: فينيسيوس اجرى عمليه تجميل في وجهه، الامر ليس مفبركا وليس نتيجه للذكاء الاصطناعي، فقد خضع فيني جونيور لاجراء تجميلي لتنسيق منطقه الذقن، يهدف إلى تحقيق التوازن وإبراز الجزء السفلي من الوجه بشكل أكبر، وتمت بحسب ما ورد محاذاة الذقن بشكل متناسق مع الشفتين وطرف الأنف، كما تم تحديد منطقة الفك للحصول على مظهر أكثر تناسقا للوجه، بالإضافة إلى التخلص من الذقن المزدوج.
0: اخي شبيه
3: فهمتش حزينة هنا التابي نتاع
0: التقرير هو اخي فما جوار يعمل هكا يجي في تومبو كارير ولا مش
3: هو عمل
0: مش كبر فانت كارير ولا
3: عمل تعديل في الخشم ثم لمسات تجميليه في الوجه نوعا ما هو شخدم على التناسق. احنا وجوهنا الناس الكل في العالم اجمع 7 مليار ترى مش بالضروره يكون
0: على خدم
3: التناسق نتاع الوجه هي
1: شويه تناسق برك.
3: هذا احنا وجوهنا الكل في العالم مش متناسقه ريال مودريتش، اما بدرجات تختلف معناها فهمتني انت والعبد انت
0: وال... إيه معناتها هو في طب الكارير والريال تحبوا يصحح هو مش حابب وكذا ويحبوا يجيبوا اوليزي يعني اسكو لاقي وانسحب مع مع المنتخب معناتها لاقي وقت يعطي صحه ولا يعطي صحه.
3: هو كانت هو يقول انه التغييرات هذيا كانت
0: زعما هبط لها انستغرام وعملها بليش ولا ما
3: يمكن لا يخلص فيه ما نصورش يعمل حاجه بليش معناها ما لازم يبدا يصرف فيه يخلص برشا.
0: هو دفع ما نظنش دفع مو يعملوا سيلفي
3: لا لا مش كي تونس غادي لا مهما تكون شكون انت لازمك تخلص.
2: هاكا نقولها
3: هاكا نقولها غادي جو مثلا كي يمشي الريستورون يهبط تصويره في الريستورون خاطر الماكله عجبته مش خاطر الكلاب ليش
1: مش خاطر يحب ياكل بلاش
0: بالحق
3: معناها كي يمشي يخلي غادي وساعات يخلي بوربوار اكثر من سوم البلا.
0: لا لا لا نعتذر منك. في فرنسا مثلا انستغرام موريت مزيت يمشي الريستورون
1: فرنسا مش مقياس
0: يمشي الريستورون ياكلوا بلاش ويعملوا
3: ريميرسيمون. انت تحكي انستغرام موريت
0: مش مشاهير
3: جوار مش انستغرامر فيني راه
0: ماني صحيح
3: لا لا انستغرام حاجه
0: اخرى. استنى انا مشكلتي جهين ما لاحظتش فرق
2: ما حسيتش الحق
0: ترى عدينا عاود عدينا زو صور
2: نحكي على جبين وما ثقتش
0: لا مش جبين
3: هو ثم البارتي نتاع الدقنونه هذه نقص فيها شويه فما زاد البارتي هكا نتاع الخشم
2: حاول
3: زاد عامل
1: هو لافون هو لابريس
3: لابريلي بالكاسكيت
0: نورمال فينيسيوس غشتك الطبيبه يا فينيسيوس هذيك اللي في لاك لا غشاشه أكيد في تونس نبدأ نحكي وراء
3: كوربعين الناس كل ترى هتمشي وتوا نحكي على خطوة تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا. البرلمان الفرنسي صادق نهائيا على قانون يمنع الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 سنة من فتح حسابات جديدة على شبكة التواصل الاجتماعي.
5: Les réseaux sociaux sont désormais interdits aux moins de 15 ans en France. L'Assemblée nationale vient d'adopter ce 21 juillet le texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une première en Europe. L'entrée en vigueur est prévue rapidement, dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes. Pour les comptes existants, l'interdiction s'appliquera à l'expiration d'un délai de 4 mois, soit le 1er janvier 2027. Le texte ne prévoit aucune sanction pour les enfants ou parents. La responsabilité revient aux plateformes.
6: Personne ne va être sanctionné. ni les parents, ni les enfants. Ce sont les plateformes qui ont l'obligation de mettre en place un dispositif de vérification d'âge pour ne plus qu'il y ait d'enfants de moins de 15 ans sur les plateformes. Donc c'est pas du tout une règle qui est contre les jeunes ou contre les familles.
5: Le texte ne détaille pas comment les plateformes devront vérifier l'âge des utilisateurs. L'interdiction du téléphone portable au lycée a également été adoptée. Le texte prévoit que les smartphones, déjà interdits dans les collèges, le soient aussi dans les enceintes des lycées à partir de la rentrée 2026.

0: عالم الكل قاعد يخوف في القرارات هذه 15 سنة
1: للتوضيح فقط انه القانون الفرنسي راه يحكي على فقط شبكات التواصل الاجتماعي خاطر اللي ريزو سوسيو ماهوش هما انترنت انترنت في اكثر حاجات ماهمش باش يمنعوا استعمال الانترنت على الصغار لكن منع هي وسائل التواصل الاجتماعي وفرنسا اول دوله اوروبيه تعتمد قانون وطني يمنع رسميا الشبكات هذوما تبقى ديما تقعد لمشاكل التقنيه كيفاش باش تعامل مع
0: الميتا هما التقنيين
1: كيفاش باش تعمل كيفاش باش
0: تعمل الانسكريبسيون تفيق بك كذا وهما 80%
1: تعمل كونت في فيسبوك تحط له مثلا اللي انت عمرك مثلا 70 سنة
0: هما 80% يعطيو عمرهم صحيح
1: شكون
0: في البلدان
1: هما ما القانون
0: في البلدان اللي وضعيتهم خايبه كيما فرنسا
1: اما القانون ما يحاسبش على النيره لازم يفرض عليك قيود
0: دبي كذا الناس كل قاعده تمنع ترى في تونس وقيت باش نمنعوا
2: هو احنا في تونس جات فتره الموجه نتاع انستغرام وتيك توك ولي ريزو سوسيو اللي عنده بيبي جديد ولا يخلو ديريكتومون كونت انستغرام باش يورثوا له يخدم به نهار اخر دونك توا كي يجي القانون هو اللي ما نعرفش شنو نجمو نعملوا في تونس
0: جوستومون تطبيقه كيفاش ناديه وقيت باش نمنعوا في تونس ولا لا معناتها نقولوا 15 سنه 16 سنه لا تيك توك لا انستغرام لا فيسبوك
2: انا مع المنع على الحقيقه
0: علاش تونس الوحيده ما تحركتش معناتها البلدان العربيه الكل
2: نوفل نذكر حتى في موزايك حكينا عليهم في الاشهر اللي تعديت كيف فما مبادره مازالت تم عرضها على البرلمان يذول مازالت ما تم معناها مازال ما فماش ايفولوسيون في السونس هذا لكن بالنسبه لي انا مهم جدا معناتها لانه شفنا التاثير نتاع هل لي شورتس شفنا على المخ على الكونسنتراسيون بغض النظر على الجانب
0: الدكتوره اللي جات حدانا البارح
2: قلت البارح
0: حكيت في الموضوع هذا بلي قبل ما نكمل معاك واحد بعث لي من كندا كي قصوا عليه الضوء يبعثوا له ريتابليسمون بريفيو فير 10 و10 دقائق معناتها يعطيوه
2: بدقيقه
0: الضوء ترى فما موضوع زاد نادية سامحني سلاح نادية ما موضوع مهم على الانترنت على الويب
2: اكزاكتومون نحكيو على عطل مفاجئ يضرب فيسبوك انستغرام وحتى واتساب وحتى في تونس زاد فما دي سينيالمون هذا ما اكدوا لنا وموجود معنا مشكور جدا الصحفي محمد علي السويسي موجود معنا داليا اهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بك ناديه مرحبا بك كيف الكل كيف قلت ناديه يعني فما بان مونديال بالنسبه للفيسبوك بدات مع ماضي الساعه البوادر الاولانيه نتاعها خرجت حتى الاخبار على اكس ولكن بشويه بشويه كنت يعني تشمل فيسبوك تهولت فيسبوك وانستغرام وتخلط عليها واتساب والعديد من الخدمات نتاع شركه ميتا البان فما شكون يلقى روحه ديكونيكتي من الكونت نتاعو فما شكون ما ينجمش يكون عنده أكسي للريز ولا للستوري بالنسبة للبلاتفورم كما انستغرام ولا فيسبوك يعني البان وقت بدأت البودر بتاعها كما قلت بدأت في أمريكا لكن ولدت وتشمل بلدان أوروبية وحتى على موقع داون ديتكتور في تونس صار السينيالمون بتاعها في العديد من المناطق في
0: شو معتها السينيالمون معتها شنو صاير
3: يعني عبيد اللي ما لقاوش أكسي لفيسبوك ولا انستغرام Instagram, ils ont signalé هذايا وفما دي بلاتفورم كيما داون ديتكتور ولا ايز داون ولا فما العديد من لي بلاتفورم اللي يعني وقتها تكون فما بان تمس اي خدمه رقميه مش كان لي ريزو سوسيو كهو حتى خدمه رقميه تونسيه مثلا هما ياخذوا المعطيات هذه يقولوا راهو فما بودر نتاع بان ولا عطب فني في
0: معناتها في الساعات الجايه تنجم تكبر البانا
3: الريتم اللي مشيت به ما عندها نص ساعه نوفل يعني السينيالمون زادوا كبروا بالكبر يعني في داون ديتكتور قاعدين يزيدوا يكبروا اكثر واكثر وهذا ياكد انه يعني فما برشا تونسيين يمكن يسبب شقاء وصعوبات انه يكون عندهم اكسي لفيسبوك جوست حابين
0: انستغرام
3: في فيسبوك انستغرام وبعض الخدمات الاخرى كيما واتساب
0: واتساب زاد
3: بالكلام باش ما يتطبقش الامر بالحكايه نتاع قصه ولا حاجة بان جنرال مونديال في العديد من البقايا في العالم وحتى وسائل الإعلام بدأت تحكي عليها
0: طبعا. واضح لك شكرا محمد علي سويسي يلا فاصل ونكمل معكم هذه ميدي ماك على موزايكا فيلم
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي 60 سنة من الموسيقى التونسية عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
5: ومزيكا فام.
0: ميدي ماغ، يلا مازلنا معكم حتى الماضي ساعتين. هذه ميدي ماغ
6: من العرض متاع تونيزي بوكين، الطريق والبحر قدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول
2: هو صحيح السخانه الايامات هذيا والشي اللي زاده وما فما حاجات تفرهد على القلب وتهزك زاده تتفرهد. كنا نعرفوا تونيزي بوكينغ وكنا حكينا حتى الجمعه اللي تعديت على لي 3 جوغ و، واللي ما يعرفش شنو حكيت لي 3 جوغ و هذوما نقولوا اللي هي حاجه بالحق واو. الاحباء سيف والبروغرامات نتاعو شدوا عندكم كل جمعه من الاثنين للاربعاء، كل جمعه من الاثنين للاربعاء في لي 3 جوغ واو نتاع تونيزي بوكينغ تنجموا تتمتعوا بتخفيضات توصل حتى ل 50% في أحسن وتلة في تونس، 50% في عدد من الوتلة في تونس. تونيزي بوكينغ اللي هي بطبيعة وكالة الأسفار رقم واحد في تونس، تقولك ما تفلتش العرض هذية، ما تفلتش الجو، البحورات، البيسينات، ليزانيماسيون والسهريات. وكما تعرفوا خلطنا النص جويلية البلايس قاعدة تتريزيرفا، يعني قاعدة تنقص، وانتو ما كنت تحبوا تخطفوا الفرصة هذية وتضمنوا العطلة متاعكم بأحسن سوم، ما تفلتوش العرض هذية في لي 3 جوغ واو. ادخلوا على tunisibooking.com تريزيرفي، ومش هذا كهو تنجموا تزيدوا تتمتعوا بتسهيلات في الدفع على برشا وتلا في تونس الكل. وهوني عنا عرض ما يتفلتش لعشاق جزيرة الأحلام، جربة تونيزي بوكينغ. شدوا عندكم حضرتنا دي سيركوي باش تكتشفوا أحلى بلايس أزين البحورات وتخفيضات توصل ل 55%. إنعم 55%. العرض هذية وين متوفر؟ متوفر في إيبيروستار قنطاوي بي سوسة، إيبيروستار ديار الأندلس سوسة، إيبيروستار مهاري جربة، إيبيروستار زيدا سيليكسيون إيوليا جربة. وبالنسبة للي ناس مبرمجين العطلة متاعهم لي فاكونس متاعهم أبغتيغ من 26 جويلية حتى لنهار 3 أوت، عندكم معاهم أن سيجور بخومي أنفون 12 أن غراتوي، وهذايا سبيسيالمون للي كليون تونيزي بوكينغ. عندكم سور كلاسمون مهدي من عند تونيزي بوكينغ، معناتها تنجم البيت متاعك يكون فيها عندك فيو سور مير وإلا بيسين. بطبيعة إيبيروستار نتصور غنية عن التعريف، واحدة من أشهر لشين أوتوليير في تونس اللي نلقاوهم موجودة في الحمامات مستير مهدية كما كوريات، كما رويال منصور، كما أفيغويس. ونحكي وزيدة على العروض اللي مهيش موجودة كان في تونس أكاهو. تونيزي بوكينغ حضرت لكم دي فواياج أورغانيزي ما يتفلتوش لمصر، للبرازيل، البرتغال، والأحباء تركيا نعرف برشا مغرومين بالديستيناسيون هذية. فما دولشي تركيا تونيزي بوكينغ عندها ما تقولكم، وعندها زادة وين تهزكم تفرهدكم. دونك باش تهزكم لإسطنبول، من إسطنبول تهزكم الكوزادازي وين البحر والمعالم الأثرية، وين تنجم مش كنت تفرشك تنجم زادة تتثقف. تقولوا لي سكنة وين باش تكون في ديزوتيل 4-5 اتوال من أحسن ما تلقى، ليفول يكونوا على تركيش إيرلاينز، وتتمتعوا بدي فاسيليتيت بايمون يوصلوا حتى لثمانية مرات. يظهر بالرسمي عرض ما يتفلتش، وهذا ما هوش غريب على تونيزي بوكينغ لاجونس دو فواياج اللي عندها اكبر ريزو داجونس، 34 بوينت فونت في تونس الكل. وحتى في الربح تقولك راني موجوده، وكما العاده تونيزي بوكينغ ما نسيتكمش في الكادوي. توا في اللحظه هذه اسماعيل يستنى فيكم في اجنس تونيزي بوكينغ كارفور المرسى، موجود باش يربحكم ويعطيكم فكره زيدة كيفاش نجموا تربحوا والطريقه نتاع الربح. اسماعيل اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا نادي، مرحبا بالكيف الكل، مرحبا نوفل، مرحبا سريح، مرحبا ماجد، جهان، سليم، السلام عليكم الكل. اكزاكتمو احنا موجودين في اجونس تونيزي بوكينغ كارفور المرسى، وكما عودناكم ديما فما الربح مع تونيزي بوكينغ سون بلوز اتوندر الموعد مع الربح مع لي برومو مع لي كادو، وفما اليوم ان كادو اكسيبسيونيل. سعيد الحظ اللي جاني الاوليني لهنا للاجونس نتاع تونيزي بوكينغ هو صديقنا زياد. يجي بحذايا زياد، شاول كبير، صحة بير، عايش اسماعيل، مرحبا بكم، عايش بون كوراج موزايك. لاباس تكتك سمية تعديت ما فهميش امبوتياج خلطت علينا. والله بالزهر انا نسمع في موزايك ديما في الكره، دونك جيتي تو بخي طلعت على القنطرة وهبطت خط الباركينغ. باهي جاو في ديجا دخلة باش تربح على شي كادو بقيمة 500 دينار ما نديتش في بوكينغ. سي بون هذيك تهنينا على ناسي. عندي تويكا سؤال باهي، باهي والسؤال هذا نجم يربح كادو به. هو السؤال واضح الاخر لي جور وو نتا تشيزي بوكينغ انهم لي جور وو لاندي ماردي مركدي به احنا ربحنا تويكا 500 دينار شي كادو به. انت وشكون تحب تمشي لبلاصه معينه؟ مانيش نقولك شنو الكادو تاع انت وشكون تحب تمشي. انا والمدام جوجي صحي دونك باش تمشي انت والمدام ليلى الزوز ينزل إبرو سار. مبروك عليك صديق زياد، نخليك لهنا تركت حمورك مع البنات محليهم البنات لهنا يخدموا في خدمة مدينة برشا. طيب نسكتك شوف وين باش تمشي وين باش تقعد وكيف باش تمشي. دونك مبروك عليه أشي كادو بقيمة 500 دينار من أهدية تشيزي بوكينغ وليلة الزوز من الناس في نزل إبرو سار بيان سور. دونك لي جو غو اللي هما 2 و3 و4 ونعاود نذكركم اللي على فكرة فما لهنا أوفر مدينة برشا في لجنس تشيزي بوكينغ كارفور مرسى اللي اسمه موزايك فيم. يجيوا لهنا ويقولوا راكم تابعين موزايك فيم على خاطر تنجموا تتمتعوا بتخفيضات استثنائيه كي ترزيرفيو الجمعه هذه في اجنس تشيزي بوكينغ كارفور المرسى. هاكا كنت برومو موزايك ويقولوا تابعين موزايك وتنجموا تتمتعوا برشا تخفيضات. زيدا حاجه مهمه برشا اللي يحب يسافر لبرا يخرج اون فياج عم فياج مزيان راهو فما تسهيلات للدفع على 8 مرات وحتى اقوى نزول في تونس. زيدا عندنا اسوان باهين وعلى زيدا تسهيلات الدفع. دونك ما تفلتوش لي برومو لي زوكازيون اللي زينين هذوما الكل وتفردوا مع تونيزي بوكينغ.
6: من العرض نتاع تونيزي بوكينغ التفريد والبحر قدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول
4: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: على 23513000 قاعدين يوصلونا برشا مساجات. باش نقرا مساجات يوتر لكم اعصابكم. عسلامة مزيك ربي معاكم. احنا في هومبور المانيا هذه هنا عنا 19 درجة. البارح روضة الصغار بعثوا لنا مساج ما تنساوش تلبسوا لي جيليل صغاركم خاطر برد عليهم كي يلعبوا برا. انا البارح ولدي خرج مليون ونص عليه نص لبس خرا. تلبسوا جيليل صغاركم خاطر تنجم تبرد. لا تو جينا شتا ولا توحشتوا كلك الفيضانات مش ظهرت مش ظهرت مش ظهرت الفيضانات مش كي تجرس تتغطى بكبير تفنين تدفى
8: اي ليه برشا ناس كي يقول لك انا من احباء الصيف يظهر لي سني باش يبدلوا رايهم برشا
0: ما عادش على ذكر جيهان شكرا لك قعدت معنا ساعتين. فما امطار وصبت وعواصف ودنيا معناتها هو في الريزونمو في مخاخنا بعد سخانه برشا تولي مطر برشا. شنو اللي صاير هذاك معناتها قالوا لنا باش تبرد الدنيا ما بردتشكم يلفوا مع مازالت يمكن ما نعرفش انا
9: هو تلمو سخنه الدنيا حتى كي تنقص درجات ما عادش نجم نحسوهم. كانت تجاوز 13 ل 14
8: درجه
9: اذا تحس الفرق توا
2: فما كانوا يحس في الفرق
0: شو فرق سخونه برشا
8: بين البارح واليوم فما شويه
9: أخف.
8: رحمة
10: أخف
2: إن شاء الله
10: أخف
2: مثل
0: ما حد أنا قالوا أخف ولا أخف شجي ضد المجموعة
8: أنا أصبح هذا شحسيك أنا خارج
10: أنا حر
0: أخف يلا تفضل جيهاني شنو اللي صار
9: جستما اليوم يتوقع وأنه تنفرج بالقداء ويظهر لي حتى هالأشد موجة حر اللي عشرينها في تاريخ تونس باش تبدأ تنفرج من هوني للأيامات الجاية لآخر جمعة لأنه فما كتل هوائية باردة جت من شمال أوروبا من شرقها جيت من بحث ألمانيا زيد 19 درجة قاعدة تقرب لنا بشوية بشوية الجنوب أوروبا تقرب التونس هكا القبة الحرارية باش تخلي بلاصتها ليها الموجات هذية متاع البرد. دونك جاية نسمة جاية برودة باش نتنفسوا شوية. يتوقعوا زيد اليوم في المعهد الوطني للرصد الجوي إنه فما بعض البلايس في تونس اللي باش تكون فيهم سحب كثيفة باش تكون فما خلايا رعدية باش تكون فما أمطار متفرقة. قداش ولينا نفرحوا بالشتاء ولا البارح نتفاجئ قلت كين تصب بالشتاء ما نخرج نقعد تحت الكليماتيزور ما عادش ينجم يبرد وهذا إذا خدم بطبيعته. دونك اليوم من المفروض فما شوية أمطار متفرقة إن شاء الله تتفرهد الأمور. وديما احنا نسألوا ونتبين عرفوها نقولوا علاش بعد ما تسخن برشا تصب مطرة تعاود سخانة أكثر.
0: ما تصب مطرة وتشتش سخانة البخار يهبط من لوطة
9: ترجع لنا سخان
0: أي. لحظة وجهة نظر متاع مماتي ما نعرفش الواقع عش يقول أنا
9: هي صحيحة جستما معناها يحاول يطلع البرد يعود يرجع سخانة مرة أخرى دونك تبردك سوية سويتين ومن بعد ترجع لأمور كيمك.
0: واضح واضح شكرا لكم إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. شكرا
9: تفسير على
0: ما انت تعمل
1: صحيح
2: احنا عملنا تشي
1: جديدة شوية الحكايات في الفلاك حلو
0: وغلطها في الحلقة الأولى مشيت في الحلقة الأولى في بعض الأغلاط والله نبدأ مركز في الخدمة نوفل هذاك متاع القهوة ننسيه ولا. شكرا سليح جيهن يعطيك صحة نادية شكرا خليل سليم أشويق يعطيكم الصحة تبعتونا غدوة نجيو في حلقة جديدة بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس آخر الأخبار الرياضية بعد بشي جيكم أمين قارة في الأفتر وورك برشا جو برشا أخبار برشا موزيكا يلا نتقابلوا غدوة شيء طيبة في لمن
10: جمهور مهرجان دقة الدولي أحباء الطرب موعدكم مع الفنانة مروى ناجي في ليلة روائع بليغ حمدي

0: نهار الجمعة 24 جويلية في المسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
3: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
4: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيكا الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
5: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Discretti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون ليلة أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء من السيطرة على حرائق مختلفة جدت بعدد من مناطق ولاية جندوبة وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والحرائق تخلف وفق المصدر ذاته أضرارا متفاوتة، طالت عددا من المساكن والأشجار الغابية والمثمرة وكميات مهمة من العلف الجاف المخزن وحظائر الحيوانات، علما أن مصالح التجهيز والإسكان تقوم حاليا بتهيئة وفتح مسالك غابية كشكل وقائي من مخاطر الحرائق المحتملة. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من تفكيك شبكة مغاربية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات والقبض على 3 من عناصرها وحجز 61 كبسولة من مخدر التمرة تم تهريبها وإدخالها عبر أحد المطارات بعد ابتلاعها لإخفائها أثناء السفر. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزر تصادق على عدد من المشاريع القطاعية والتنموية المبرمجة بعدد من معتمديات الولاية بكلفة جملية تناهز 6.6 مليون دينار. في أخبار العالم، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك تزامنا مع تصدي منظومات الدفاع الجوي لضربات جوية إيرانية في سماء البحرين. وزارة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الماضية. إعادة فتح القاعة التي تعرضت لسرقة ضخمة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي لتصبح نقطة جذب جديدة للسياح رغم إزالة المعروضات القيمة من داخلها، وذلك بعد سرقة 8 قطعا قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار في عملية سطو في وضح النهار العام الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس.
12: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بقرار المحكمة الرياضية الدولية في خصوص ملف قضية الملعب التونسي والأولمبي البيجي حول عدد الملاعبين الأجانب وقت اللي مشاركين في المباراة ذي. والقضية وصلت للمحكمة الرياضية الدولية اللي أصدرت قرارة ورفضت المطلب بتاع الملعب التونسي من حيث الشكل، بحكم أنه مصاريف التقاعد اللي تعاد بها الملعب التونسي في دفعها قبل البت في الملف وصلت في بعض الأجيال، وذلك علاش تعتبر المحكمة الرياضية الدولية أنه الملف مرغم مش بيتم النظر فيه. في النادي الصفاقسي يحصل اتفاق مع إدارة سكاك الحديد الصفاقسي، اتفاق رسمي حول مستحقات مع صفقة انتقال على غرام الشختار، وبالتالي رفع كل العوائق اللي تمنع CSS من المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية وانتداب اللاعبين وتأهيل اللاعبين الجدد. رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي كان اليوم عمل مؤتمر صحفي حكى فيه على المسابقات الافريقيه وجديد الاتحاد الافريقي لكره القدم، وحكى على موضوع مهم الحقيقه، موضوع الزياده في عدد الانديه المشاركه في مسابقتي الشامبيونز ليج والكاف. واكد موتسيبي اللي وصل طلب من الاتحاد المصري لكره القدم، قال كونه المطلب هذا تمت احالته رسميا لدى الامين العام للكاف، ومن بعد باش تنظر فيه اللجان المختصه وتعطي رايها في اتجاه كل ما فيه مصلحه لكره القدم الإفريقية. وموتسيبي ما حددش هل أنه معناها باش تتم الزيادة في الموسم هذا وللبعض الأقرب، أنه حسب الطلب تاع مصر أنه زيادة الموسم هذا نستناه ولا متجه شو نجم تجيب في الموضوع. كيو ميركات والمهاجم عادل بالطيب المنتظر يوصل اليوم لتونس لتمام المفاوضات والمضالي في هذه الترجي التونسي. أيضا تم صرف النظر على المتوسط الميدان الدفاعي ساكو اللي جاء لتونس على أساس الإمضاء مع الترجي التونسي، ومن ناحية فنية تم العدول على انتداب الملاعب هذه. الأولمبي البيجي انتدب الظهير الأيسر يوسف عزيب لمدة زوز مواسم قادم من شبيبة القيروان وهو متكون في النادي البنزرتي. الاتحاد المناسيل انتدب المدافع المحوري بيرمن ويسر من نادي حملنلف بعقد لمدة 3 مواسم. قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي ينسحب من مهامه لأسباب عائلية ومهنية. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فاما بنات.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
13: موزايك اف ام، لا راديو 100% تيوب.

0: موزيك هيتس افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فهم.
1: مساء النور، المساء الخير على السلامة، مرحبا. ماضي ساعتين وسبعة دقائق في غرغور القائلة كالعادة، شوط القائلة حاضرين لهنا بحذاكم. صليح على السلامة، مرحبا. ينضم إلينا صديقنا صليح وصديقنا
2: أيوب.
1: أيوب على السلامة يا سي أيوب. أميمة
2: أهلا وسهلا. أميمة غيبة.
1: أميمة غيبة بالبارحة. والله نقول لك حاجة، أنا اليوم على أعصابي.
2: عليه
1: نقصنو
2: رسمه رأي
1: ما كنت وانسى كل ده، فمش واحد تونسي اليوم نجي خبرك سباح يقول لك والله
2: شاب عمي على أعصابها وحاسلوا برشا جو.
1: الحمد لله وكهو.
2: الحمد لله.
1: أنا فما أحداث مهمة قاعد ننتظر فيها إن شاء الله بإذن الله قريبا، اللي هي القرعة نتاع الكوب دافريك اللي بتشارك فيها المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله قريبا، القرعة نتاع الشامبيونات اللي باش تنطلق زادا كيف كيف في شهر أوت، والقرعة نتاع ستيغ نستنى فيها زادا باش نعرف شكون باش يقصوا عليه الضوء اليوم ولا خاطر بالقرعة معناتها
2: بالقرعة هكا بالرؤية
1: بقى فيهم ثلاثة. هي القرعة الوحيدة اللي ما تمشي احترامها هي ستيغ، الآخرين كلهم مريقلين معناتها
2: خاطر يقص عليك وقت ما أنت ما تبديش قليل حسين.
1: إن شاء الله ربي يلطف بينا. هذا واحد رب. واحد شيقول به فيها وعليها شوية آخر إن شاء الله
2: فيها وعليها هندمك غير لائق
1: علينا.
2: هذه برشا توينسا سمعوها كي مشيو الادارات التونسيه يقولوا لهم هندامك غير لائق. شكون اللي حدد الهندام غير لائق، وهل يختلف من اداره لاداره ومن عون استقبال لعون استقبال؟
1: فما حادثه صارت هي اللي خلتنا نحكيوا على الموضوع هذا. حادثه صارت في بلديه الحمامات وين مواطنه تونسيه مشات لابسه روبا. بون سوبجكتيف الحكايه شويه، ما تقولوا لائق غير لائق
2: اي فوالا شكون يحدد اللياقه؟
1: اي مفهم اللياقه ما ماهيش اللياقه البدنيه بون ظاهره باش تخاص، اما اللياقه الفيستيمونتير الحق ما نجموش نقيسوها
2: بالضبط. ما فماش معايير تقول لك معناها تمشي بلبسه محترمه. وشكون يحدد هاللبسه المحترمه؟
1: ينجموا يتفاعلوا معنا اصدقائنا المستمعين
2: على الواتساب 23 513 1000 23 513 1000، يتفاعلوا معنا على الموضوع هذايا، وهل تعرضوا نهار من نهارات لحادثه كيما هكايا ولا
1: واضح؟ اقعدوا معنا راجعين.
3: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء التلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. ما تفلتوش، عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي.
4: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لليميت متاعك، الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوشي الليميت.
5: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: جلاسيت ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
10: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: صديقنا مراد الجويني، مساء النور، مرحبا.
11: اهلا وسهلا. امين، مرحبا بيك ومرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك اف ام.
1: ان شاء الله طريق السلامة. نتمنى لكل اصدقائنا السواق نتفقدوا ديما البريسيون تاع العجل نتاعنا. ماذا بينا باش نقولوا لنا نصائح اليوم؟
11: مرحبا.
1: اي ما خليكش نصائح ليك انت يا كل باش ناخذهم عليك نصائح اليوم.
11: دونك
1: العجال يزون تندانس معناتها انهم يتفشوا اكثر ولا يتنفخوا اكثر في السخان؟
11: يتنفخوا اكثر بالبريسيون معناها نتاع ارتفاع درجات الحراره بطبيعه الحال بالاحتكاك معناها بالمعبد اوتوماتيكمون مع العامل نتاع الحراره باش يتنفخوا اكثر. فبالتالي ماذا بينا نحيو معناها كلميه ولا 200 غرام نقراو حسابنا اذا كان حتى باش نعملوا لونج ديستانس نقراو حسابنا الافونس باش نتفقدوا العجال قدامين والعجال التلانين. بطبيعه الحال هذا اذا كان فما حموله معناها في المال ولا في السياره معناها تكون كبيره يزيد ذلك كذلك نقراو حسابنا نزيدوا كلميه ولا 150 غرام حتى تكون فما اديرونس معناها معينه في السياقه نتاعنا وما دير فيش الكهرباء بينا في سرعه معينه مع استعمال الفرد
1: الالي. دونك كان نستعملوا كليماتيزور واحنا قاعدين نمشي والمحرك معناتها قاعد يخدم في طروت مثلا الموتور اللي تري سوليسيتي وكل ماذا بينا ما نفوتوش معناتها درجات ولا السرعه المسموح بها 110 خاطر حتى كيكا ينجم تيمو زيت كاريمون يشعلك.
11: ما فيش شك ما فيش شك مين هذوما كل هذا يجب ناخذوهم بعين الاعتبار. لو كيما نتفقدوا الماء نتاع الرادياتور كيما نتفقدوا زيت نتاع الموتور كيما نتفقدوا زاد كيف كيف الكليماتيزور وما ننساوش زاد لهنا فما فيلتر نتاع لابيتاك راهو هذاك زاد كيف كيف راهو في بعض الاحيان اذا كان يكون معبي فيه برشا غبره راهو ينقص معناها من الدرجه نتاع معناها نتاع البرد اللي في وسط السياره. فهذاك زاد كذلك يجب ناخذوه بعين الاعتبار. وكيما قلت انت يا مين زاد في سرعه معينه معناها ما يلزمناش نفوتوها اكثر حتى ما تكون زاد كذلك العمل نتاع الكليماتيزور يكون معناها بسيطة صعيبة معناها بارفور السرعة معينة.
1: يا سيدي من تهزنا اليوم نشوف وين فما برشا سيركولاسيون
11: برشا سيركولاسيون تو نلاحظوا فيها على مستوى حي هلال كذلك على مستوى المدخل الغربي للعاصمه واحنا جايين معنا للسجومي جايين من حي الزهور بين القوى الحركه فيها كثافه مروريه على مستوى كذلك باب سعدون واحنا طالعين الى مستشفى الرابطه كيف كيف اذا نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه سينو على مستوى شارع 20 مارس واحنا ماشيين من ساحه باردو الى ساحه باب سعدون كيف كيف اذا نلاحظوا حركه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء على مستوى مدخل ريانا شارع حبيب بورقيبه بين القوى الحركه فيها كثافه مروريه واللي بطبيعه الحال هو معناها الانترسيكسيون ما بين مدخل ريانا ومدخل المنزه الخامس كيف كيف زاد على مستوى الروتيكس وين نلقاو التونال هذاك اللي باش يوصلنا للروتيكس وين نلقاو زاد كذلك الحركه فيها الكثافه المروريه. نمشيو زاد الى حي الانطلاقه الى النقره وين نلقاو زاد الحركه فيها كثافه مروريه ولهنا زاد فما اشغال اللي هي موجوده واللي تخلي معناها الطريق يمشي الدوبل سونس على مستوى النقره واحنا ماشيين الى حي الانطلاقه. فبالتالي دعوا المجوع الى مستعملي الطريق خصوصا في المنطقه هذه يخفضوا شويه من السرعه ما فيش حاجه زاد ياخذوا بعين الاعتبار السيارات اللي قدامهم ياخذوا بعين الاعتبار زاد العام معناها نتاع الاشغال وين نلقاو التربه معناها وكيف تعطيو ساعات تلقى معناها الرؤيه تنجم تكون غير واضحه فبالتالي ناخذوا الحذر نتاعنا الافونس. ما فيش شك زاده يلزم ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على كيف مستعملي التاريخ ردوا بالنا سيرتو على الفيلنيرابل اللي هما معناها المترجلين اللي هما معناها ماذا بينا نعطيهم المجال الارحب والاوسع حتى يقوموا بعمليه استقال التاريخ. وبطبيعه الحال ما نجم نتمناو لسواقنا تو اللي قاعدين يسوقوا تو اللي يسمعوا فينا ومروحين يحطوا سانتور يبط على التليفون بورتابل وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه مراد نهارك اسعد ليا نتقابلوا ان شاء الله شويه اخر بارك الله فيك في دمك.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.

0: ثم على موزايكا في مسنة حتى الماضي ساعتين واثنين وعشرين دقيقة. تسأل على درجات الحرارة اليوم، الحمد لله بعدنا شوية على 47 درجة اللي كنا سجلناها البارح. بون تفرشكت اي مش تفرشكت طبعاً نجمو نستبردوا لأولاد ليكم، ما تمزلنا في الأربعينات، وتبعد شوية مع الوطن الرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل. اليوم في فئة وعلاقات نجمو تشاركوا معنا من توا، كان تبعثونا أراءكم على 23-513-000 نمر الواتساب على ذمتكم. لو تبعثونا الميساج متاعكم مكتب اسمك زادة كيف كيف تبعثنا الميساج، طبعاً بعد شوية نقراهم إن شاء الله بإذن الله. نحكيه على الإدارة والتونسي، بالله خلينا في الإدارة فقط، هذا مثلاً نجيب الميساجات راو اللبسة ما يشبه مش مريحة مش درجنية مش لائقة في الأماكن العامة، لا احنا نحكيه على الإدارة فقط. دونك الإدارة والتونسي من حق أنه يحكم على الهندية متاعك ولا خليك تدخل ولا ما تدخلش، سديبون من اللبسة متاعك اشمعتها اللبسة والهندية المحترم وإلا لا. دونك هذا يبعثونا أراءكم انتوما من توا على 23-513-000 إن شاء الله باش نجمو ناخذوا الآراء متاعكم ونقراوهم إن شاء الله بعد شوية. به صريح حاضرين مع الوطن الرصد الجوي، أقعدوا معنا به ترتيحة صغيرة وراجعين.
1: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48-148-401 بمساهمة موزايك FM.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية حكة 400 غرام طن كامل بالزيت النباتي الجزيرة ب 10.99 مليم.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتاي. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري بانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21-495-005. Le soleil paye votre électricité.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك. فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix. تودو
5: برد سيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني. معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. أمين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لأكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور أقرب فرع Amen Bank وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع Amen Bank الحلم تكبر وتعيش.
7: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
8: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم اثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فم ومتهو.
1: وبشأت مع دواتني رزد الجوي معنا موجود صديقنا رحبوا بيه. مساء النور، مرحبا سي سرحان، شنو حوالك؟
2: أمين، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيس، الحمد لله
2: مسخنا وليك. عايشين
1: مسخنا وليك ننسى راه ما تاخذش عليا.
2: اي مرحبا بيك.
1: اليوم ان شاء الله ما بدينا نتفرجوا شويه، مازلنا في حدود 40 في تونس العاصمه.
2: وفي الحقيقه الحراره تراجعت من حيث فارق المعدلات، معناها كنا معناها بفارق يتراوح ما بين 8 الى 14، وبدايه من هذا اليوم بوادر انفراج صحيح تشمل أساسا المناطق الساحلية، ولكن في الحقيقة تتواصل مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 12 لأن تراجعت الفارق المعدلات ببقية الجهات. لما حال المناطق الساحلية في الحقيقة سجلنا فيها تراجع ملحوظ معناه مقارنة بيوم الثلاثاء، يوم كان صعيب، درجة حرارة كبيرة على كامل البلاد، ونتذكر لكونه أسند اللون البرتقالي تقريبا 23 ولاية ما عدا ولاية القصرين. أعلى درجات الحرارة التي سجلناها إلى حدود هذه الساعة نحكي على 46 درجة في الظل بطبيعة الحال بالقيروان والوسلاتية، 46 بمجاز الباب، قعفور من ولاية سندان، ليانا، جندوبة، مقرن، زهوان، النظور، 46 أيضا ببغرارة من ولاية صفاق، 46 بسيدي بوزيد. أقل المناطق الساحلية ولكن ديما راهو أقل، معناها درجات الحرارة المحسوسة باش تكون أكثر. إذا كان نحس مثلا نسجل 39 في قليبيا، الحرارة في الشمس بطبيعة الحال أكثر، 43 في نابل، 36 بسجنان، 32 ببنزرت، 41 بماتر، سوسة 40، 37 بالمنستير، 34 بالمهدية، تمغزة في الجنوب الغربي 45، 47 بتوزر وقبلي، وبلغت 49 برجيم معتوق بطبيعة الحال مع ظهور الشهيل. المناطق الداخلية الخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخوللها دوما باش تكون هي الأسخن، هي الأشد حرارة، ولكن المناطق الساحلية الحمد لله بدأت تتراجع. ولكن نواصلوا مع الحرارة المرتفعة في المناطق الداخلية إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله نسوق بوادر الانفراج إن شاء الله الفعلية التامة ستكون بداية من يوم الثلاثاء القادم، تبدأ بشوية مع كامل مناطق البلاد بطبيعة الحال. أولى النسائم الشمالية تستقبلها مناطق الشمال، تليها مناطق الوسط والجنوب، نهار ثلاثة إن شاء الله على كامل البلاد نعود إلى النسق العادي للحرارة الصيفية. موجة حر كانت طويلة من حيث الأمد متاعها، قلقت صحيح، هذا ساهمت أيضا في ظهور وتشكل الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ولكن إن شاء الله كل ما تشتد أكيد ستنفرج. نعرف اللي سخانة الليل مقلقة، نعرف الانحباس الحراري في الطبقات الجوية كذلك على مستوى الأرض، كل هذا يساهم في الحرارة المرتفعة ويقلق بالبهي، ولكن إن شاء الله الانفراج الفعلي سيكون بداية من يوم الثلاثاء القادم. نتأقلموا وإن شاء الله ربي يسرنا يعطينا على قد ما نقدروا. أكيد هذه الحرارة لن تذهب سودا في القريب العاجل أو في الأفق البعيد، أكيد لها دور في تشكل وظهور الخلايا الرعدية. نعرف السحب الرعدية عادة وقت تكون كبيرة ديما نسأل ونبحث دوما على درجة حرارة مياه سطح البحر اللي في الحقيقة تقريبا في كافة الشواطئ في حدود 27 إلى 28 درجة. السباحة للناس الكل باش تكون ممكنة، لكن التوقي من حرارة الشمس هو الأهم. السباحة ممكنة طقس ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية مع رياح تكون عادة أو غالبا من القطاع الشمالي في شواطئ الشمال، تبرقة، رأس إنجلة، سيدي سالم، شواطئ الرمال، سيدي علي المكي، شواطئ زيد خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوزيت، قرطاج، برج السدرية، سليمان. هذه الأماكن تهب فيها الريح شمالية، شمالية غربية أو أحيانا شمالية شرقية، ولكن باقي الشواطئ من خليج الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قرب الحمامات وصولا إلى هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش، الشابة، ثم الشواطئ امتانة تكون فيهم الريح شرقية جنوبية شرقية، سرعتها ضعيفة من 5 إلى 15 انعقدة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة جدا مع ملازمة الحذر، هذا ما نختلفوش فيه. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله يعطينا على قد ما نقرب نعرف كيفاش نتأقلم. صحيح وضعية صعبة، انقطاع تيار كهربائي، أحيانا انقطاع المياه، ولكن إن شاء الله تشتد الأزمة ولكن ستنفرج.
1: يعطيك صحة أخي سرحان، شان هالك سعد الأيام في الأمان.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم اثنين الجمعة من مال ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
3: بعد شوية باش نحكي لكم مع ترافل تو دو على أن أوتيل نعتبره كود كور بالنسبة لي أنا من ما غير ما تغش حد ده ما تغشوش علي أصدقائنا للنزول الأخرين هو عنده معزة خاصة عندي تنقل لكم أنا هو بعد شوية إن شاء الله نحكيه علي تحية لكل أصدقائنا المستمعين اللي يبعثونا في المساجات على واتساب 23-513-000 منهم صديقنا ناصر من شمال إيطاليا قاعد نقرأ فيه ولا قال لي ما تعرفين سخانة بعث لي كابتور ديكران هو في إيطاليا قداش عنده توا درجة الحرارة 17 درجة في الكهرباء هو قاعد يسمع فينا أبعثنا شوية أخويا كنت عندك 17 درجة نقسموهم تحبش نقسموا 40 و17 ونعملوا حل وسط ما بيناتنا ما نقولش ليه نعملوا طلع على البحورات نتاعنا السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي نبدأ من تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح الحرارة القصوى من 37 ل 39 درجة بون سخونة شوية في خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة القصوى توصل ل 38 درجة نعملوا طلع على خليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات الحرارة توصل 38 درجة بالنسبة لهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شط الوسط الشرقي حرارة من 34 ل 38 درجة بالنسبة لشواطئ خليج جيبس شفار جيبس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل من 38 حتى ل 46 درجة ويا حبيبي على درجة حرارة المياه تبعت شوية نحكي فيها وقت النسمة بحري النسخة الثانية معهد وطني درس الجو آه يا سيدي قلت لكم كود كور البون بلان متاع اليوم يهزنا القربة اللي يقول قربة يقول أوتيل أفريكا جاد بصراحة ما غير ما يتغش حد أنا نعتبره كود كور بالنسبة لي أنا بحر اللهم صلي عني بي صافي مرايا أوتيل بالرسمي أوريجينال على الأخر أوتيل ستيل متاعه ستيل تنزاني تقول في جانجل كل بلاصة عندها حكاية كل بلاصة فيها ستيل سيرفيس بالرسمي محلية ماكلة بالرسمي بنينة على الأخر وفاغيه برشا بعيدة أقل من ساعة من تونس العاصمة بالرسمي حاجة ممتازة برشا وانستغرامة بالمغرومين بتصور على انستغرام وكل أو كبحر طيارة سيرفيس طيارة ماكلة طيارة قريب وانستغرامابل شنو تحبوا خير من هكا قلت ماكلة بالرسمي بنينة وفرشكة بالنسبة للصغار زادة عندهم برشا ديز اكتيفيتي ينجموا يعملوهم ريت زادة سنة عاملين حاجة ياسر مزيانة على حرف البيسين يعملوا فازات تاع انيماسيون ويجيوا معتها تاع الغطس هذوكم معتها تبارك الله عليهم والله خلقا واخلاقا تبارك الله عليهم معتها في كل الحالات اللهم صلي على النبي عليهم سبيكتاكل مزيان على الاخر ديجا حضرت على واحد من السبيكتاكل هذوما وفما دي تيم دي سواغي تيم تنجموا تلقاهم في الاوتيل نقول لكم اللي راهو ديما موجود وديسبوم مع ترافل تو دو بحسن الاسوام تنجموا تمشيو لافريكا جاد في قربة نذكركم تنجموا تربحوا ان بون داشا بقيمه مليون تمشيو من نهار الاثنين نهار الخميس ما عادش فيتكم برشا وقت مازال اليوم الاربعاء وغدوه الخميس الوحده من ليزاجونس نتاع ترافل تو دو 38 نقطه اللي موجوده على ذمتكم في كافه ولايات الجمهوريه ولا على سي ترافل تو دو وتنجموا تقوموا باي عمليه نتاع شاب تدخلوا في القرعه بشكل نهار الجمعه بعد غدوه تكونوا موجودين ونقول لك الف مبروك يا سعيد أو سعيدة الحظ
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: After Work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM
2: بيبيسيتي
1: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين للحجز 51-820-ألف فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي
4: ألو مالك سيف السنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
5: باهي اسمعني تاخو انت جويليون يا خوينا وتا
4: مشيت معاك اما شباش نعمل
6: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
4: اما شو باش نسميوها؟
6: سميوها هابي اور.
7: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزيكا فام.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
0: مسين الجمعة من ماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة بحثنا أختنا أميمة مازلنا كي كمان ذولي قبيلة شوية الندوة صحفية مع السيد وزير الداخلية.
8: بالضبط ندوة صحفية استثنائية للحماية المدنية والمقدم خليل مشري لإعطاء أرقام لتدخل الحماية المدنية والوضع الميداني لحرائق الغابات. الحقيقة الرقم اللي يخوف أنه معدل 4 تدخلات كل 5 دقائق خلال 72 ساعة اللي فاتت وتم تأمين 2700 تدخل. واضح أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة اللي فاتت بمعدل حريق كل 5 دقائق. يعني الحقيقة برشا حرائق قاعدة تصير. وأكثر تفاصيل مع زميلنا حبيب وذين اللي كان موجود في الندوة الصحفية هذه على عين المكان.
3: حبيب مساء النور مرحبا.
9: شكرا لك. مساء النور أمين مرحبا بك.
3: تفضل حبيبي.
9: شكرا لك. بالفعل كما كان تحكي أميمة المقدم بالحماية المدنية خليل المشري كان منذ قليل في ندوة صحفية استثنائية حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أكد أنه تم خلال 72 ساعة الفارطة التدخل 2700 مرة بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق. وقال أنه تم تسجيل يعني في جملة التدخلات هذه 900 حريق في 72 ساعة الفارطة بمعدل حريق كل 5 دقائق. كما بين أيضا المشري أنه تم تسجيل 90 حريق من 11 جويليا لليوم 77 تم إخمادها نهائيا و13 ما زالت متواصلة 10 منها في مرحلة التبريد و3 متواصلة. طبعا كي نحكيه على 90 حريق هما الحرائق الكبرى يعني لأنه 900 حريق هما تشمل يعني تدخلات أخرى على مثلا شعلة يعني خيط متاع ضوء أو يعني حاجات من نوع ذلك حاجات خفيفة. لكن 90 حريق هي اللي شملت تقريبا يعني الحرائق الكبيرة اللي تتطلب مجهودات أكبر. وأوضح أيضا العميد المشري أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل الناظور في رفراف دون تسجيل خسائر بشرية. وفي وسط الحريق هذايا تم إسعاف 3 مواطنين عندهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وصهدة بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة اللي يعني حتى تأكيد كان فما صعوبة في الوصول للمناطق هذه نظرا لصعوبة التضاريس في الجهة هذه. وبخصوص حريق كابدينيغرو في نفزة بين المشري أن الحريق متواصل بأشجار الفرنان والصنوبر ونسبة السيطرة عليها تقدر حتى الآن 50% دون تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. وحريق تكرونا أيضا في سقية سيدي يوسف تم وفق المشري تأمين 4 تجمعات سكنية مع إجلاء عائلة متكونة من نفرين ما فيهمش يعني ما فيهمش أضرار لكن النار تقريبا وصلت تقريبا للمنزل متاعهم فتم إجلاءهم وإبعادهم لتفادي أي إشكال. وأكد أيضا أنه تمت السيطرة على حريق واد بربر بفرنانة والآن في مرحلة التبريد ولم يعد يشكل هذا الحريق أي خطر. وفي سؤال المزيك على تدخلات الحماية المدنية مع بخلاف الحرائق وهل أنه فما ربما يعني أضرار بشرية صارت نتيجة موجة الحر أكد العميد الحماية المدنية المشري أنه دون اعتبار تدخلات الحماية المدنية في الحرائق ضعفت التدخلات بشكل عام 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة حيث شملت إسعاف المواطنين بينها تدخلات في حالات إغماء وتعكر الوضع الصحي نتيجة موجة الحر الأخيرة التي تجتاح البلاد.
8: حبيب سؤال بربي لو تسمح، هل تم عندها أن الأسباب متاع الحرائق هذية، هل تم لعلن على الأسباب متاعها، شنو السبب وراء الحرائق هذية خاصة أنها كانت متالية، خاصة البارح برشا حرائق اندلعت في عدد مناطق من ولاية الجمهورية؟
9: طبعا العميد في الحماية المدنية خليل المشري يعني سألناه على أسباب الحرائق، أكد أنه بطبيعة يعني الوحدات الأمنية المختصة هي اللي تباشر عمليات التحقيق في أسباب اندلاع الحرائق، لكن يعني بشكل عام يعني تحدث على أنه من بين الأسباب يعني تنجم زادة تكون أعقاب السجائر، وإلا يعني أنه الناس يعني مثلا يبدأ يشعل في حاجة يعني بسيطة لكن تلهب في في في في الجوانب الأخرى كلها حتى لن توصل للغابات، فيما زادة ساعات تبدأ يعني حريق يعني يشعل في حصيدة يتعدى للأشجار والغابات، لكن طبعا أسباب الحرائق. وقال زادة أيضا في بعض المواضع في حرائق الغابات نلقى أعقاب السجائر، لكن التحقيقات الأمنية وتحقيقات الفرق المختصة في الجوانب هذه هي اللي باش تحدد الأسباب بشكل نهائي.
8: واضح، يعطيك صحة حبيب.
3: يعطي الصحة صديقنا حبيب وذان، وإن شاء الله كل المعلومات هذه تنجموا تعاودوا تلقاوهم متوفرة على الموقع نتاعنا www.mosaika.net. باه صديقنا صالح في القائلة سمعتهم أول الأسبوع قلت البارح ريبريز الأخت نعمان الأغنية نتاع جورج وصوف اللي هي الأغنية نسيت مشكلة مع السخانة وليد فيس على ننسى الأولاد والله حلف الأمر الحلف الأمر قالوا لي علاش ما تعديش أمين الأوريجينال نتاع جورج وصوف
8: ياسير.
3: أوكي طلبتكم أوامر يا جماعة تسمعوا الأوريجينال تاع جورج وصوف توت سويت، وماضي ثلاثة يكون موعدنا مع الأخبار.

0: Publicité.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومتسع نصف الليل
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا خوانا اوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور ياور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي أقوى وأبنسيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في أوت على موزايك فام.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاج لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات.
7: بعض ما احتاج من اللي بتحكيه على قطاع الأدوية بصفة عامة وقطاع الصيدلة وبالأدوية لها نحكيه على الأدوية على التصنيع نحكيه على الموزع بالجملة نحكي على سيادة الخاصة نحكي على المخابر التحاليل هذه المشكلة متاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في منها في البريزون شارج متاع الباسيون منها الدموند متاعنا كانت مع تجيه متاع الستيج هو كله نعمل اجتماع تشاوري ونشوفه كان لازم تصير هذه الانقطاعات متاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كم سانجمو اون انفورم نقوله باش ناخدوا الاحتياطات اللازمة باش كل البريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
6: ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يقدم جملة من النصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية حفظ الأدوية في المنزل مؤكدا أن الصيدليات تبقى متاحة ومفتوحة لتقديم كافة الاستفسارات للمواطنين.
7: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الأدوية نتاعهم ويتصرفوا في الأمراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع السخانة هذه الاكسبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. فأحتو سهل هو وين يخلي دواه كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير كانوا دواه ماهوش في الفريجيدير وين يخليه في الدار كان باش يخرج به وين يخليه شو هما الأمراض المزمنة اللي لقالوا من هذوما من السخانة هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون وبصفة عامة ننصحناه كان عنده أي مشكل وأي تساؤل ديما في كل بلاصة ثم صيدلية يمشي يدخل يلقى الصيدلية غاديك ينصحوا يتبع معه الأمراض متاعه الأدوية متاعه والنصائح اللي منكم هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك الأدوية اللي مع سخانة معناها لازم انتباه خاص.
6: البريد التونسي يعلن أن بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد بداية من بعد ظهر اليوم الأربعاء. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا قائلا إن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي. في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن استهداف إيران للسفن في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لتدمير جسور ومحطات كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. البرلمان البلغاري يصوت لصالح السماح للولايات المتحدة بنشر طائرات التزود بالوقود جوا في البلاد في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الهجمات العسكرية على إيران. رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي يقول إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان في حدود 2.9% العام الماضي وارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل فريق أفتر وورك إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
3: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك FM.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:10 دقائق في قلب السيركولاسيون وميما تعطيكم وين الشرايين اللي فيهم برشا سيركولاسيون الوقيت هذايا هكا ولا يوما.
2: للعباد اللي ماشيه الاريانا على الاكس 2 فما حركيه كبيره شارع الحريه نهج معاويه ابن ابي سفيان شارع عثمان بن عفان وشارع جلولي فارس شارع الهادي نويره فما حركيه وكثافه مروريه كبيره في برج لوجي او لوزير شارع مصطفى محسن نهج جامع الروضه فما حركيه في سيدي حسين زيدا في شارع الحبيب بورقيبه يشهد حركيه مروريه كبيره نرجعوا لباب سعدون شارع الحبيب بوغاتفه نهج مفتاح سعد الله شارع اولاد حفوز وشارع نفافريل حتى نهج الساحل فما حركيه كبيره في العاصمه نهج موجي سليم نهج جمال عبد الناصر نهج بلجيكا وشارع كرتاج شارع المصف نهج تركيا نهج سعد زغلول فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل حتى لشارع الجمهورية وخير الدين باشا وشارع محمد الخامس. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية بنزرت نهج محمد علي وشارع الجزائر نهج بورقيبة شارع 14 جانفي فما حركة كبيرة وفي المنسير في نهج ليبيا وشارع الاستقلال شارع 18 جانفي وشارع ولا نهج 20 مارس فما حركة مرورية كبيرة. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع.
0: Afterwork. كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
4: تدلل جيون ايام دللنا
5: كاليبسو. Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم ومتهو.
1: نعم وطلع في النقطة الثانية المتهو لحظة درجة الحرارة المنتظرة بالنسبة لليلة، علما ان البارح وصلنا تقريبا ال 40 41 درجة في الليلة. في الليل في عديد المناطق في تونس، في الوطن القبلي، في تونس العاصمة، في مناطق في الشمال، وريح شهيلي كانت محسوسة برشا. عندي ريحة حال سيشوار معناتها جماعي للناس الكل، دونك ما كنتش في حاجة سيشوار البارح. بار كونتر اليوم تتسمى فرهدة شوية مقارنة بالبارح. مثلا في تونس العاصمة باش تكون في الليل في حدود 30 درجة، 31 في نابل، 33 في زغوان، في الساحل باش تكون في حدود 29 درجة في سوسة، في المنستير 29 كيف كيف، في المهدية 29 درجة، في صفاقس إن شاء الله بإذن الله باش تكون 31 درجة. نعملوا طلة على باجة باش تكون 28 درجة في الليل، الحمد لله نفرشك شوية، 28 باجة، سليانة 31 درجة في الليل. وإن شاء الله غدوة بإذن الله كان حين ربي غدوة القائلة إن شاء الله أسكو باش نخفض درجة الحرارة مقارنة باليوم وإلا لا في النهار، مش نحكي في الليل. مش برشا، باش تكون في حدود 41 درجة غدوة في تونس العاصمة، 37 في نابل، ونجم نوصل حتى ل 45 درجة إن شاء الله غدوة في زغوان، و 48 درجة نجم نسجلوها غدوة في القروان ابتداء من آخر الأسبوع إن شاء الله بإذن الله تبدأ تحس أكثر بوادر النسائم إن شاء الله بقدرة ربي.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Shelifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: نسمة بحري
2: وبشرة مع دواتنا لازل الجو كنا سرحان إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مرة أخرى. مساء النور. مرحبا.
3: مساء النور أمين. مرحبا بك مرة.
2: نعم نطلع على بحراتنا اليوم والنجم ونعوم إن شاء الله بإذن الله.
3: أكيد يعني في ظل درجات الحرارة الكبيرة دي أكيد الكل سيلتجأ إلى الشواطئ. شواطئنا شواطئ الشمال الغربي تبرقة راس سنجلة سيدي سالم شواطئ الرمال سيدي علي المكي. هذه الشواطئ فيها بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع درجة حرارة مياه سطح البحر تقريبا في حدود 27 درجة. نمر إلى شواطئ خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج كذلك برج السدرية وسليمان وين نلقاو بحر قليل الاضطراب إلى متموج رياح شمالية شمالية غربية ضعيفة سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ودرجة حرارة مياه سطح البحر كما أشرت في حدود 27 درجة. نمر إلى شواطئ خليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة كذلك الحمامات بحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا متموج العشية وملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. ننزل شوية إلى شواطئ هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش وكذلك الشابة من ولاية المهدية رياح تكون شرقية جنوبية شرقية ضعيفة من 5 إلى 15 عقدة والبحر يكون هادئ درجة حرارة مياه سطح البحر في حدود 28 درجة. وشواطئ خليج جابس الشفر جابس جربة

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026، العاشرة ليلاً.

0: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام. بروغرام صيفي.
3: شو بروغرامكم أيما اليوم؟
1: بروغرام نمشي مشيو المستير.
3: مستير نمشي.
1: في مهرجان مناستير الدولي غدوة 23 جويلية في قصر الرباط بالمناستير، أنتم على موعد مع عرض عشاق المحفل 10 متاع الليل.
3: واليوم صالح
1: على اليوم على مسرح كارتاج الدولي، انتم على موعد كما سمعتوا قبيله شويه الاوركستر سامفونيك بمشاركه شكري بوزايين، نور الدين البيجي، اسماء بن احمد، احمد الرباعي، نسرين مهبولي، اريج برايك، وضيفه الشرف الفلسطينيه رولا عزر. في بنزرت اليوم عرض نجلة تونسية زردة، ونهار 24 جويلية عرض بنزرت تغني، ولمحبي الرايس جيكم أمير الرايس شاب مامي، نهار 26 جويلية في حفل مزيان برشا. وتستضيف مدينة حمام لفعاليات الدور 44 لمهرجان بوغارنينا الدولي بمسرح الهواء الطلق، واللي تتوصل من 26 جويلية حتى 13 أوت، وتضم البرمجة 16 عرض متنوع يشمل الموسيقى والمسرح بمشاركة فنانين من تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، وكوبا والمكسيك. حفل الافتتاح باش يكون مع الفنان اللبناني وائل جسر في أول مشاركة ليه على ركح بوغارنين. وفي فعالية الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت، اللي يضم برنامجها 19 عرض فني، من بينها 4 عروض على بيئة عربية، تلقاو نهار 24 جويلية شبمامي، ونهار 25 جويلية فيلم لقشم اسمه إخراج سامي مسعود.
3: يعطيك الصحة أميمة، سخانة حطيتي أثرت عليك
1: الكلام معش
3: في الحروف
1: رجعت.
3: أنا دجا مقيد من قيد اخونا اياد واختنا ناديه مبرمجه الصباحيه الشتويه، مقيدهم مش كان قيدك معهم في تقويم النطق
1: قيدني قيدني اي معسخره هذه مش تقويم النطق بركه تقويم الحركه
3: كذا و... سلم عليه برشا اخونا اياد واختنا ناديه زيدا كيف كيف سيبون اول ما نرجع سبتمبر راك عندكم طلبه جديده هاك باش تدخل في تقويم النطق. صديقنا سليم شيطان قايل ما يرقدش، كل ما نقول سليم نخله تضحك ميمه.
1: اي عجبتني سليم نخله،
3: في بالك اول اسم ليه كان دي جي نخله؟
1: اي في بالي اما سليم ونخله مع بعضهم كربتهم
3: متبقل عليه هو دجا في الطبقات العليا من الجو نجم يعطيك
1: دوك هو السخانه عنده اكثر
3: اكثر برشا دجا وحتى في الميكس نتاعو سخان اكثر برشا. سليم ميكس على امتداد 15 دقيقه وصلنا حتى الاربع، موعدنا مع الاخبار.
2: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين غارة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 24 جويلية عرض النجلة في الزردة.
2: شدينا الكياسة سدنا في الفيتاسة.
1: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار أهلا بكم. المقدم بالحماية المدنية خليل المشري يؤكد في ندوة صحفية استثنائية اليوم الأربعاء بشأن الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم خلال 72 ساعة تأمين 2700 تدخلا بمعدل 4 تدخلات في كل 5 دقائق موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق في خلال 72 ساعة الماضية بمعدل حريق في كل 5 دقائق. والمشري يضيف أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل النظور برفرف دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إسعاف 3 مواطنين لهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وصهد بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة. السنة الجامعية الجديدة تنطلق ب 1191 عرض تكوين في القطاع العمومي بعد أن كانت في حدود 1115 وفق المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي الذي بين أن 53% من العروض خضعت لإعادة تأهيل وفق مقاربات جديدة وأن 47% هي عروض مستحدثة تستجيب لمتطلبات المهن الحديثة والاقتصاد الرقمي.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من سنتين قامت بالاستعداد لحملة تأهيل وإعادة تأهيل عروض تكوين في نطاق الإجازة الوطنية، خدمت على العديد من المشاريع باش المؤسسات الجامعية تكون حاضرة للحملة هذه اللي انطلقت منذ أوت الفارط، والمؤسسات الجامعية في القطاع العام وفي القطاع الخاص كانت كلها مدعوة إلى إعادة النظر في كافة العروض التكوين اللي موجودة واللي هي موقعش إعادة النظر فيها منذ سنة 2019. كان فما 1115 موجود اكتويلمون في الجامعات التونسيه في القطاع العام لعروض التكوين نتاعهم هذيا اللي كانت مبنيه على مقاربه جديده اللي هي يلزم نشوفوا احتياجات سوق الشغل المهن اللي موجوده على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، مهن اللي هي عندها علاقه بالتكنولوجيات الحديثه. وقع ايداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، منهم 576 قطاع خاص، وقع قبول في الاخر 1191 عرض تكوين في القطاع العام، 53% إعادة تأهيل و 47% عروض جديدة.
3: وزارة المالية تعلن عن فتح خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بسلك التقنية المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. والوزارة توضح في بلاغ لها أن فترة تقديم الترشحات عن بعد تبدأ اعتبارا من يوم 20 من جويلية الجاري وتغلق يوم 3 من أوت المقبل عبر موقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.in. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب البلاد، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. تسجيل 5764 وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا بين 17 جوان والثاني من جويليا، نصفها خلال 3 أيام فقط بين 25 و27 جوان، في زيادة في الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للسكن تلعشية. أمين جارة، موزيك أفهم.

0: Publicité. Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لايك ديسلايك.
2: دقيقة على موزايك FM. لايك ديسلايك مع أختنا كالعادة بعدنا.
3: شكون أختنا؟ شو اسمها؟ شو اسمها؟
2: راك خير عاد توا ما عادش معنا أختنا وميمة. عيب
3: أوكي سافا ما قعدتش برشا.
2: بود القايلة بدات تظهر سي عليا على غالب. الأولاد نوسعوا بالنا مع بعضنا ساعتين تاي تعدي.
3: دوك ما تقوليش تاكل في الكلام.
2: لا لا لا مو خير مني ننسى كيفي انا نفضل ناكل الكلام كيف كنا ننسى كيفي انا كل واحد معناتها الحاله باش تجيه نتاع السخانه
3: انا
2: جاتني بالنسوه صالح بالنوم داير مش كان صالح ما عرفش شكون اخر زاد تجي الحاله القايله بالنوم صديقنا سامحني
3: ايوب
2: ايوب صديقنا ايوب صديقنا ايوب تجي معناتها باللحيه ياخذ شد لحيته ويقعد ياكيكا ياخذ
3: اللي
2: يجي نوم واخته امامه تاكل الكلام الحمد لله
3: الحمد لله لاباس.
2: نبدا بالاخبار الاولاني.
3: الاخبار الاولاني وبعد برشا دعوات من عديد الدول من بينها تونس باش يتم تحديد سن ادنى لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للصغار، فرنسا خذت خطوه تعتبر الاولى من نوعها في اوروبا. البرلمان الفرنسي صادق نهائيا على مشروع قانون يمنع الاطفال اللي عمرهم اقل من 15 سنه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي بعد موافقه مجلس الشيوخ وين صوت 279 نائب من مع القانون هذايا مقابل 81 ضده حسب وكاله الصحافه الفرنسيه. القانون الجديد من المنتظر انه يدخل حيز التنفيذ بدايه من شهر سبتمبر والهدف متاعه الأساسي هو حماية صحة الأطفال والمراهقين كما يفرض على منصات التواصل الاجتماعي اعتماد آلية للتحقق من أعمار المستخدمين وهو موضوع أثر برشا نقاش خلال الفترة الأخيرة وسيدي نص القانون على منع استعمال هواتف الجوالة داخل المدارس. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي كان وعد بالإصلاح هذا يعتبره من أهم الإجراءات اللي اتخذتها فرنسا لحماية الأطفال وأكد أنه بلاده اليوم تتصدر الجهود الأوروبية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت. السؤال اللي يطرح روحه اليوم هل باش نشوفوا خطوات مماثلة في تونس في بقية الدول العربية خاصة مع الانتشار الكبير لاستعمال الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تيك توك وين يوليو برشا حالات عرضة للابتزاز والاستغلال وحتى الاتجار بالبشر. هذا بخلاف التأثيرات السلبية النجم يخلفها الاستعمال المبكر للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية وتركيزهم ونموهم السليم.
2: أنا مع أنه يكون موجود في تونس حاجة تشبه له
3: مع الاخر
2: معناتها اقل من 15 سنه ما عندكش الحق يكون عندك كونت على بلاتفورم لي ريزو سوسيو كل
3: اي
2: و 18 سنه لازم يكون عندك مثلا بطاقه تعريف باش نجم تعمل بها فاليداسيون تاع
3: اي خاصه أي. نشوفه في تيك توك توا براتيكمون
2: مع انه كل واحد يولي الكونت نتاعو باسمه
3: اي
2: مش سنفورة 17 و
3: اي مش انونيم معناها ولا يحطوا دي
2: باسمه الاسم الحقيقي نتاعو
3: اي توا في تيك توك براتيكمون نقولوا باش ما نبالغوش 50% من المحتوى هو يعملوا فيه صغار لاقلهم من 15 سنه واللي يقدموا في محتوى الحقيقه ما يمشيش مع عمرهم
2: وي
3: دونك دعوات انه يشوفوا الموضوع هذايا وعلاش لا تكون تونس هي اول بلد عربي قام بالقانون هذا
2: باه نمشي نعملوا طلع على اكثر حاجه يستهلكها التونسي في السخانه اللي هو الشرب الماء
3: بالضبط الماء ونحكيه على الماء المعدني. رغم الحملات الرقابية المتواصلة مازالت في تونس تسجل مخالفات تتعلق بنقل المياه المعدنية بطرق غير قانونية وفي ظروف ما تستجيبش لشروط السلامة الصحية. هو اللي يطرح أكثر من سؤال حول سلامة المنتوجات اللي توصل للمستهلك في الفترة الأخيرة خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة. تمكنت الفرق الرقابية في أكثر من مناسبة من حجز كميات من المياه المعدنية كانت تنقل في وسائل غير مهيئة دون احترام الشروط الصحية المعمول بها، وهو شيء يمثل خطر على صحة المواطنين خاصة أن المياه المعدنية تعتبر من المواد الاستهلاكية الحساسة. تأكد السلطات أنه عملية المراقبة متواصلة للتصدي للممارسات هذه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين بهدف حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات في ظروف تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية. ويبقى رهان اليوم على مزيد تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفقد إلى جانب رفع وعي المواطنين بضرورة اقتناء المياه المعدنية من المسالك القانونية ونقاط البيع المعتمدة حفاظا على صحتهم وسلامتهم. لهنا باش نحلوا قوس صغير أمين على المياه مجهولة حكيت المصدر اللي انتشرت برشا الظاهرة هذية واللي نشوفوها في برشا مناطق، شاحنات تبيع في الماء تجيب فيه في سيتيرنات ما نعرفوش الماء هذية منين قاعد يجي، هل صالح للاستهلاك ولا لا، هل وقع تحليل الماء هذية ومعرفة مكوناته. وللأسف اليوم المواطنين قاعدين يشريوا في البيدن بخمسة لترات بدينار و2000 وقت اللي لقدر الله نجم يكون هذية الماء يتسبب لهم في أمراض خطيرة خاصة تمس الكلى وغيرها.
2: انا مش نعطيكم اسيوس سهله على الاخر، اي واحد تلقاه حاطط ماي اكسبوزي في الشمس ما تشيش منه
3: تو سامبلومون،
2: ما تدخلوش وما نشليش من عنده، ما تهكا نسهلوها على بعضنا على الاخر.
3: هي ما قاعدين نشوفوا في الكمين اللي قاعده تدور وباش توصل الماء هذاك تلقاها معناتها كميونه عريانه من فوق واكسبوزي في الشمس.
2: المشكل انه يخلي راهو البلاستيك يقعد اكسبوزي برشا في الشمس، يخلي الزبيب تاع بلاستيك اللي يقعد في وسط الماء واللي بعد يمشيوا لجسمك انت. وحسب التحاليل اللي اجريت على البشر مؤخرا في برشا بلايص لقاو في بدناتنا راه عندنا برشا بلاستيك،
3: برشا بلاستيك.
2: ومره اخرى
3: انه كلنا هنا بالبلاستيك نعيشوا. حاجه اخرى بربي بالنسبه للعباد اللي تشري في الماء مجهول المصدر، ردوا بالكم راهو بالحق توا تستهينوا بها وتقول باش نربح 2000 و3000 على ستيكه الماء اللي باش نشريها، تقول انت 5 لترات هاو كان ياخذ بدينار و2000. اما شوف انت تبعات نتاعو نهار اخر على صحتك، لا قدر تمرض بامراض الكلى وغيره، دونك ردوا بالكم
2: ان شاء الله باللطف وان شاء الله السلامه للجميع. اقعدوا معنا راجعين.
1: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Cité. Calypso.
1: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Buzzly et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لازمك تعرف.
3: لازم تعرف اللي في وسط الأزمة التونسة يبدعوا. يبدو أنه مجموعة من الجون عملوا بلاتفورم, مش بلاتفورم, هو سيت في الحقيقة. تكتب فما ضو, فما F-A-2-M-A تيري بيناتهم بالسيس ضو D-H-A-W .com. يتدخل تلقى غاديك فما تلقى ولا كما قاعدين نحط لكم صديقنا أيوب. تدخل تنجم تحط مثلا حومتك انت وين ولا ماشي البلاصه تحب تعرف الضوء فيها مقصوص والا لا, يقول لك الضوء مقصوص ولا قاعد يمشي اون استونتاني, معناتها تحين يكون الي والعباد انتم اللي تشاركوا وتعطيوا تقولوا كان فما ضوء ولا لا, وهو يختار معناتها النسبه نتاع اكثر عباد اختاروا الاجابات نتاعهم الاكثر هو اللي يحطها, حتى ماشي واحد بعد يقول فما ضوء يطلع يفادلك معناتها زاده في الاخر. دونك فوالا تنجم تدخلوا تجربوا ديجا كما قاعدين تشوفوا توا, نجموا عملوا تجربه مثلا ان انا كتبت بعض الاماكن تلقى مثلا عين زغوين تاو مخصوص, هاو اكزامبل عين زغوين الشماليه يمشي باب سعدون يمشي ضو, باب سفيقه مخصوص, بلفيو مخصوص, لك ان يمشي, لك دو مخصوص, لك تروا يمشي, بحر الازرق فيها ضو, كارتاج بيرسا مخصوص, كارتاج درمش مخصوص, كارتاج حنبعل مخصوص, كارتاج محمد علي مخصوص, كارتاج بريزيدونس تبيعه يمشي, والبقية معناتها تلقاو الأماكن موجودين معناتها تنجموا تختاروا انتم البلايس. مثلا معاش شرقية ما يمشي, شرقية دو يمشي, يبدأ أنه بالتناوب من بعد كي يجي في الدو يقص في مثلا أنه تختار تقول أنت مثلا ماشي البلاصة مثلا ماشي مش نعمل قهوة في الكلاشية اسكو فما ضو ولا ما فماش ضو, تدخل تعمل طلع على البلاتفورم هذي اللي عملوها اللي جون يعطيهم الصحة. دونك تعرف لو كان البلاصة اللي ماشي لها مقصوص فيها الضو ولا لا, ما غير ما تضيع وقتك وما غير ما تخسر وقت, ولو مش نقيل قايلة شوف الليستة شكون من صحابي موجود في البلاصة اللي موجود فيها هذا ونمشي نصدم عليه. الغريب في الأمر أنا في الموضوع هذا تقول شو فيه غرابة الموضوع, قولك فيش ما جيتش الستيج معتها الفكرة أنهم هما اللي يعملوها الحاجة هذا, ما تعلاش مش ستيج هما اللي يعملوها هذا, تدخل أنت تحط تلقى فيها ريزانفورماسيون لخصوص السكتور انتاك أنت وديستريكت انتاك أنت في وقتش يقص وقتش يرجع الضوء وبكونتر وبور محليه مزيان مازال مازال مثلا 15 دقيقة يرجع الضوء ولا 15 دقيقة راه باش يقص عليك الضوء. معناتها شنو اللي يمنع معناتها هاو دي جون معناتها اماتور وحدهم عملوها الحكاية هذي صعيبة ياسر معناتها الحكاية ما نتصورش, اون بليس المعلومات هذي كل عندكم انتم موجودين معناتها بصراحة ولا معناتها ساعات تشوف حاجات تقول معناتها اسكو نحن فينا عالم عايشين اليوم عالم الذكاء الاصطناعي و وعالم معناتها في التكنولوجيا المتطورة اخزر احنا معناتها مازلنا ببلاغ من با نحترموه نتعاملوا مع الليزابونين تاع الستيك. اخدوا معنا شوية خرجين
2: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
1: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن تدخلات الحماية المدنية دون اعتبار الحرائق تضاعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة وشملت إسعاف مواطنين في حالة إغماء أو تعكر الوضع الصحي. والمقدم خليل المشري يؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية سواء في صفوف المواطنين أو أعوان الحماية المدنية خلال حرائق الغابات، مؤكدا أنه تم تجاوز ذروة موجة الحر الحالية وأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بداية من اليوم وعودة تدريجية إلى المعدلات الطبيعية.
4: بالنسبة لحرائق الغابات لا يوجد إصابات ولا خسائر بشرية لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماة الحرائق، ولكن خلال موجة الحر تدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر. النصائح اللي أنا نتوجه بها للسادة المواطنين أنه نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش، خاطر موجة الحر راهي تستنزف الجسم، دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من 2 إلى 3، نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا، دونك نحاولوا ديما نبردوا الجسم نتاعنا. وأنا نقول الحمد لله اللي احنا تو تعدينا البيك تاع موجة الحر هذه، إن شاء الله بارتير من اليوم من غدوة تشهد انخفاض في درجات الحرارة ونرجع للمعادلات الطبيعية نتاعنا.
3: وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل الجلود بالعاصمة تحت جسر سان غوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تبين أن هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة المقبل، أي من 24 من جويليا الجاري على الساعة 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. ووزارة التجهيز تضيف أن هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بنعروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بنعروس في اتجاه العاصمة. النائب عن دائرة جابس الغربية عصام الجابري يؤكد إعفاء المدير الجهوي للمركب الكيميائي بجابس اليوم الأربعاء وفق ما نقله مراسلنا بالجهة محمد صالح مجيد. في أخبار العالم، مسؤول لبناني يفيد وكالة رويترز بأنه من المقرر أن يعقد لبنان وكيان الاحتلال الجولة التالية من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 4 من أوت المقبل بإيطاليا، في الوقت الذي يبدأ فيه البلدان تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي ونشر جيش لبنان في جنوب الدولة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي يناقشان اليوم زيارة مقررة للرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وذلك على هامش اجتماع آسيوي. كما عبر الوزيران عن قلقهما بشأن حرب إيران والتوتر في بحر الصين الجنوبي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس
0: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيك فم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. فيها وعليها
1: فئة وعليها شوي آخر إن شاء الله يكون موعد مع محمد علي سويسي في هاي تيك مع الساعة 5:25 سنة فلاش باك هيت اليوم ومفاجأة لمغرومين بالراي ولا ريمبي بعد شوي آخر ما توفى ديميسيون عندي لكم سوربريز صغرنا فيها وعليها أميمة الإدارة والتونسي.
2: في تونس العلاقة بين المواطن والإدارة ما عادش مجرد علاقة بين واحد جاي يقضي شؤونه وإلا إدارة وجبهة تخدمه، وليت بالنسبة لبرشا ناس تجربة متعبة تبدأ من الباب حتى قبل ما توصل للشباك. تلقى المواطن واقف يستنى بساعات، كي يجي دوره يتفاجأ بواحد يوقف ويقول له ما تنجمش تدخل، هندامك مش لائق. كلمة بسيطة في ظهرها أما وقعها كبير، خاطر المواطن ما جيش يطلب صدقة، جاي يقضي حقه من حقوقه، سواء باش يخرج وثيقة ولا يقضي ملف ولا يعمل إجراء إداري. المشكل مش في الدعوة إلى احترام المرفق العمومي، أما في غياب معايير واضحة شكون يحدد شنو هو الهندام اللائق؟ هل الشرط ممنوع صنديل سبب باش يتحرم مواطن من خدمة عمومية ولا ربع عادية تخليك تتحرم منه تقضي أمورك، ولا كل إدارة وكل عون يفسرها على كيفه؟
3: يا عسلي مع البنات، اليوم احنا عالم من البلدية يرجعوك انت اليوم يقول لي لباس غير لائق، هاو لباس غير لائق، روبة تروكا روبة مخنوقة للرقبة يتلفت لي يخرجني من وسط البلدية يقول لي لباسك غير لائق، شنو هو اللي في اللباس غير لائق؟ يا متى باش تقعد هكا يا الله ورسوله اعلم، انا بروفيت نمشيو يقريو هكا بغوب هكا، قالوا شنو لباس غير لائق؟ لا وقلت له يوليو كلهم يطلعوا وما عادش يعرفوا اسمه، اعطيني اسمه، انا قلت لك اعطيني اسمه، اللي قال لي بس غير لائق واخرج عليه ما تعطينيش اسمه، بما انه عاون يخدم في بلديه ويخدم في اداره تونسيه كي نطلب اسمه يعطيني اسمه، ونورمالمون راهو اسمه لابسه هو فوق مريونه ديجا، بس انا كي خاطبني انسان نعرف روحي مع شكون نحكي.
2: الحكاية ما تقفش على لباس، برشا توينسا يحكيوا على استقبال البارد، الكلام الجارح نبرة التعالي، كأنه المواطن داخل يقلق في الإدارة، مش داخل يقضي مصلحة تمولها ضرائب متاعه، وتدخل الإدارة تلقى صفوف الناس متقلقة، المعلومة ناقصة، واللي يسأل يلقى جواب مقتضب، ولذا اعترض على طريقة المعاملة يتقال له هذه هي الإجراءات، أما الحقيقة أنه الإجراءات وحدها ما تبررش غياب الاحترام. الإدارة العمومية هي واجهة الدولة، وإذا كانت أول صورة يشوفها المواطن هي الصد أو سوء الاستقبال أو الحكم عليه من خلال مظهره، فمن الطبيعي أنه تتعمق الهوى. المواطن ما يطلبش امتيازات، يطلب فقط معاملة محترمة، معلومة واضحة، خدمة في أجل معقولة، ويطلب زيادة أنه يتم تقييمه بصفته مواطن عنده حقوق وواجبات مش على أساس لباسه أو شكله. إصلاح الإدارة ما يبدأش بالقوانين فقط، يبدأ بثقافة جديدة تعتبر أنه المواطن هو محور الخدمة العمومية. الضحكة حتى وكان صفرة، استقبال باهي، احترام ما يكلفوش ميزانية كبيرة، أما نجموا يغيروا من صورة الإدارة كاملة. وقت اللي يدخل المواطن الإدارة لازم يحس روحه في مؤسسة تخدمه مش في فضاء يختبر فيه صبره وكرامته، لأنه هيبة الدولة ما تتبنيش بمنع الناس من الدخول، بل تتبنى بإدارة عادلة تحترم القانون، تحترم قبل كل شيء الإنسان اللي تخلله.
1: به أنا عندي مشكلة مع كلمتي نكا.
2: قل.
1: هندام لائق وأخلاق حميدة. ما تشكون لي حددهم هذوما
2: زوج. معنيش.
1: كلمة الأخلاق الحميدة لو قانونين تشد عليها حبس.
2: وي.
1: أما شو معناتها أخلاق الحميدة؟ شو نقصد بها بالضبط؟ وين تنجم توفى الأخلاق الحميدة؟ الاعتداء على الأخلاق الحميدة وين؟ واللائق في الهندام كيفاش؟
2: كيفاش؟ المعايير. هل تختلف من عبد لعبد؟
1: مثلا اكزامبل المراه لابسه روبا معناتها
2: ما في حد شيء، روبا عاديه معناتها كما قلت، هي نجموا يمشيوا يقريوا بها، ينجموا يمشيوا يعملوا بها كل شيء، ماهيش لا هي روبا قصيره لا هي روبا عريانه لا هي داخله بحاجه خايبه، داخله مواطنه باش تقضي قضيتها من اداره عموميه تونسيه.
1: واضح به. مثلا زاد الطفل باش ناخذوش كان اكزامبل كان بنات، مثلا الطفل يبدا داخل بشورت مثلا، نقولش بك داخل بشورت
2: اي،
1: هل الشرط هو هندام غير لائق؟
2: ودايوغ صارت مشكلة، مواطن تونسي دخل البنكة باش يقضي أموره، قالوا له سمحنا ما نجموش نقضي، ما سمحنا مانيش باش نجمو نقضيو لك قضيتك، كان ما تمشي تبدل لبسة نتاعك، مشي بدل لبسته ورجع لهم كوستيوم، قال لهم تو نجم نقضي أموري، قالوا له لا على خاطر صارت مناوشة بينه هو وبين عون الاستقبال.
1: معناتها المشكلة ماهيش في اللبس هذا وقت
2: فوالا، شكون اللي يحدد المظهر اللائق؟ شنو هي المعايير اللي تقيسوا بها المظهر اللائق؟ هل يختلف من إدارة لإدارة؟ وهل يختلف من عون استقبال غيره؟ الحقيقة إشكاليات كبيرة.
1: هل لازم نلبس بدري كي نمشي للإدارة، ولا لازم نجم نمشي مثلا
2: لازم تلبس كوستيوم تبدا هكا
1: الدنيا سخونة مثلا ما نجمش نمشي بشليكة مثلا؟ علاش
2: ما يقبلوكش بشليكة للأسف؟
1: والله فما حاجات بيزار والله، ما توضحوا لنا شنو الهندام اللائق وشنو الهندام الغير لائق، تم بعد نوصل الأخلاق الحميدة مش حميدة مش مشكل،
2: عملوا لنا معايير واضحة تفهموا عليها انتوما في الإدارات العمومية كيفاش لازمنا ندخلوا باش نقضي قضيتنا.
1: واضح. وكيفاش لازمنا نخرجوا زاد
2: هكاك انت وقدرة التحمل بتاعك، صبر أيوب
1: يقطع حوايجه غادي يخرج هكاك. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، قدوة انا شوي خرج
0: فيها وعليها. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة انت العشية على موزيك فم.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: هايتك أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هايتيك المورجة. كيف كانت بالنسبة للخدمات متاع شركة ميتا اليوم مع ماضي ساعة بدت بان على المستوى العالمي بالنسبة لفيسبوك انستغرام واتساب وخدمات أخرى بالنسبة لشركة ميتا. البان هذه شملت العديد من الاستعمالات بالنسبة لفيسبوك مثلا كما عدم الوصول للريلز والستوريز وعدم الإمكانية أنه أي واحد يشوف الفيلد أكتواليتي متاعه وإلا الناس زادة صارت لهم ديبان من نوع أنهم يقول لهم ديكونكتي من اللي كونت متاعهم. بالنسبة للبان هذي كما قلت لكم بدأت مع ماضي ساعة وبشوية بشوية بدأت تشمل في العديد من الدول في العالم في أمريكا في أوروبا في بعض الدول في شمال أفريقيا ومنهم تونس وبتبيع في الشرق الأوسط. لكن البان هذي ما دامتش الوقت الطويل. اللي يجلب الانتباه هو أنه هذه البان الثانية بالنسبة للسيرفيس متاع شركة ميتا في 72 ساعة بما أنه يعني والبارح صارت بان شبيهة للبان متاع اليوم واليوم مرة أخرى تعاود ترجع العطب الفني هذية اللي خلى المستعملين متاع ميتا يلقوا صعوبة أنهم يخلطوا للسيرفيس هذوما. بان كان فيها سينيال كبير يسر على دي بلاتفورم كما داون ديتكتور. مع الأربعة عند أكثر من ساعة انطلقت الكونفرنس متاع شركة سامسونج. سامسونج في الامباكت الثاني متاعها في العام هذا تعلن على مجموعة من السمارتفون بليابل جينيراسيون جديدة. بالنسبة للسمارتفون بليابل متاع شركة سامسونج زي فولد 8 زي فولد 8 ألترا زي فليب 8 والسمارت ووتش متاع سامسونج. على كل تنجوكم غدوة بتفاصيل أكبر على الكونفرنس هذايا على الكينوت هذايا وعلى الخدمات اللي تحكي عليهم سامسونج بالنسبة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. هذا كله تتقى غدو إن شاء الله في حوصلة للأمباكت الثاني أمباكت 2026 للجالكسي زي فليب وزي فولد جدد مع شركة سامسونج. جوجل قاعدة تواصل في الإطلاقات وتوسيع العائلة متاحة بالنسبة لجيميناي وجوجل أعلنت اليوم أنها لانسيت 3 موديل جدد بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي متاحة والتروا موديل هذوما موجهين أكثر لاستغلال ليزاجون إيا بطريقة كبيرة يسر. جيميناي 3.6 فلاش 3.5 فلاش لايت و 3.5 فلاش سايبر هذوما هما الموديل جدد بالنسبة لجيميناي 3.6 فلاش الموديل ورك هورس كيف ما سميته بالنسبة للجامة متاحة وفي دي بيرفورمانس عاليين جدا بالنسبة للخدمة بالنسبة للكونيسانس والمولتي موداليتي. نحكيو لنا على استغلال واستعمال العديد من الوسائط تصاور دي دوكيومون دي فيديو تكست وغيرهم. وجوجل تقول انه ينقص ب 17% من الكونسوماسيون بتاع لي توكنز بارابور 3.5 فلاش. جيميناي 3.5 فلاش لايت الموديل اللي يعتبر الأسرع وأكثر إيكونوميك بالنسبة للسيري 3.5 ويجنيري 350 توكنز في الثانية ويسيبلي لتاش اللي فيهم فوليوم وحجم كبير ياسر كما الرشيرش أجنتيك ولا تريتمون بتاع لي دوكيومون. وجيميناي 3.5 فلاش سايبر موديل مخصص وموجه بالنسبة للديتكسيون والتصليح متاع ثغرات الأمنية ويخدم في وسط كود مندر لجان بتاع سيكوريتي متاع شركة جوجل. كذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاوى على السيت بتاعنا موزايك فين بونات.
0: هايتيك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
5: كاليبسو
6: Dimanche 26 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 26 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام. فلاش باك
1: اليوم باش نرجع بكم النوع من انواع الموسيقى اللي كان خرج في اوائل عام 2000. نحكي على من 2000 ل 2004، النسخه الاولى خرجت 2004 من ستيل جديد نتاع موسيقى اسمه رايان بي فيفر اللي خرج على دي كومبيل. شمعتها رايان بي فيفر هو سام ميلانج ما بين الراي وما بين لارن بي. وقتها لارن بي عالضارب ضارب خويا ضارب على الاخر، والراي زاد كيف كيف كامباك مع دي ريبريز مع فنانين معروفين. خرج ميلانج مزيان برشا منه. باش نسمعوا بعض لحظات ان شاء الله ذكرنا في صيفية 2004 113 محمد لامين ماجيك سيستم انغاو اوغون.

يا دلالي الله الله. هذي ذكرنا في 2004 نجز بيكم للنسخة الثانية من راين بي فيفر عام 2006 كان خرجت الكمبيلاسيون رقم 2 ومنها هي واحد من اليوتيوب اللي ذكرنا برشا بعام 2006 وبسخانة زادة كيف كيف تعام 2006 سيشو سابغيل من عند ماجيك سيستم.

0: الله الله ادي القايله هذه راهي قايله ماهيش نورمال. موسيقى اللي فات اسمعوها معنا من رايم بيكي العاده بعض لحظات ان شاء الله ولا تعرفش كيفاش نبداو بها الاغنيه الاولانيه تو تسويت صليح من عند امين وغوديك جاست مريد لاي واحد مازال كيعرس ولا قادمين للعرس نتمنى لهم ان شاء الله عرس طيب وان شاء الله ربي يبارك لهم. صليح يعطيك الصحه وميم بركه الله فيك الحاج في ستوندار نتقابلوا ان شاء الله غدوه باذن الله في نفس التوقيت في لمن فلاش باك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك انا نقول لك هيا هاوي ولدي لا جروندي شدفنا انهم دروس اشي اشتادير سيلي كونسيكونس لافي قاعد تعرف

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: موجز الاخبار اهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة ب 189 منطقة بمختلف ولايات الجمهورية داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط إضافة إلى مناطق بولايات صفاقس وقبلي وتطاوين ومدنين وجرجيس وبنقردان وجابس وجربة وجهة الجنوب الغربي، مع تأكيد الشركة أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تواصل المجهودات لإخماد بعض حرائق الغابات التي اندلعت، مبينا أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ 11 من جويلية الجاري لإخماد 90 حريقا تبقى منها 13 حريقا مندلعا 10 منها في مرحلة التبريد وثلاثة ما تزال مشتعلة في كل من تكرونا وكاب نيجرو وجبل رفرف وسيدي علي المكية. والمقدم خليل المشري يقول إن أسباب الحرائق لم تحدد بعد، لكن بصفة عامة هي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشيل إضافة إلى إلقاء أعقاب سجائر في الوسط الغابي.
5: بالنسبة للحماية المدنية المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق. منذ أحداث جويلية إلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد وثلاثة مازالت عملية الميدانية متواصلة، تكرونا كاب نيجرو وجبل رفراف وسيدي علي المكي. الأسباب والله مازالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا ثلاثة أيام هذوما، علاوة على انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
4: بلجيكيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الاستثمارات الأجنبية في تونس، توفر أكثر من 19 ألف موطن شغل مع تسجيل تطور متواصل لهذه الاستثمارات خاصة في قطاعي النسيج والخدمات وفق السفير البلجيكي في تونس فرانسوا ديمون. في أخبار العالم، قصف إيراني بثلاث مسيرات يستهدف منطقة أربيل في إقليم كردستان العراق دون تسجيل خسائر بشرية. مصدران مطلعان يفيدان وكالة رويترز للأنباء بأن باكستان طلبت من الولايات المتحدة توفير تسهيل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف، وذلك في أعقاب الدور الذي لعبته في التوسط في المحادثات المتعلقة بحرب طهران وواشنطن. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: City Kids.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. ترجي تونسي صرف النظر على التعاقد مع متواصلة الميدان الدفاعي قائد نادي أساك ميموزال إيفواري سيدو لامين ساكو. الملاعب ذلك كان وصل لتونس بنية التعاقد معه، كان باش يعمل فيزيت ميديكال ويصحح، لكن تم العدول عن فكرة التعاقد مع هذا اللاعب، دونك تنتهي الصفقة هذية. وترجي تونسي نذكروا أنه صحح لكل من مروان الصحراوي، الشيخاوي، حاج محمود، مونيه الكاميروني، منتصر السيد، ويوسف بشا. منتظر اليوم الإعلان عن الانتداب الرسمي للوكاس ريبيرو وبعده عادل بالطيب. كمل مع ترجي، وأعلن رئيس فرع كرة اليد قيس عطية على استقالته من منصبه لأسباب عائلية ومهنية حسب قيس عطية. يذكر أنه عطية كان تولى رئاسة فرع كرة اليد منذ سنة 2018. أعلن نادي صفاقسي اليوم على تعاقده رسميا مع المهاجم ترجيس مؤمن الرحماني لمدة زوز مواسم، صفقة كنا تكلمنا عليها على مدة الحقيقة، دونك اليوم يعلن عليها رسميا النادي صفاقسي. مؤمن الرحماني 27 سنة، لعب في ترجيس منذ أوت 2024 إلى غاية 30 جوان 2026. إدارة الاتحاد المونستيري أعلنت على عدولها وعدول كافة أعضائها عن قرار الاستقالة الجماعية إثر عدم ورود أي قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية الثانية اللي كانت مقررة نهار 28 جويلية الحالي. دونك رسميا هيئة الاتحاد المونستيري تواصل تسيير النادي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نعود القول بعد شوية في ركاب سبورة.
4: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزهيك فام معكم اليومي مع ركاب سبور. عود على اخر واهم المستجدات الرياضيه، تابعونا كالعاده على سبور باي مزهيك فام على فيسبوك، كيف كيف على شان اليوتيوب متاعنا مزهيك فام وعلى الفريكونس متاعنا. سلام عليكم وين ما كنتوا في تونس او خارجها، وسلم برشا برشا برشا على جاليتنا التونسيه خارج حدود الوطن. دونك نرجع اليوم على اخر الاخبار. الترجي الرياضي التونسي ينهي في الساعات المقبله اتفاقه مع اتحاد طرابلس الليبي، وسيعلن اذا كان مشيت الامور بشكل سليم سيعلن رسميا عن انتداب لوكاس ريبيرو الان تمام تفاصيل التعاقد مع عادل بطيب، واداره الترجي تنجح في فسخ عقد الموحلي. راجعين على كل التفاصيل. بطبيعه زاد الترجي تراجع على صفقه ساكوش، وتفاصيل الحكايه هذه التفاصيل كل بعد شوي. قصي معاشه وريان الحمروني تنتهي قصتهم مع الترجي التونسي، زوز لاعبيه في المرسى، التفاصيل الكل، هل إعارة أم تفريط نهائي، شنو ظروف الاتفاق هذا، وخاصة شنو المقابل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. بعد شوية كل المعطيات، ونتحدث بكل تأكيد على المنتخب الوطني. معين شعبان يوستاف متاعه كما تعرفوا الخبر مش جديد، لكن تحدثوا خاصة على مطالب الناخب الوطني الجديد في خصوص المرحلة القادمة مع المنتخب الوطني. معرفة الحقيقة مرحلة صعبة خلينا نقوله، لكن فما ظروف معينة للعمل تنتعرفوا عليها بعد لحظات. هذا كل وأكثر يرافقني في اليوم في التحليل والتعليق اللي عاوز سابق المحلل الفني محمد سلامة. أهلا وسهلا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا بالولاد الكل، الكوتش وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أنا مش استيقل سراب كوتش، ما عادش يسمعنا كي نعيطوله باسمه. أهلا كوتش.
2: مرحبا حيدر، مرحبا سلامة، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: عرفت ذكرتني بحاجة، رئيس الجمعية يشدوه لين ينسى اسمه في تونس، يبدو يعيطوله يا رئيس يا رئيس يا رئيس، من اللي كان يقعد عام يقعد 10 سنين ما عادش يخرج منها البلاصة.
2: الناس لتيران الساحة بعد يا حي.
0: فوالا هكا وسيس وسامة بربي. أهلا وسهلا مروان، شو الأمور في الإخراج اليوم؟ وسيم كالعادة في الإخراج الرقمي، وحميد شويقي في البرودكسيون في ركاب سبور. بداية من آخر مسار بعد الحلقة.

0: آخر مسار.
1: تنجيو بعد شوية على بقية الأخبار، لكن نبدأ بقصي معشة وريان الحمروني الزوز ملاعبية رسميا في مستقبل المرسى. نعطيكم بقية التفاصيل بعد لحظات، ما خلينا نسمع صبري العياري نائب الرئيس في مستقبل مرسى أكد هذا الاتفاق في تصريح لأحمد عدالة.
2: والله آخر كلام معناتها مع مسؤولين الترجي التونسي في الديل اللي عملناه من الأول اللي هو معناتها قصي معشة وريان الحمروني ديفينيتيف، وان كونتر بارتي معناتها أدم يعقوب يمشي كيف كيف الترجي ديفينيتيف، معناتها الأمور ماشية على حسب ما يراهم حتى التوا. تفهمنا في النقاش كل تقريب الكونفونسيون صارت صح بين غدوة بعد غدوة معناتها بين رؤساء الجمعيات، وإن شاء الله يجيونا زوز لاعبين وأدم يعقوب إن شاء الله ربي معاه كيف كيف.
3: قصي معشة اسمع لي ثم شوية تردد، هل تم الاتفاق مع عطالو كي نتاعو؟
2: الحقيقة على الاتفاق نتاعو وقعدنا مع المناجر نتاعو البارح صباح وتهمنا في النقاش كله وفي اموره هو معنا احنا، وان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله بعد غدوه كيوتا ان شاء الله تصح الكونفونسيون ان شاء الله تكون هذا المستقبل ديال المرسى.
1: واضح دونك المعطيات، قصي معشة ريان الحمروني تفريط نهائي لفايت مستقبل مرسى، والترجي يستفيد من خدمات اللاعب آدم اليعقوبي لاعب عمره 17 سنة. خلينا نبداو بهذا الساعة، اليعقوبي عندكم على فكرة لاعب مستقبل مرسى؟
4: عندي فكرة عن لاعب، لاعب الحقيقة ممتاز، عنده فنيات محترمة جدا، وسط ميدان
1: 17 عام
4: وسط ميدان، خلينا نقولوا الريجيسور أكثر من عنده الباس الأخرى، عنده العين، عنده أمبري ريجيسور، تاي محترمة جدا يعني بدنيا لاعب ممتاز. 17 سنة كما قلت، البوست هذا صعيبة في تونس، عندنا مدة على البوست هذوما متاع ريجيسور، كما قلت لاعب ممتاز، لاعب ينجم يقدم الإضافة في الترجي بيان سور كي ياخذ وقت في الترجي.
1: قصي معشة وريان الحمروني بكل تأكيد تعتبر صفقة رابحة بالنسبة لمستقبل مرسى، الجهة الأخرى لو حكينا على استفادة الترجي لأن استفادة مستقبل مرسى
5: جدا، وانا دو زيليه واحد على اليمين واحد على اليسار، ريان الحمروني اللي هذا عامه الثالث ولا الرابع في الوطني، يعني ما عادش نقوله لاعب صغير، معناها لاعب عنده من احسن اللاعبين من احسن الاجنحه في البطوله، انك تقوي به الفريق معناها انتداب ممتاز جدا المستقبل مرسى اللي يعمل في ميركاتو محترم جدا. ومشيرة الاخرى يعني من احسن لي تالون، شفنا قصي معشة، شفنا الانطلاقه نتاعو في الترجي التونسي لهنا، العامين الاخرانيين والعام ونص الاخرانيين ما لعبش وكانت عنده اصابات، ومعناها مره يلعب في الاكابر مره يلعب في الامال، عنده طالون باهي، ونتصور معناها صفقه باهي لمستقبل مرسى للحاضر والمستقبل، لانه حتى على مستوى العمر زوز لاعبين صغار وقادرين انهم يعطيو، ونتصور حتى انه مستقبل مرسى قادر انه يستغلهم ويبيعهم من بعد ويدخل منهم فلوس.
1: معناها استحال التواصل مجددا بين الترجي وقصي معشة. اوكي الحمروني عنده طالون لاعبي وكذلك، الكلام كان ديما على قصي معشة والموهبه المنتظره واللي باش يكون واحد من قاده الترجي في المستقبل، انت معناها كان لازم توفى بشكل هذا
5: حقيقه صحيح، معناها سؤال يطرح نفسه، معناها جاتنا معناها بعض المعلومات انه معناها هو معناها على مستوى الكاركتير نتاعو صعيب شويه، معناها معنى المدربين معناها لقاو معاه بعض المشاكل، هذاك علاش معناها ما خذاش الكونتينيتي وما خذاش لو نومبر دو ماتش. نجم نقولوا الترجي في في في معشة كان ينجم يعمل انتريتمون سبيسيال اللي هو ويخليه، لكن في اون كونتر بارتي مع لي ماتش مع قوه لي ماتش مع الظرف ما تنجمش تعمل معناها فافور اللاعب على حساب الجروب ولا حساب قوه المنافسه على حساب قوه لي ماتش. لهنا معناها مالوريزمون معناها ان فري تالون كيما معشة ما نجمش يفرض نفسه في الترجي الذي التونسي، ان شاء الله معناها من بوابه مستقبل مرسى يعاود يرولونسي روحه، لانه عنده على مستوى الفني ما يقول في روح.
1: نجم تكون انطلاقه جديده معنا في المعنى كي نرجعوا قبل في التاريخ شويه، برشا ملاعبيه خرجوا بالطريقه هذه وبعد رجعوا زاده للنادي اللي ما عطاهمش الفرصه،
4: بعد احترفوا مش حتى
1: نعطيك اكزامبل مثلا ياسين الخنيسي في وقت من الاوقات ما خذاش فرصته وخرج بالطريقه هذه، وبعد الخنيسي الخنيسي ولا شمس الدين
4: علي العابدي
1: اي فوالا علاش انا سميت لك الخنيسي على خاطر اتاكون زاد عمله نادره تعتبر مشى للسي اس اس وعمل شخصيته وكذا ورجع لسبيرونس في صفقه كبيره نوعا ما اصبح المهاجم الاول في الترجي وفي المنتخب الوطني يعني ماهيش النهايه هذه
4: صحيح هذه انا حسب رايي انا هي البدايه للزوز لاعبين حيدر شوف انا ريان الحمروني نعرفه من صغير لاعب ممتاز جدا جدا كيف كيف قصي ولذلك انا بيرسونيلمون عندي انا راه يزمي خمو كديفي ساعة المرحله ذي مستقبل مرسى يعني عنده مدرب ساعة ممتاز جدا نتصور اللي عماد باش يعرف كيفاش يتعامل معاهم كان ستار كان لاعب عماد كان انا تاكا يعرف المونتاليتي نتاع لي جوار اوفنسيف نتصور باش يعاونهم برشا في بدايه المشوار الجديد نتاعهم خاطر شوف فما فما فما لاعبين حيدر اللي ساعات كي يخرج من فريق كبير ينجم ينهار ينجم ما يقبلهاش يولي الخدمه تتنحى من مخه وما عادش عنده ديزامبيسيون فما لاعبين كيما عطيت انت لمثل نتاعهم اللي خدموا على رواحهم وعندهم ثقه في رواحهم وكي نجم تتظلم في اي دومين نجم تتظلم
1: برشا لاعبين كبار ظلموا
4: برشا عده لاعبين ولذلك من بعد سي تالوي تو باش يشمر على ذريعات ويخدم على روحه ومازال وقت قدامهم مازال العمر قدامهم وان شاء الله ربي يوفقهم الزوز راه لاعبين ممتازين جدا ريان شوف راه بارفوا تجي في سيتياسيون في فريق كبير تلقى قدامك لاعبين كبار وكما قال توا سلامه يعني فما دي تشالنج واحد ما تنجمش تاخذ فرصه كبيره يعطيك فرصه من بعد انت يلزمك تستغلها توا كي كانوا في الترجي كان فما البلايلي ويانساس يعني عده لاعبين ممتازين الحقيقه ما تنجمش تاخذ معهم طون جو اللهم تستنى لطف اصابه ولا ورقه حمراء ولذلك توا سيتاو باش يخدموا على رواحهم وباش يوراو اللي راهو ظلموا في الترجي فهمت توا بارفوار فما ديفي بين اللاعب بينه وبين روحه يلزم انا نخرج الفريق نتاعي الام اللي هو ظلمني
1: وغالط انه سيبني
4: صحيت ولذلك توا عندهم هما الكوره ان شاء الله ربي يوفقهم زوز وكما قلت انت راهو فقدت الكاليتي هذيك اللي عندهم زوز هكا دي جوار رابيد تكنيك متنجم يعني تنتظر منهم كل شيء في اي وقت بالتوفيق لهم ومستقبل مرسى بيان سور يعني نتصور انا احسن بوابه باش يعاودوا يرجعوا كاريير
1: شكون عاش سيتواسيون كيما هكا منكم زوز
4: لا
1: انت مريق الملي بديت وانت شديت للبلاصه
4: من منين منتخب اللي كمل
1: لا نمشي للزوايا ولا
5: لا لا مريق
1: حتى انت صح انا عشرة بيخلينا زاد في اخر مسار نعلقوا على صفقه هو ما احنا تكلمنا عليها قبل مده طويله الحقيقه لكن اليوم نادي سيكسيون عليها رسميا مؤمن الرحموني زاد
5: مؤمن الرحمن
1: الرحماني بلوتو اختيار موفق بالنسبه للسي اس اس
5: بيان سور معنا شفنا ادم معنا مؤمن الرحماني في لي دو سيزون الاخرانيين مع الترجي الجرجيس معناها مع انت ديبث كي برشا لانه من احسن المهاجمين اللي في 3-5-2 سورتو مع في البوست تاع دوزيام اتاكون مع نادي سفيرسي اللي يلعب الديسبوزيتيف هذاك شفنا اللي في كاسيتي نتاعو شفناه معناها حتى ارقامه في الموسم الاخير كانوا محترمه جدا كسو على مستوى الاهداف وعلى مستوى ليزاسيس اكيد جدا انه نادي سفيرسي عرف معناها يجيب لاعب تونسي في ميركاتو شحيح جدا معناها من المهاجمين عرف يجيب لاعب معناها نتصور بالخبره نتاعو لانه 26 ولا 27 معناها جوار حاضر يلعب طول معناها لازم طون دابتاسيون ولا شيء يعرف البطوله وكما قلنا معناها قبل في الاربعه 4-2-3-1 نجم يلعب جناح لكن بروز اكثر في 3-5-2 كمهاجم وسورتو معناها بالكاليتي بالفيتيس نتاعو اللي مهمه جدا تو في كره القدم العصريه قادر انه يعاون نادي سفيرسي
4: كما مع سلامة في اللي قال نصور سورتو للميركات وذايا ولا السيف هذايا الحقيقة يعني خلينا نقوله فقر في, في, في, في سوق الانتدابات التونسية ولذلك انا نصور اللي مبار ريكروتمون
1: كي تلقى تاكون اللي يعرف يماركي واللي كومبيتيتيف وكذا تسمى بون افير
4: بيان سير كيما قلت لك في الظرف الحالي ونشوفه في الفرق الكل توا ولات لي زاتاكون اكثريتهم من افريقيا ولذلك يعني كيفاش تلقى لاعب تونسي وشفته قدامك يعني في البطولة. يعني تعرف انت وانت تبدأ تعرف النادي الصفاقسي وتعرف اللاعب اللي نجم يتأقلم معه. نتصور انا انتداب ممتاز للسي اس اس.
1: هذا هو دونك كملنا مع اخر مسار. بعد شوية بقية المعطيات وبقية الاخبار الخاصة باليوم وخاصة بترجى دي تونسي يفسخ عقد اللاعب محمد المحلية.
0: ريكاب سبور.
6: السرعة ما هيش رقم على الطابور. انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك. في لحظة مصيرك يتبدل. ينجم كل شيء يوفى. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia.
8: Oshig Denia, goulhom masluba.
7: Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.

0: ترجي الرياضي تونسي يفسخ عقد اللاعب محمد المحلي بالتراضي. وكما كنا نحكيه عن اللاعبية اللي غادروا، محلي دونك خارج أسوار الترجي الرياضي تونسي في انتظار زادة توصل الاتفاق مع المدافع الأيمن بوزيان اللي الترجي زاد عرض عليه فكرة الفسخ من مدهومة زوز اللاعبية من عام نيول. صار الكلام على الفسخ العقد، رفضوا على أساس معناها تعطيني بقية الكونترات ولا هاني موجود. الآن فما صيغة ترضي زوز أطراف، وبالتالي محمد المحلي غادر في انتظار خروج الياس بوزيان. نبدأ معك محمد، اليوم مهم أنك تجيب ملاعبية، لكن زادة مهم أنك تتخلص من ملاعبية وهم عبء عليك في الإفكتيف في كل شيء تقريبا.
1: كنا حكينا فيه الموضوع هذا حيدر وقتها، حكينا على عدد العقود اللي قاهم شكل وعر وقتها في الترجي التونسي، عدد كبير. والحقيقة معناها الظاهرة هذه ما عندها ما تنفع، يعني أنك دي جوار تترين مع الفريق الثاني وتاخذ في دي سالير، جي نلقى معهم أرانجمون نخسر شوية فلوس في الوقت ذاك، خير من اللي يقعد يستنى كونتراتوه كامل. معناها دي جوار معناها سالاريتهم محترمين، معناها صحيح فما مونتاليتي تقول أنك ما يتسيبهمش بيمشيوا للزادفرسير، باش ما نقويش للزادفرسير متاعي نخليهم عندي انا، ميسالش معناها نخسر ماديا. لكن الحقيقه معناها السياسه هذه اثبت الفشل متاعها، وزايد انك تخلي معناها 10 ولا 15 لاعب يتدربوا معناها يخلصوا ما غير ما معناها ما هم موجودين ميم با في الفريق الاول، الحقيقه معناها سياسه غالطه. ونتصور الترجي التونسي حتى شكل كان قالها انه قالوا انه باش ينقص من عدد العقود، باش ينقص من عدد الاجانب، واللي هذا اللي ماشي فيه الترجي التونسي.
0: هو تقريبا نحكيه على ظاهرة أسامة، كل تقريبا كل فريق تونسي عندهم لاعب يزوز وحتى أكثر اللي ما القام يعمله، يعني ركلت مو غلط، ظروف أعطاه اختيار غلط، وقاعد بحذية ياخو في شهرية كان تقول له فسخ، يقول لك أعطيني بقية الكونترات وبش تلعب وتستفيد منه رياضيا ما فهمش حتى استفادة، دونك عبء يقعد على الفريق. المشكل ترجع بالأساس للعينة اللي اختارت زادها، مهم ياسر زادها كي جيب انتي أكثر من زوز ثلاثة أربعة غالطين وما يفيدوش، لهنا المشكل في اللي جاب مش في اللي تجاب.
2: صحيح، أولا المشكل في المسؤول والظروف، كي تبدأ مثلا في بريود متاع ميركاتو رو ساعات نشوف في رق اللي تبدأ نجم يكون فريقك مريقل وعندك الإفكتيف محترم، لازم عليك يعني كي تعطيك الكاف تعطيك 10 انتدابات، لازم قرآن يا أخي بس تاخذ 10 انتدابات، يعني كي تبدأ مستحق زوز ثلاثة لاعبين تاخذ ثلاثة لاعبين. نحن في تونس يقول لك 10 ياخذ 10، تقول له 20 ياخذ 20، ومن بعد عرفت يا حي، ومن بعد يلقى روحه في مشاكل سوى هو ولا المسؤول اللي بعده. هذه الأولى. ثانيا أنا ساعة نموت من لاعب تجي تحكي معاه، يعني ظاهر أنت ما عادش باش تلعب في الفريق هذا، ظاهر ما عادش تلعب، يقول لك لا أني قاعد خليني ناخذ شهرية ولا تعطيني كونتراتوية كام شنو يعني اوكي قانونيا معاك، لكن انا من نقبلهاش لاعب، يعني انت قاعد جاي تاخذ في شهريه راقد حتى باش تحلل فلوسك لا وزيد ضايع في يعني عام وعامين من عمرك ريانك باش تاخذ سالير، فهمت؟ هذا زاد ما يقبلوش العقل، يعني ما فماش موتيفاسيون، ما فماش يكون في العائله من قلبه بارد، ما فهمتش هذوما. فما عده لاعبين راهو يرضى روحه يقعد 3 أو 4 سنين هاني قاعد ناخذ في سالير وخليني سينو اعطيني كونتراتو كام. وثالث حاجه اللي هي مهمه، اللي انتدب باهي مستنسين بالبريسيون ساعه. اولا ما عادش نحب كلمه بريسيون على مسؤول ولا على اداره، انت داخل الفريق عارف على شنو قادم. جي انت تو مثلا في ديسمبر تبدا مش ماشي الريزلتا وهي برا مش يكدس جيب كيما اسمه تو ولا حتى موجود
0: في النادي، ولا راهو سامع نختلف معك شويه في هذا. المسؤول يعيش البريسيون تاع الجمهور، جيب اي حاجه
2: هذه المشكله
0: يا اخي يا خويا، فما منها معنى الفكره
2: هذيك. علاش قلت كي انت داخل ما تعرفش انت تعرف على شنو قادم. انت ديجا ساعه ولا كلمه مسؤول في النوادي حسب رايي انا هو راهو محب قبل ما يكون مسؤول، خاطر قبل ما يكون مسؤول كان يتبع في الفريق نتاعو ومن بعد خدم وكبر وكذا ونجح مثلا في حياته الخاصه، ولا مسؤول ما نتصورش انا مثلا باش ننتدب فما مسؤولين منتدبين في الفرق التونسي. هذه الاول. ومن بعد جي انت ريزولتا خايبه يقولوا برا خلينا نجيب زوج ثلاثه لاعبين باش نسكت الجماهير. تو مثلا الاكزامبل عندي انا الاكزامبل نتاع تيني اللي موجود لاعب نتاع النادي الافريقي، تو اللاعب هذا اوكي جاء المدرب عطاه فيه نوت به وقت اللي جاء حسب ما نذكر في عند راهم وعدى مباراة كبيرة قالوا كذا مع السياسة
3: هي لابريسيون الأولى غلطت
2: مش ما تغلطش بخمسة سنين أولا فما دي كلوز كل مرة نحكيه ونعودوها المدرب يخرج يا اخويا انت من مدرب مقتنع به عمل الكونترا على قد المدرب كي انت ما عندكش فيه ثقه يعني نحكيوا مش اسم كبير
1: انت مش اسم كبير في الموضوع هذاك اسامه معني هو جوار سو تيست وكنت كنت نجم تعمل كلوز تحمي بها روحك مثلا بعد العام الاولاني النجم ما فسخ لك
2: مثلا
1: فهمت سيرتو لي جوار اللي معني كي يبدا انت الكلوب كي جايب وانت اون بوزيشن فورس مش هو
2: سيرتو لاتيرال فوالا لاتيرال سي با ان اتاكون فهمت هذه الاولى ثانيا تو الظروف هذية شكون يضر فيها الاولاني حيد لاعبين لا لاعبين اللوتا في الكادي والجينيور يا اخي تو انت كتبت
3: يعني لا انت تحط ملاعبي به ولا تعطي شانس للي يستنى
2: بيان سور يا اخي انت تو تبدا عندي في الليفكتيف 35 و30 ولاعب ما يحبش يخرج والاخر ما نعرفش درا شنو حكيت وكذا بيان سور اللي يستنى الطفل الصغير هذاك الجينيور ويبدا عم عدي من حياته كامله في البارك وملاعب تلقاه ومنتخب واللي تحب انت ساعات من المدرب يقول لك انا ما عندوش الوقت حتى باش يمشي طول مثلا في جينيور ولا في الليكيب بي رغم اللي انا عندي انا الليكيب بي ديما اخر ايتاب جينيور من جينيور يطلع سينيور فهمت
3: معناه اذا كنت عدى الليكيب بي
2: لا لا نحكيو على 20 و 19 سنه هو بيدو اللاعب عندي انا يبدا 19 و20 يمشي بري
3: يمشي يلعب
2: خير فهمت ولذلك يعني يضر الشبان في النادي ويضر الفريق ويضر الناس كل تضر وتزيد من بعد عليك انت بريسيون انت هارب من البريسيون في ديسمبر تجيب زوز ثلاثه من لاعبيه هكاك وبر هي من بعد في الصيف انت كي باش تجيب باش تنتدب وتلقى روحك في اشكال كما تو اللي صاير ماذا نتاع ما يحبش يفسخ شنو باش تعمل ياك تولي عندك مشكل اكبر من اللي كنت عاني فيه في ديسمبر ولذلك انا حسب رايي زاد ما فيها باس لو المسؤول يكون عنده شخصيه ما عندكش فلوس ما تاخوش ما لقيتش لقيت لاعب هكاك وبر وما عندك ثقه ولا حسيت اللي المدرب يحب يعمل ديريك ريتمون ريان كو باش تملالو التيران مش فهمت مش باش يعاونوا في المباريات ما تاخوش يا خويا وتخرج وتواجه الناس من الناس ما قبلش تهز روحك وتمشي ما هما كل متطوعين تصور المسؤولين كل متطوعين
1: هنا اسامه بزيد الكلام اسامه فما موضوع مهم جدا في حكايه الانتدابات مش نحكي على اسبيرونس كلوب افريكا هي موضوع الهيئه التسيريه ولا لاموذا تو هيئه التسيريه 93 يوم حيدر ولا 120 يوم تجي تو في الصيف فيها 3 4 من الناس هما يعملوا الانتدابات ويصحوا العقود معناها فما ناس تبدا ما عندها حتى علاقه كرة القدم لا تعرف الماتش سالاريال لا تعرف تجي تملس العقود تا تا تا تا تا في 9 شهور مشاو ولا روح مشاو الاخرين مش يتحملوا المسؤولية
2: تعرف باش تتصلح هذا سهله برشا كل مسؤول يجيب لاعب يحط شيك بالمونطون نتاع اللاعب اللي جابه هذا مثلا عامين ولا 3 سنين انت صححته تو اكزامبل ديما نعطي الاكزامبل مثلا تعطيني صححته 5 سنين يتكلف ما نعرفش انا 300 400 500 الف دينار يحط انت 500 الف دينار كان نجح يرجع لك شيكك ما نجحش اللاعب وقعد كما يعمل في براد فير ويحب يقعد وسالير بركه الشيك نتاعك يتصب
3: في الشقه حتى مسؤول
2: لا لا مش باش يعملها يولي اي مسؤول اي مسؤول يخمم 10 مرات قبل ما يعمل انتداب
1: بالضبط
2: مش على حكايه الشيك انا اما يولي يخمم 10 مرات قبل ما يولي يسال المدربين ويمشي كنزم ويسال في فريق الام ويمشي يسال الناس اللي تفهم باش
3: يعمل انكيت كامل
2: يولي ستيلو رزين في التصحيح
1: اسامه الجزائر كانت في الفيفا بريسك هي ديما الاولى الثانيه الثالثه في العدد القضايا
3: النزاعات
1: تاع الفيفا اش عملوا بالنسبه للاجانب اللي هما ديما قضاياهم تمشي للفيفا اي اجنبي تجيبه مدرب مساعد جوار تامنوا المبلغ نتاعه قبل وقت اللي تصحح الكونترا تامنوا المبلغ نتاعه عند الفيدراسيون باش ما يصير حتى ريسك نتاع قضيه فيفا
2: ايوا التوب
3: اللي زاب في تونس حاجه كيما هكا صايبه ياسر الحقيقه
1: نجمو تولي ما عندكش ما تجيبش تولي ما عندكش ما تجيبش يجيب كان اللي عنده
2: يا اخي انت عندك بيجي حيدر نتاع مثلا 10 مليار دولار في العام وتجيب انت مثلا لاعب تقول لي صعيبه تجيب لاعب 15 مليار ولا كذا وقتها بيان سور انت ما تنجمش تدفع هكا ولا تقول اي برا خنصحح لهم بعد يا حي بالك شي.
3: هو كيف تصير في تونس مثلا؟ انا عندي كونترا دو سبونسورينغ، معناها عندي فلوس باش تدخل لي في دوزيام سيمستر نتاع 2026. نمشي انا نعمل ريكروتمون بناء على
2: المعلومات القاري حسابي. ميسيل
3: سنتي هي المشكل شو اللي يصير معناها جينيرالمون شو اللي يصير؟ لا لا تلقى عندك شارج اخرى من بعد وملاعبين ماهمش خالصين ديجا كذا، تاخذ فلوس تخلص الناس وتعطي شطر ولا ربع على اللي جبته جديد يمشي يشكي بيك. هذه هي الحكايه.
2: وهذه غلطه وهذه ديجا غلطه. اما كي تقول انت فما سبونسور مثلا في ديسمبر، يمسالش انت مسؤول ولا رئيس نادي، تحط كوسيون من عندك ومن بعد تعرف اللي سبونسور جاي تعاود تاخذ فليساتك. مش الحلول موجوده.
3: فما حل اخر وما نعرفش كان نحب رايكم فيه، انه تقطع شويه مع البينيفولا هذايا تخدم تطوع على خاطر معناها المهام الاداريه المحتة. اوكي معناها اولاد الجمعيه واولاد النادي اللي محامي واللي كذا معناها باش يتحط في بلاصته واللي يعرف يخدمها. اما ريكروتمون انك خاطر نحكيو على الفلوس، كي نوليو نحكيو على الفلوس لازم رقابه. انك تكون متطوع في دوسيات فيها مئات الملايين والمليارات احيانا ما يذوليش كان بون ايدي.
2: لا هو شوف
3: انا نجيب واحد نخلصه بالقدا ويخدم خير من نجيب واحد ما يخلصش ويحب يخلص من غادي.
2: طبعا اولا لا حتى كان مخلص من غاديك يا سيد، اما هو ديما تلقاه تحسه كانوا عامل عليك مزيه زعما مناظر كي جاي يخدم وبلاه زعما مناظر. شوف اولا ساعه سيلول دو ريكروتمون هذيك كلها تخلص في الفرق الكل، ما انت ما فما حتى فريق يعني عنده سيلول تاع ريكروتمون ويتنقل وكذا من جيبه الخاص، هذا وهذا عادي جدا. اما المشكل حيدر اللي كونه ساعات المسؤول هو اللي يعمل لجنه انتدابات، وصدقني اخر واحد يسمع بالانتدابات هما لجنه الانتدابات. فهمت ها المشكل بين يعني الدور وترجع للمسؤول اللي يقرر ويجيب للمدرب. يعني انت مسؤول ما تعرفش الكوره ما تعرفهاش قداش توزن اصلا، وتقرر باش تجيب مدرب وتجيب اللاعبين وتجيب كذا وكما قال لك وهيئه تسييريه، ومن بعد تتغشش ولا ما مرتك تمرض ولا انت تطيح في ديبرسيون، هاي السلام عليكم انا مشيت. فهمت هذوما الكل ما يلزمهمش يصيروا. كما قلت لك انت خويا جبت المدرب جبت لاعب يا خويا ما يسالش باش تولي تخمم برشا، يلزمك زادة تدفع شويه والا تضمن حق اللاعب كما مثلا يعملوا في الجزائر، تتولي تخمم 5 مرات قبل ما تصحفك في الكونترا، خاطر راهو ستيلو صدقني. فما عندنا مسؤولين كونتراتوات كل مره بستيلو، فهمت كل مره بماركة ستيلو. ولذلك تبدا انت من بعد كي تبدا مثلا الريكروتمون باش تعمله باش تتحاسب عليه وتعرف روحك باش تحاسب عليه، تتولي تاخذ ستيلو مدخم وستيلو هو بيدو تولي مستبخت بيه. ولذلك
3: مش اللي يجي قدامك
2: صحيح هكا واش حبيت نقص.
3: ايوا المعنى واضح، تتقرا دوزين دوغري تتقرا ستيلو واضح، خاطر لما الناس باش يقول لك شنو حكايه ستيلو. اوكي والله عميقك اسامه سلام، عميق والله عميق.
1: لا حيدر خاطر لازم الحقيقه لازم مراجعه شامله. راهو عندنا في بالك 16 و28، قديش 16 و28؟ نعم هي 44 نادي محترف. هل تونس قادره تو على 44 نادي محترف؟
3: لا مستحيل
1: صدقني. الرابطه الثانيه معاناه، الرابطه الثانيه اللي جوارت كل تخدم في السيفرة والله
3: شو تخدم كيف تخدم معنا.
1: يكملوا في أفريل موهومة يرجعوا في سبتمبر، قديش هذوما المونتونيت هذو ما عندهم حتى شيء، حتى ما
3: ورد يخدم معناها
1: يخدم. فما شكون يخدم ليفرور، فما شكون يخدم
3: ريستوران،
1: فما شكون يخدم جيرون، فما شكون يخدم
2: متر ناجور.
1: ربطة ثانية معاناة،
2: متر ناجور لاعب ممتاز. أنا والله لاعب ممتاز عمناول أنا في نزل وجاي حكي معايا ولعب جانا 20 سنة.
3: مش غرقت منك هو
2: لا ما بطش
1: عرفت جوار يحكي لي ما غير ما نسميه ولعب ممتاز جدا في الرابطة الثانية
2: جدا زاد. وكان باش يكون في نادي
3: باش الناس ما تفهمناش بالضبط. الخدم اللي سميناهم هذوما الكل خدم شريفة ومحترمة وماليهم محترمين، اما جوست
2: على الوضع نتاعهم
3: المفروض انه يرتاح باش يحضر السيزون.
2: يا حيدر اقسم بالله هاو يعرفوا اللاعب راو كان بشي صح في فريق كبير ساعة في العاصمة، ولعب يعني ظروفه خليته بشي يخدم في الصيف. فهمت هو مش عيب، لكن هو يحكي لك على الظروف نتاع
1: النادي نتاعو
2: تاع النادي ونتاع حتى باش يكلم مسؤول مثلا، حتى تشوف اللاعب سيدي ترانسبور باش يمشي للنزل. صدقني الترانسبور تاع كل يوم تنجم تخاف عليه يعني في اثنين. ولذلك علاش قلت لك سيتياسيون خايبه برشا في الـ
1: كرة قدم تونسية تحتمل 44 نادي محترف الحقيقه. حقيقة ماكسيموم 12A 12B وشوفوا شوف
3: هي 12A 12B فكرة عالمية معناها تخلي أفضل ما فما تكثر المواجهات الكبيرة
1: ليه وحتى حتى مش رياضيا خوي اللي ينجم الاحتراف يلعب في الاحتراف اللي ما نجمش يلعب في الهويت واضح باش ناس كل تخلص ما عادش فما مشاكل ما عادش فما فيفا في بالك قديش في الشهر 22 لو 27 ليسونس كلوب الى حد الان فما خمسة انديه مازالت ما خذتهاش ليسونس كلوب
3: لا وما عندهمش حلول
1: منهم نادي ما عندوش حلول ما عندوش حلول
3: يستنى انه الجهه تلقى له حل الوزاره تلقى له
1: حل من 2006 و2007 و2008
2: مش نوع ذنبه اللاعب بتاع 2006 ذا
1: ايه ليه عنده حق
2: راو كبير وعرس وقريب من مكهب
1: القانون تبدل وجيب بشي ينظف القديم الكل ايه والنادي هذا فيه هيئة تسيرية 90 يوم مش الهيئة التسيرية شنية مشكلة معناه كيفية باش تحمل مسؤولية منين بجيبه من الفلوس
3: اعتقد انه زاد مرة سمعت والله نسيت شكون اللي قال ما الفكرة انه كل حد او معناه كل هيئة تعمل الريكروتمون تاعها تكون هي المطالبة بالخلاص معناها مش من المكتوب اي معناها كهيئه ما تخليليش دوسيات معناها انا كي نجي للجمعيه لازمك انت تكون فضيت امورك باش نبدا انا
2: طبعا طبعا
3: ما نخوش انا التركه نتاعك ونقعد انا نحل في مشاكل
2: اي ما سامحني كي تبقى بارفوا كي تبقى مثلا تركه قديمه وفما لوبليغاسيون تاع الناس باش يلزمها تخدم في الفريق سينو باش يضمحل ولا يتحل ولا كده.

كل قوس تحل وحنا نحكيه على فسخ العقود اللاعبين اللي ما نجحوش ولا الاختيار ما كانش معناها ممتاز. وبدينا الموضوع في خصوص المحلي، نذكر أنه الخبر الرئيسي درجة هذه تونسي تمكن من فسخ عقد اللاعب محمد المحلي في انتظار زادا ويتوصل الاتفاق مع بوزيان. بكري شوية خلطت طيارة عادل بطيب اللاعب جديد للدرجة هذه تونسي، لاعب جديد في انتظار العقد، قراءة فنية في إمكانيته بعد شوية مع أسامة ومحمد. Récap sport. Publicité.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للسبعة العشية.
3: منتظر اليوم الإعلان الرسمي عن صفقة انتداب البرازيلي ريبيرو من جانب الترجي التونسي. ما في الأثناء ذي خلط زيد عادل بطيب. اليوم الموضوع هذا يتسكر وتم إجراءات التعاقد مع عادل بطيب. خليني أخو رأيكم فيه ثانيا. الآن جماهير الترجي التونسي اللي تسمع تعرف عمره، تعرف كاريره ويلعب وينكمل، يعرفوا زيد اللي نجم يلعب في التروا بوست أوفنسيف على اليمين على اليسار ولا تاكون دو بوينت. ما نسمع رأيكم زيد أسامة محمد.
4: أنا شفت اللاعب الحقيقة، شفت الفيديو متاعو، صعيب برشا باش يكون أنا تاكونت كولوار حيدر، ما إني با أوسي رابيد باش ينجم يكون في الكولوار، لكن حسب رأيي أنا ينجم يكون مهاجم 9 ممتاز جدا. يعني شفته في الديزوي متر، يعني يلعب توش واحدة، مغلب أهدافه الكل توش واحدة، يلعب يمين يسار، يلعب ساق اليمين بساق اليسار، عنده أنجتات ممتاز. كما قلت لك باش يكون كولوار صعيب برشا، صعيب خاطر إلي لان هو عنده تاي كبيرة، فهمت يعني إلي لان في الكولوار، لكن حسب رأيي أنا الشخصي متاع أمبرينف عندي أنا نجم يكون رقم 9 في الترجي الرياضي. بون بعد النجم راه نحكيو على تقولي انت موجود دانو نجم يلعبوا زوز خاطر شفت كاليتي نتاع اللاعب هذا، ومن بعد بيان سور الكره عند المدرب خاطر يعني ماكش مطالب
3: يلعبوا زوز. تحكي دانو عادل بطيب ماشي ما كامل باش يتغير، باش نحكيو على 4-4-2 لهنا ما عادش دو سي دي وتاكون
4: تلعب 4-4-2 لوزانج عادي جدا. فما مباريات انت مطالب مثلا تبدا تلعب على الاكستيريور، وعندك مثلا دانو إلي رابيد اللاعب هذا ممتاز قدامنا في الديزو متر، يعني ممتاز جدا في الكاليتي التكنيك اللي عنده ممتازة جدا، هداف عندي أنا حسب ما شفته، يعني حتى الفيديو اللي شفته متاعه هو يلعب كولوار، لكن في كل ما تكون الفرصة باش يكون في الديزو متر إلا وتلقاه غاديكا. وكما قلت لك يعني الفينيسيون بالساق اليسار باليمين أليس برشا زاد في الجتات، ولذلك أنا حسب رأيي نجم الترجي بوم
3: تراه منافس حقيقي لدانو.
4: انا رايي الشخصي ينجم يكون مع دانو، انا مانيش باش نعطي دروس للمدرب نتاع الترجي.
3: هو راي فني، هو راي فني.
4: انا ما نرى مثلا يا دي ماتش ينجموا يلعبوا هو دانو ولا اللاعب البرازيلي وراهم تلعب 4-4-2 تنجم، يعني فما دي سيتوياسيون فما مباريات اللي باش تتلز باش تلعب دو زاتاكون، ينجم يكون حل في الترجي دو زاتاكون.
3: بالضبط محمد.
5: بون ريكروتمون اول حاجه لاعب تونسي على مستوى هجومي اللي ما فماش في بطولة تونس، هذاك علاش معناه الترجي تلزى انه يجيب لاعب من برا. يعني شفنا الستات نتاعو مركح دشنا هدف

0: عم نلعب في بطولة رومانيا معنا ال ال ال ال
1: بلوس كاتراسيستي
0: الكاتراسيست السي في نتاعو انه كل عام في فريق هذا اللي معنا يطرح سؤال صغير. معنا شفناه بين تركيا وبلغاريا ورومانيا, يعني انتقل من 2022 حتى كشي توا خمسة سنين في خمسة أنتيا. لهنا أكيد جدا أنه الحقيقة كله بش يكون مرهون في الادابتاسيون مع بطولة تونس مع أجواء تونس. يعني الترجي عندها ليزيكزامبل متاع البدري والموحلي, معنى الاثنين واحد اللي بيان ادابتي ولا اكسلي, وكان من احسن
1: جوارات من اول ماتش
0: بالضبط في
1: البدري
0: تاريخ
1: البدري من اول ماتش. وهذاك علاش ديما نقولوا الملاعب حتى لو كان مترش كل شيء, اما فما بوادر فما حاجات تراهم في الملاعب. دونك كنيس البدري انا ذكر من اول ماتش بين اللي هو ركلت
0: محترم بالكونتر الموحلي انه ما تاقلمش مع تونس مع بطوله تونس. ولهنا بالعاد بالطيب الميزه نتاعو انه في كاس كما قالوا سامة يعرف يمركي, معناها الاشواء نتاعو كسوا في اللي تير ولا شنو يستعمل وانا ولا وين يشوت الى افيكاس في الديزيو متر. صحيح حتى كي يلعب كلوار شفت انه يدخل برشا للوسط, يعني نتصور معنا ينجم يكون كما قال هو اندوزيام اتاكون ولا يكون الي, لكن بكاركتيرستيك نتاع دوزيام اتاكون. دونك لهنا شوا نتصور محترم اختاروا الترجي التونسي للاعب تونسي. اكيد شوا باش يقوي بيه الافكتيف ويقوي بيه بنك الاحتياط معنا كمهاجم ثاني, ولا شوا متاع انيلي غوش يلقى فيه صعوبه في الموسم الفارط مع عدد الاجانب باش يلقى لاعبين على رواق اليسار. دونك نتصور انه عادل بالطيب معناها بروفيل محترم في انتظار نشوفه في التيران.
1: صحيت هذيك محليها الجمله. ساعات يكتبوا لنا مثلا البارح نحكيوا على مير راديتو هنا غوارديولا نحكيوا على التاكون كي تقول له راه متوسط تعملونا في مؤامره وتحبوا تفسدونا الميركاتو نتاعنا وكذا, معناها روحنا نتفاهموهم هذوما كل نتفاهموا انه الناس متعصبه وتحب جمعياتها وحب حقها الكامل ولا غالب, معناها هذاك هو كل واحد يعبر بطريقته. ما راه ديما نحكيو نظريا معك تقول انترونور تيتري خي انا عطيتهم له باش تغش عليا انا ولا انا جبته ولا نحيته, نحكيو على حقائق معطيات انترونور تيتري ولا مش تيتري, انترونور نجح ولا لا, ملاعب ينجح نشوفوا قداش مركه قداش عطى اسيست قداش نجم يتاقلم مع المدربين مع الخطط التكتيكيه, هذا اللي نقولوه ويقعد ديما نظري. من بعد كي يهبط للتيران يمركي ما يمركيش هذاك موضوع اخر, معناها ماهوش مش مشكلتنا احنا, نحكيو على ما فات اللي جاي ديما عند ربي هذاك ما يعرف به حتى حد بكل تاكيد. دونك هذا في خصوص عادل البطيب اللي خلط والمفروض انه اليوم يتم معناها التعاقد معه والاتفاق الرسمي معه, فما اتفاق لكن بعض التفاصيل البسيطه. دونك هو وريبيرو منتظر انه ترجي هذه تونسي يعلن رسميا على انتدابهم اليوم. نحكيو ايكيب ناسيونال بعد شويه واللي مرحله جديده مع معين الشعباني.

0: معين شعباني رفقة إطار الفاني اللي كان معاه في نهضة بركان هو اللي باش يكون على رأس المنتخب الوطني. سعني ناخذ رأيكم في هذا لأنه وقت اللي عطينا الخبر من الأول وكنا سابقين في الخبر هذايا ما حكيناش على ستاف, حكينا فقط على معين الشعباني دي صارت اتصالات معاه ومع غيره. فكرة أنه اليوم معين يستعين بالستاف متاعه بتاع نهضة بركان, كيفاش تعلقوا عليها؟
1: أكيد جدا, أنا كل مدرب عنده الستاف اللي يرتاح معاه واللي عنده فيه الثقة 100% معناه واللي يخدم معاه بارتو. معناه شفنا حتى بار اكزومبل او زيدان في المنتخب بيتوني هو البريمير اسيستون معاه لأنه هو اللي متعود يخدم معاه واللي نجح معاه واللي الاوتوماتيزم بينه هو والمساعد نتاعو موجودين. دونك معين شعباني في بركان ولا حتى في الترجي التونسي لانه سيف الله حسني خدم معاه زاد في الترجي, هذاك هو ستاف نتاعو. دونك اكيد جدا ان المدرب يطالب باش يكون معاه ستاف اللي يرتاح معاه باش يكون هو اكثر بيرفورمو ويكون عنده ثقه تكون موجوده مع كامل اطار فني والخدمه تكون معناها كويرونت وفي اطار احترافي وناس فاهمه الفكره نتاع المدرب.
0: علاش انه في العاده نحكيوا على باساسيون مثلا في العاده, ما نعرفش اذا كان العاده هذه صحيحه ولا ما هذاش عنا احنا, يقعد ادجوان يقعد حد اللي يعمل الليان بين ستاف القديم وستاف جديد, مره هذه مش باش يصير هذا, خلينا نجربوا خاطر عمرها ما عطات حاجه بوزيتيف, نجربوا توا نقطعوا ونجيبوا ناس جدد.
2: لا هو الليان صحيح يخلي الليان بين المسؤول ولا الجوان
0: خاصه المسؤولين اللي يفهموا في الامور الفنيه.
2: يعني قلت لك هو باش يكون همزه تواصل بين المسؤول اللي ما يجيش مثلا لونترينمون ولا الجوان باش يعطيه كونتروندو واش فما واش ما فماش. يعني نورمالمون حتى الجوان يحترم نفسه, خدمت مع مدرب خرجت تخرج معه, ولذلك أنا مهم جدا اللي معين باش يخدم مع الناس اللي يعرفهم حيدر يكون مرتاح يعرفوا بعضهم فاهمين بعضهم كاوي, يعني هذا عادي وهذا اللي لازم يصير.
0: هو حسب معلوماتنا في انه معين شعباني في الاجتماع طلب, كان عنده طلب, قالوا انه ماذا به المحيط متاع المنتخب الوطني يكون فقط للاعبين والمدربين لا مسؤولين ولا ناس اخرين ينجم يكونوا موجودين كما ديما صاير في الاكيب ناسيونال. طلب انه وقت استاجات وقت التحضيرات المنتخب الوطني مش بالضروره يكون فما مسؤولين مثلا من الجامعه او من غيرها يكونوا موجودين مع الاكيب ناسيونال, فقط يوم الماتش ينجموا يتقابلوا, مع في بقيه الوقت الكل لاعبيه تتدرب ومدربين يخدموا على روحهم فقط. يمكن واحده من مطالب معين شعبي, شنو رايك في
2: ما تنجمش يكون ما فما حتى مسؤول, تعرفش على تصير اي حاجه, النجم يكون مثلا مسؤولين بعاد على التيران, فهمت نحكيو على الديستانس, لكن مهمش يغيبوا جمله صعيبه شويه حيدر. المهم فما عندك مرافق, عندك المسؤول الاول على المنتخب, هذوما يلزمهم يكونوا موجودين.
1: اكيد جدا, معناها معين شعباني عنده فكرة على شنو صار, وأكيد جدا معناها أنه الخبر يخرج في تونس ومعناها أكيد جدا عمل معناها الانسبكسيون بتاعه شنو صار شنو المشاكل اللي صارت, أكيد جدا راه سأل بعض اللاعبين شنو صار في الاستاج وكل, نتصور الطلب هذا مبني على معلومة كيما هكا صحيح, معناها نزل نتصور معناها خاصة وقت استاجات للاعبين والمسؤول تيم مانجر يكون معاه مع الإطار الطبي, ممكن حتى المسؤول الأول على المنتخب, اثنين أشخاص
2: مرافق
1: يعني كاو تيم مانجر والمسؤول الأول, يعني زوز أشخاص معناها لارجومون سوفيزون. معناها أني قلت لك بار اكزومبل توا في منتخبات عالميه ما نشوفهمش اعضاء المكتب الجامعي مع المنتخب كسوا في التيران ولا حتى في الـ في الـ في الاستاج, معناها ما يمشيوش معناها يحضروا في عندهم في
2: يحضروا التربص وكهو
1: بالضبط, معناها في الملعب يبداو موجودين في الجرادان فوق, حتى اللوطه في الـ في الـ في الزون ميكس ما عندهم حتى مكان غادي, معناها كل واحد عنده التاش نتاعه والمنتخب للاعبين فما المسؤول الاول على المنتخب, ونتصور هذا في الإطار هذا كان الطلب نتاع معين شعبان
0: مهم. هذا تصور انه المرحله الجايه مع معين باش تكون فيها شانس اكثر للاعب المحلي؟
1: نتصور لأنه هو معناها من
0: علاش سؤال لأنه في الفترات اللي تعديت الكل أكثر شانس اللي بي ناسيونول يلعبوا في البرة مهما كان اسم النادي معناها فما القناعة أنه يلعب في ديفيزيون 2 حتى في فرنسا خير من ولد البطولة التونسية. شوف. ممكن نقعدوا هكا ولا تتغير علاش انه معين معناه بروتين تاع
1: معين معناه انا معين صديقي ولعبت معاه ورناني الاثنين ستان تري تري بون كومونيكاتور معناه يعرف ياخذ اللاعب مهما كان تونسي بيناسيونال عايش في الاوروب كل شيء نتصور الاختيارات نتاعو ماهيش باش تكون على حساب ما مشاوش هذا باش تكون على حساب الكفاءه على حساب الاستحقاق الفني لكن على مستوى المجموعه باش يخدم نتصور هو باش يخدم برشا باش يحط اوساتور نتاع معناها الاربع خمسه لاعبين باش يكونوا خاصه معناها من تونس ومن ابناء البطوله التونسيه.
0: نفس الرأي
2: أنا متأكد اللي بش يستاهل بش يكون موجود بش يكون موجود يعني بعد بيان سور فما بيرفورمانس لكن في البطولة التونسية اللي كانت بلوز او موان اللاعبين يكارتيه شوية نتصور اللي بش ينجح فيها يعني بش يعدي موسم طيب بش يكون موجود.
0: الشانس الاولى للمعين بش تكون الكان ان شاء الله موفق معين والستاف نتاعو الكان اللي بش تعرف تغيير كبير المره القادمه لديسيون جاي بش يكونوا 28 هذه في بلاصه 24 انفانتينو زاد في المونديال موتسيبي تبعو زاد في الكان بش نقعدوا هكاك هذول 28 24 تغير حاجه في المسابقه نخوريكم فيها
1: 28 انا بتسال كيفاش بش تكون الفورميول معنا كان دي جروب دو كات سبعه
0: باش نمشيو في احسن ثالث
1: بالضبط
0: باش نمشيو في احسن ثالث باهي شانس للزوايا للكل ما شفيك تضحك عليهم كيفاش فهمتني والله مانيش عارف باهي واضح
1: دونك الفورمول الجديده معناها البول نتاعنا لازم ناخذوها او سيريو معناها عندنا دو ماتش في سبتمبر ظهر لي دونك نتصور انه حتى الاطار الفني بدا في الخدمه نتاعو بدا معناها يتبع في اللاعبين ويتصل بهم الكان جاي باش تكون مهمه ومهمه جدا باش ترجع سمعه كره القدم التونسيه لانه الحقيقه حيدر معناها وصلنا ظهر لي في العشرين والثلاثين سنه الاخيره الأسوأ مرتبه على مستوى ترتيب الفيفا والسمعه نتاعنا وصلت الاخي بالاماكن
0: مسامه
2: معك احسن كلمه سمعتها هي مو نرجع الصورة متاع تونس اللي الحقيقة تانا توا والله الكوب دي موندو فات عند نهار الأحد كي نسأل عن المنتخب التونسي تقول عن عام اللي روحت
0: هي تويرت الكوب دي موند تقول نحكيه على متاع المرة الأخرى
2: تقول نحكيه على متاع الكوب دي موند
0: ياسر بكري روحنا
2: عنا مدة من اللي روحنا مش بكري بالحق وهذا شيء أسف إن شاء الله في كوب دي أفريكا دي إن شاء الله الكرة تمشي مع معين بينسير ان شاء الله الناس كل تقفوا ورا معين
0: ان شاء الله من القوي كيب ناسيونال بتصفيره اخرى رغم اللي ديما راه قناعتنا ان الوضع صعيب على خاطر الماتيال اللي باش تخدم عليها الملاعبيه ما فماش حاجه كبيره بالك تتغير حاجه شكون يعرف معناها يكفي انه ثلاث اربع ملاعبيه يكونوا هما نوايو في الكيب ناسيونال نوايو جديد في الكيب ناسيونال نجموا يغيروا الصوره بكل تاكيد. وصلنا لاخر كاب سبورت شكرا لكم محمد اسامه انتم ديما نشكركم على المتابعه ديما نشكركم على الحضور وديما مانيش فني اسم لكم نقول لكم راهي هذه ايميسيون داكتواليتي كيف فما اخبار جديده نرجعوا عليها راهو اللي ما عندوش اخبار ما فهمش علاش نحكيوا عليه نحاولوا نفهموا الجمله راهي سهله ياسر ما عندوش اخبار ما نحكيوش عليه فما اخبار نحكيوا عليها. شكرا على المتابعه انتم وفي ريكاب سبور شكرا مروان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد في البرودكسيون غدوا ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزيكا فما

0: بوبليسيتي.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بيش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطيل المعاوي.

0: هذا الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بدها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزينة مع كل من دالي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس، الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
1: الأولى في تونس.
2: كاليبسو. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري يقول إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيس يوسف من ولاية الكافة وكب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية بيجا ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس جبل بولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس، متابعا أنه تم تسجيل 101 حريق بالغابات منذ يوم 1 جوان وإلى غاية 22 من جويلية الجاري، تتع على مساحة 1787.7 هكتار مقابل تسجيل 62 تدخلا لإطفاء حرائق غابات سنة 2025 تتع على مساحة 300 هكتار. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تندد بالسرقات المتكررة للأسلاك النحاسية وعملية التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها مؤخرا، والذي تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جمع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب بالقصعة وتقاطع سوق الجملة بالقصعة وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقاطعي محطة نعسان. والشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تؤكد تقديم شكاية المشتريات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال هذه الأشغال والإصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات القطاعات المتضررة. وزير البيئة حبيب عبيد يشرف اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة على اختتام مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل الذي انطلق منذ سبتمبر 2024، مؤكدا أن إعداد الاستراتيجية لم يقتصر على الجانب المناخي فقط بل شمل مختلف مجالات العمل البيئي عبر إشراك الشباب في مختلف الجهات والأقاليم والاستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات عمل جمعت شبابا من مختلف المناطق سواء بصفة فردية أو عبر الجمعيات بهدف التعرف على رؤيتهم للتحديات البيئية وأولوياتهم في المرحلة المقبلة.
5: الاستراتيجية هذه انطلقنا فيها في شهر سبتمبر 2024، هي استراتيجية لتشريك الشباب في العمل المناخي وأساسا في العمل البيئي، نجم نقول ما توقفناش حتى في العمل المناخي فقط. تم معناتها تنظيم ورشات في الأقاليم، كافة الأقاليم استدعينا، حاولنا باش نجيبوا الشباب سواء على الانديفيديال ولا يكون في الجمعيات كانوا يشاركوا معنا هما. نحب نذكر الشباب في تونس في العمل المناخي معناتها عنده دور كبير واساسي في العمل، والشباب اللي تعرفنا عليه اساسا عنده خدمه قام بها اولا على الصعيد الوطني، وهذا المجهود مازال لمده سنوات قاعد يشتغل اساسا في المناطق الغابيه، في المناطق المحميه، في المناطق الرطبه، في التغيرات المناخيه عنده دور كبير. وثانيا على المستوى الدولي دائما الشباب التونسي انا اقول ديما يفرحنا، وين ما يتكلم شاب تونسي وعلى اي مستوى مش البيئي فقط في اي واحد ديما يسفيه النار للبلاد نتاعنا. وهذا الشباب هو تو اللي عنده هو الانتليجنس ارتيفيسيال وين لا ميتريس، الدراسه اللي يقرا فيها الشباب ماهيش نفس الدراسه اللي قريناها، وثم تطورات اللي احنا ما لحقناش عليها. والشباب ثانيا هو مختلط اكثر معناتها بالمحيط ويخدم أكثر التيران من اللي احنا.
4: وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يستقبل اليوم الأربعاء بمقر الوزارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال ديفين أندرسون، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وعبر وزير الدفاع عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقنين للقوات المسلحة بل تتعداه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمرير العسكري المشتركة على غرار نجاح تنفيذ التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 26 الذي برهن مجددا مستوى التكامل البيني والجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلحة. وأعرب في هذا الإطار عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. في أخبار العالم، وصلت اليوم الأربعاء جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن وفي انفجار مسيرة بالعراق إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغست في استقبالها خلال مراسم عسكرية صامتة جرت وفق تقاليد المتبعة لنقل جثامين العسكريين الأمريكيين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

7:07 دقائق. عسلمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، نجومكم التوينسة بطبيعة والعرب اللي تحبوهم تلقاهم بحضنا هنا في 7 من زمان، ولا نحن نعيشوكم الأجواء والكواليس في مختلف المهرجانات التونسية والموسم الصيفي. اليوم في روبورتينغ نرجع على سهرة نوردو في كارتاج، نحكي وتفاصيل السهرة هذه مع الواثق في روبورتينغ. كنا حاضرين البارح حوارنا زادة شوية خد تلقاوها على يوتيوب موزايك كافيم الانترفيو، سعداء جدا باستقبالها بحضنا الفنانة المصرية والصوت المتميز مروة ناجي، ضيفتنا نحكي معها على مهرجان دوغا الدولي صوت يمكن اكتشفتوه من خلال The Voice 2014 ولا ريبريز دو بيريفاك لأم كلثوم اللي كانت حتى لليوم لما حالة كانت وما زالت تراند وموجودة على مختلف المنصات. ساعتنا الثانية أكتو كولتور، نحكي على افتتاح مهرجان أودنا الدولي، تفاصيل مع مدام حياة فتحة اللي تعطينا تفاصيل على الافتتاح وبتبيع البروغراماسيون بالنسبة للسنة. كيف كيف يكون بحثنا زياد اليحيوي، نحكي معاه على مهرجان ملاسين الصيفي في دورته الثانية. بالتي وإيهاب توفيق من بين الأسماء والبرمجة كل نكتشفوها شوي آخر في ساعتنا الثانية من كورنيش. لانفيديو دو جور نسافر بكم من لبنان مع ساندي اللاتي اللي تقدم لنا تفاصيل عرضها في حمامات. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق باللي في الاعداد، تحيه لكل فريق القسم الثقافي بموزايكا فام، ليندا ذياغا سنسر، تحيه لقسم الديجيتال اللي معاكم في المواكبه والتغطيه. سلام برشا معنا لبنى في الاخراج الرقمي ومعنا خالد في الاخراج. نبداو توتشفيت مع الموسيقى سر وقعنا نوردو رحمه محسره جايين معاكم في كورنيش على موزايكا.

0: رحمة محسن اللي كانت البارح ضيفة نوردو في مسرح قرطاج. زعيم أحمد زعيم كان حاضر من بين الضيوف. نوردو اللي اختار يعمل عرض يجمع بين الموسيقى البوب والأوركسترا بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. خلينا نعيشكم أجواء سهرة البارح في المسرح الأثري بقرطاج. توت سويت ريبورتينج مع وثق ريبورتينج المهرجانات.
1: من اللحظة الأولى ما كانش واضح أن الجمهور جاي بس يحضر حفل غنائي فقط، كان على موعد مع عرض فرجوي متكامل على ركح مسرح قرطاج الأثري. نورتو يرجع بعد 3 سنوات من أول ظهور في هالفضاء العريق، لكن هالعودة جات مختلفة، أكثر نضج، أكثر جرأة، وخاصة أكثر استعراض وإبهار. أكثر من ساعتين نجم البوب التونسي هزنا في عرض يجمع بين الموسيقى الحية والكوريغرافي والمؤثرات البصرية في تجربة نشوفوا فيها روح الحفلات العالمية الكبرى. تحول ركح مسرح قرطاج إلى مسرح ينبض بالحركة والإيقاع.

0: نوردو ما كانش وحده، وراح تقف الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. تأمن عزف وموسيقى سهرة نوردو في لوحات انسجمت بين الهيب هوب، الدبكة، الرقص المعاصر وحتى الفلامينكو. الجمهور ما كانش مجرد متفرج، مدارس قرطاج تتحول الكورال الضخم يردد الأغاني اللي حافظها ويشارك الفنان الغناء الرقص والتصفيق في مشهد يعكس العلاقة الاستثنائية اللي تربط نوردو بجماهيره. أوركستراليا نوردو هكا اختار يقدم أغانيه، كما يا دنيا، عربوش، غريبة، في خطوة تبرز وجه موسيقي جديد الأعمال ارتبطت سابقا بإيقاعات الراب والأفروبو. ريبورتينج المهرجانات كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل
1: كاليبسو. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet,
2: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: To all the people all around.

0: مروى نجي أنا الأولى توصلت إلى 27 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك FM. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وإلى تابعونا على سيتنا موزيك FM بوانيت سيشور ويحكم وين ما كنتوا تفرجوا فينا زاد على فيسبوك ويوتيوب موزيك FM تود سيت وقايت الانترفيو الانترفيو. اليوم ضيفتنا صوت مصري اختار يمشي عكس التيار، صوت يحمل عبق الزمن الجميل، يؤمن اللي طرب الأصيل ما يموتش مهما تبدلت الأذواق. هي الفنانة مروى نجي، واحدة من الأصوات اللي نجحت إنها تجمع بين التكوين الأكاديمي روح الأوبرا المصرية وأحساس الأغنية العربية الكلاسيكية. نورتنا، مرحبا بيك
1: حبيبتي يا سامية، منورة بيكم.
0: شنو حوالك؟
1: لباس؟ لا لباس صح ولا غلط؟ يعيشك لباس يعيشك لباس صح؟ يا أنا كده مش غلط؟
0: مش غلط، صحيحة حتى التو صحيحة.
1: طب الحمد لله.
0: كنا كنت ونسلم على الناس اللي يسمعوا فينا كنت تقول يا لهوي.
1: دي حقيقة، أنا ما فهمتش تقريبا من المقدمة غير كلمتين ثلاثة، فقلت يعني ربنا يستر في الأسئلة. تتكلمي بسرعة قوي.
0: نحاول نحكي بشوية.
1: بصي بقى، في عندنا معرفش مسرحية سمعتيها قبل كده ولا لا في مدرسه المشاغبين، امي بتسلم عليكي وبتقول لك واحده واحده
0: نقصه كلمه مليني واحده واحده
1: مليني ميم نون تبقى مينا فواحده واحده
0: ده انا واحده واحده. مروى نجي نورتنا، مرحبا بيك على مزيك، مرحبا بيك في تونس. شفت الحفل بقياده المايسترو محمد الاسود مع مجموعه 100% تونسيه ولا فما جو معك عازفين من مصر؟
1: 100% تونسي،
0: 100% تونسا. كيفاش لقيت اليوم البروفات؟ ده هالي أول بروفة بالنسبة لي كانت اليوم.
1: صح مزبوط.
0: كيفاش كانت الأجواء؟
1: بصي، مش أول مرة تعمل مع المايسترو محمد الأسود. دي تاني مرة، وهو بصراحة مايسترو كبير وصديق عزيز. بس في الطبيعي بتدخلي على أوركسترا كبيرة وفرقة كبيرة، بيبقى المطرب عنده رهبة وكذلك الفرقة في التفاهم، هنفهم بعض ازاي، الكونكشن نفسه التواصل هيكون عامل ازاي، مرتاحين مع بعض مش مرتاحين. في ناس، في موسيقيين فجأة ما يلاقوا صوت المطرب مش قد كده، فبقوا عايزين ساعات يقلبوه عندنا بالمصري ونفسهم الحفلة تخلص. في ناس لا بيحبوا يسمعوا، لو الصوت حلو بننبسط اكتر، وعندنا في مصر بنقول بنتسلطن اكتر.
0: اليوم كانت تسلطينا.
1: انا عايزة اقولك، انا دخلت البروفا، اول ما دخلتها لقيت المايسترو نفسه كان بادئ، وبادئ باغنيه حكايتي مع الزمان.
0: اي الله.
1: اوكي، فانا دخلت في المود بسرعه. في تاني اغنيه لا خلاص بقى، انا حسيت ان الفرقه والاوركسترا دي عيلتي وكاننا اصحاب بقالنا سنين. فالبروفا النهارده بصراحه كانت فوق توقعاتي، فوق ما انت متخيله.
0: ونتصور بدايه موافقه مع فرقه تونسيه مع محمد الاسود، اول عمل باش يكون من بوابه مهرجان دقه بعد ما كنت في موازين، المسرح الروماني اللي عنده رهبه وتاريخ. قبل ما نرجع لمسيرتك، انك تقابل الجمهور التونسي على مسرح برمزيه دقه، نتصور عملت بحث على المسرح هذا على دقه، شفته، شفت تاريخه؟
1: اكيد اكيد. أنا دايماً بحب أشوف أنا رايحة فين وعندي إيه، وأفهم حجم المكان اللي أنا رايحة. وعرفت أن مسرح دوجة يعتبر مبني من القرن الثاني الميلادي، فالمسرح كمان ضخم كبير يسع تقريباً 3500 شخص متواجد. الهندسة الصوتية بتاعت المكان من أهم وأعظم الأماكن في الهندسة الصوتية. وعرفت كمان أن هو تم تجديده مؤخراً في القرن العشرين، وبقى من أهم المسارح العالمية التابعة لليونسكو. فده طبعا شرف ما بعده شرف لأي فنان عربي إن هو يكون موجود في مهرجان دولي في حجم مهرجان دوكا.
0: ومهرجان دوكا نوجه تحية للفريق الكل القائم على المهرجان. وباش تغني لبليغ حمدي؟
1: صح.
0: الاختيار كان من المهرجان ولا من مروى نجي؟
1: لا، الاختيار كان من المهرجان. انا تفاجئت ان اصلا مروى انت الاختيار السنه دي هيكون بليغ حمدي، بصراحه سعدت بالاختيار جدا جدا جدا.
0: وبليغ حمدي عندك قصه معاه، وفما قصه زاده معاه ورده الجزائريه، وانت قلت كونه تسلطنت مع اغنيه حكايتي مع الزمان.
1: بصي، انا كل فتره فنان بتلاقي اقرب لملحن في شخصيته. فيمكن في البدايه خالص انا كنت اقرب للشيخ زكريا احمد، كنت بحب كنت لسه ببتدي أتعلم مزيكا وغنى، فعشان تسقلي الصوت كنت محتاجة أصوات فيها مشايخي أكتر. فكنت ميلة للشكل الطربي الزيادة اللي عن موجود عند الشيخ زكريا أحمد. وبعدها بشوية بدأت أروح للشكل الأبسط شوية في الأداء، بس برضو في قمة التلحين فأشدها طبعا الموسيقى الكبيرة دستنباطي. بعد كده دخلنا في عبد الوهاب شوية فترة، وفجأة لقيت الناس في الشارع في مصر الريتم بقى سريع والإيقاع بقى أسرع، فبقى بليغ حمدي سبحانك يا رب في دم المصريين دلوقتي، والشباب والكبار والصغيرين الكل بيحب بليغ. فمعظم الأغاني الفترة اللي فاتت كانت بليغ حمدي، وتفاجأت ان المهرجان حاطت بليغ حمدي، ففعلا سعدت بالاختيار جدا جدا جدا.
0: وبالنسبه ليك رجعت كان نجم نقول موجه لبليغ حمدي اكثر من ملحنين اخرين
1: دلوقتي اكتر، لانها معاصره شبابيه كانت سابقه عصرها بكتير. يعني بليغ في جمله عربيه كلاسيكيه صعبه في ادائها اكيد، لكن كان فيها حداثه وفيها إيقاع سريع، فدلوقتي الشباب بيحبوها ويستصغوها، ابني وأولاد صغيرين لا يحبوا يسمعوا أغاني بليغ حمدي.
0: وعصر السرعة هذه والعصر متاع الديجيتال شوية خرطة نحكيوا عليها، قبل هذا نكتشفوا مع بعضنا حكاية مروة ناجي مع الزمن.
1: يلا.
0: وانت تحب حكايتي مع الزمان.
1: يلا.
0: كي كنت طفلة صغيرة مروة ناجي، شكون أول شخص قالك الصوت هذايا ما لازموش يبقى بين أربع حيطان، لازمو يخرج، لازمو يتسمع؟
1: أنا أول ما بدأت في مدرستي، وبالمناسبة أنا مدرستي مش مدارس بقى ناشونال ولا انترناشونال ولا الحاجات بتاعت دلوقتي خالص، أنا كنت مدرسة حكومة عادية جدا جدا، عيلتي كانت في الطبقة المتوسطة. كنت طفلة مش في دماغي اني اغني خالص، حبيت كنت بحب الرقص اكتر وكنت بحب الرياضة اكتر. بالصدفة كان الحفل النهائي في المدرسة، البنوتة اللي حتغني ما جاتش، فكانوا بيدوروا في المدرسة مين اللي صوته حلو يغني مكانها، فبيدوروا فوقع الاختيار عليا، ولقيت المدرسة الموسيقى بتكلم الإدارة التعليمية تقول لهم عندي صوت مش طبيعي. لقيت الإدارة التعليمية كلها جاية المدرسة، وأنا في مدرسة حكومة مش مدرسة حاجة هيوج، جاية بتقول مين اللي عندكم سمعوني، طلبوا مني أن أنا أغني. قلت لهم لا أنا عايز أرقص، فقالوا لي طيب خلاص هنخليكي في الاستعراض وحنخليكي برضو تغني. فقلت لهم أوكي دان، وهنا غنيت مختاري وتمالي يا خير، وغنيت الوطني الأكبر، وطني حبيبي طبعا الملحن العظيم محمد عبد الوهاب. ومن هنا بدأت أدخل مسابقات أجمل صوت على مستوى الجمهورية كل سنة، وكنت باخد دايما المركز الأول على مستوى الجمهورية لحد ما خلصت الجامعة.
0: وحتى لليوم بقيت بنفس الشغف اللي بديت بيه، بنفس المحبة للموسيقى. وقت اللي كنت طفلة صغيرة وأول مرة اعتليت المسرح، خممت في أنه باش تكون طريق قدر بالنسبة لمروة ناجي الفن؟
1: خالص، أنا كنت لسه شايفة نفسي طفلة ومش عارفة، مش أكيد مش ده المجال، أنا ما عنديش حد في عيلتي كان بيغني خالص، يعني ما فيش، فمش في بالي إن ممكن أكون مغنية أصلا. وتخرجت من الجامعة واشتغلت بانكر أصلا، فما كانش في بالي. بعد ما وقفت، يعني مش ما وقفتش، بس في مرة جت نقطة التحول اللي هو مجرد أنك بتغني في الأوبرا، كنت وقتها أغاني صغيرة لأغنية كبيرة لأم كلثوم، فجأة لقيت استقبال عظيم، ولقيت الناس استقبلتك استقبال رهيب، الأغنية بتخلص بتتعاد تاني، الأغنية بتخلص هي بتتعاد تاني. فبدأت نظرة المايسترو صلاح وباشي اللي يعتبر أبويا الروحي، يعني بيقولي لا مروة احنا هنقف عند أم كلثوم وهنا هنبدأ استاب جديدة. فبدأت الرحلة واحدة واحدة تاخدني، سيبت البنك وبدأنا في المزيكا. بدأت بعد كده دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، كان ليها دور كبير في ان انا اخرج بقى برا مصر في مهرجانات في مصر وبرا مصر. جيت بعدها قولي لي عايزة ايه،
0: نسمع تنقل لك شو نحب.
1: اتجوزت، وقفت شوية، جبت ادم مؤاسر، قعدت متوقفة حوالي 3-4 سنين عن الغنى تماما، رجعت بـ The Voice، ومن ساعة The Voice دخلت في التمثيل شوية، عملت بطولة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان الكبير خالد الصاوي، وبعد كده عملت 5 عروض مسرح. والغنى بعد كده بقى كملنا غنى بقى
0: في كل مرة، الغناء بقى فيك ما حبش يسيبك حتى كي تبعد ترجع، تبعد ترجع، فكما سألتك من الأول هو قدر مروانيش.
1: صح بس ما كنتش متخططة له، هو قدر رب العالمين.
0: واليوم مروة تعتبر نفسك في أي مرحلة؟ لو نحكيه على النجومية، لو نحكيه على الصوت موجود، التكنيك أكيد موجود، الإشادة من كبار الموسيقيين في مصر والعالم العربي موجودة، فاليوم مروة ناجي في أي ستيب واقفة وإلا واصلة؟
1: هقولك لو جينا قارناها مثلا، حطينا تعال نقسمها في الجزء الطربي وما يخص الحفلات والمهرجانات العالمية والدولية، فلا احنا جبنا اخرها. يعني خلاص انت خلصتي كل المهرجانات العالمية والدولية، يعني مهرجان جرش، مهرجان بعلبك، مهرجان ناقص لي بس ان شاء الله موازين، بس اللي ناقصني اكيد قرطاج، ودي حاجة بتمناها وعيني عليها من سنين، بس ان شاء الله تكون مهرجان دقة هو البداية الخطوة الاولى باذنك يا رب.
0: مهرجان دقة
1: مش دقة.
0: مهرجان دقة
1: دقة
0: دقة،
1: معلش فرق الحروف.
0: مروة قلت ناقصني مهرجان قرطاج، وحسب ما نعرف كونه ناقص هذا شوية انتاج انه يوصل. المروة نيجي ترتيحة صغيرة وبش جاوبني على السؤال هذا.
2: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. التذاكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي أور، أبع سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 ألف. وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Dunia. Oshag Dunia, goulhom maslouba. Oshag Dunia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: السبعة سبعة وثلاثين دقيقة مازال معكم في كورنيش على موزيك فيم، ضيفتنا الفنانة المصرية مروة ناجي. رحب بيك من جديد
1: حبيبتي يا سامي.
0: أحكينا على الأغاني الطربية، على المهرجانات الدولية اللي شاركت فيهم، على الجوائز اللي تاخذ فيهم من سنوات مروة ناجي، وقلنا شنو اللي ناقص مثلا أنه مروة ناجي اليوم تكون نجمة صف أول.
1: هقولك إنتاجك الخاص، أنا بصي في الجيل اللي في النص اللي هو كان وقت الكاسيت والسيديهات وشركات الانتاج، والناحية التانية اللي احنا بقينا سوشيال ميديا وانلاين، فانتي كنتي في النص. انا في الجيل ده كنت بتفرج بقى زمان على بوسترات، يعني خلينا نتكلم بالمصري، عندي بقى عمرو دياب ومش عارفة مين في الشارع، واتمنى البوستر بتاعي يكون في الشارع هنا. فجأة ما بقتش فيه الحاجات دي. كان عندي في ثقافتي اللي هو لازم شركة تكون في ظهرك وتدعمك علشان تبدأ يبقى ليك انتاجك الخاص. إلى أن جوزي قال لي يلا إحنا بدأنا ناخد خطوات حلوة، شغلنا حلو، اسمنا بدأ يبقى كويس، يعني إحنا نبدأ نعتمد على نفسنا ونبدأ نعمل إنتاجنا إحنا الخاص. بدأت كده فعلا بقالي تقريبا سنتين، لكن اللي ناقص لك البوش بتاع رب العالمين اللي هو يخلي غنوة فيهم تفايرل أو تنجح وتتحطي في المكانة دي.
0: واليوم مروة ناجي بالصوت اللي عندك وبمصر اللي هي تعتبر مثال، كي نحكيه على شركة الانتاج، ما فماش شركة انتاج احتضنت الصوت هذي؟
1: لا احنا دلوقتي كان زمان شركة الإنتاج بتكسب من بيع السديهات والألبومز، إنما دلوقتي خلاص بقى الشغل كله أونلاين، فما بقاش فيه دلوقتي شركات
0: تكسب من البلاتفورمز.
1: لا لا، ما بقاش المكسب الرهيب. ممكن تنتج لك أغنية وتنزلها بس بالنسبة لها بيكون ريسك، أنت فهماني؟ فبناء عليه أنا مش مستنية ده بصراحة من بني آدم. أنا مستنية ده حيكون أحلى من ربنا بكتير. زي بصي ما احنا بنقول القدر هو اللي لعب في حياتي كلها، إن أنا أغني واسيب شغلي واسيب البنك واسيب أسيب حاجات كتير كنت شايفاها. يعني أنا طول عمري شايفة أن الشغل هي وظيفة، لأن بيتي كان كده، إلى أن رب العالمين أشاء أن هو تبقى حاجة تانية مقدرة لك. وقت ما ربنا يريد، أنا بصي أنا حتى لحد دلوقتي أنا في قمة سعادتي وراضية

0: أوكي.
1: فأنا عشان مثلا أروح الأوبرا أو عندي بروفا فكان لازم أروح جامعتي واركب قطر واروح أحضر البروفا واخلص وارجع بالليل علشان الاقي امي وابويا مستنييني في المطار مثلا في القطر على الساعه 1 او 2 بالليل. فهم كانوا سبورت كبير بصراحه، وقعدنا في ده سنين لحد ما بدانا ناخد شقه وننقل حياتنا في القاهره علشان حفلاتي، وخلاص اسمك بدا يكبر وبدا يبقى عندك. وكمان اخذت دراستي الاكاديميه هناك، انا مخلصه الاول محاسبه وبعد كده درست في أكاديمية الفنون، فبقى لازم تكون لي أقامة في القاهرة. وبعد كده بقى جت بقى المرحلة التانية بقى بعد أمي وأبويا، كان جوزي بدأ يركز معايا أكتر في شغلي وفي شكل ظهورك والأماكن اللي بتشتغلي فيها والمهرجانات بتاعتنا، وبدأنا خطة الإنتاج بقى بتاعتنا.
2: حبيت مروة ناجي أنه الله يرحمهم الوالد والوالدة أكيد أنهم يحضروا على مروة ناجي في مرحلة أخرى من مسيرتها.
1: مش قادرة أقولك لحد النهاردة بفتقد مكالمة أمي وأبويا بعد كل حفلة، بفتقد مكالمتهم بعد كل برنامج، بيبقوا أول شخص دايما كانوا بيهنوكي على كل حاجة. بس
2: الله يرحمهم، هما نتصورهم فخورين بيك
1: أكيد.
2: وما زلت باش تقدم في المسيرة هذية وباش توقع تتذكر طفلة صغيرة اللي بدأت من
1: ما اتفقناش على كده يا سامية.
2: أيوة ما اتفقناش على كده، يسيرش سمال عليك مروة ناجي، ميزة اشترتي حظ صغيرة احنا. ونرجع نكمل حوارنا مع الفنانة المصرية مروة ناجي اللي تستناكم في مهرجان دقة مع برشا موسيقى صوت طربي مميز باش نسمعوه. ما زلت باهي بعد ترتيحة ذي باش تغنينا برضاك باش نرجع
1: لا مش هغني لك
2: باش تعقبنا باش تغنينا مروة ناجي شوية. خلينا نرجع نكمل حوارنا مع الفنانة المصرية مروة ناجي، خليكم معنا.

0: 47 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيك FM. السلام عليكم من وكنت في الاستماع. ضيفتنا الفنانة المصرية مروة نجي اللي تستناكم في مهرجان دقة مع موسيقيين من خيرة العازفين عنا في تونس بقيادة المايسترو محمد الأسود. باش نسمعوا أغاني طربية لبليغ حمدي ولا باش يكون فما حاجات أخرين في البروغرام؟
1: لا كله بليغ حمدي.
0: أغاني كلها بليغ حمدي؟
1: كلها الليلة كلها بليغ حمدي.
0: هاي شنو نجمو نسمعو من البروغرام ولا من غير البروغرام؟ أنا نحب برضاك اللي كانت غنيت في The Voice.
1: أوكي دي الشيخ زكريا أحمد.

0: الله الله مروة نجي في استوديو موزايك اف ام تغني برضاك برضاك من اكثر الاغاني اللي شفناهم بصوتك من برنامج ذا فويس. ما شاء الله مروة هذا الصوت باش نلقاوه في روائع عبد الله حمدي في مهرجان دقة الدولي. كان فما لحن مروة نجي البليغ حمدي تقول مستحيل يتكرر, شنو هو؟
1: لا ده صعب قوي, ده سؤال صعب قوي. الحن بليغ كل لحن ليه شخصية وكل لحن ليه مود, وصعب قوي السؤال ده يا سمير.
0: لحن قريب لك هكا يحرك فيك حاجة كتغني؟
1: بصي بحبك وحبهم كلهم يا سمير, مفيش حاجة بليغ حمدي صعبة قوي معي بصراحة, مفيش أغنية بالنسبة لي.
0: كل الأغاني
1: كلهم فيفوريت, كلهم وبالذات أكيد وردة.
0: وردة
1: بالذات أكيد.
0: شو اللي تحب في وردك؟ لو فما حاجة تنجم تاخوها من وردة شنو تكون؟
1: لو حاجة أخدتها من وردة بحب تفاعل الجمهور مع تفاعل وردة مع الجمهور. في ذكاء, لأن وردة كان تعتبر يعني نهاية جيل العظماء, فكنا متعودين على ست أم كلثوم في فخامة في الوقفة. إنما الست وردة بدأت شوية الإيقاعات تبقى مقسومة أكتر, بدأت التفاعل يبقى مع الجمهور أقرب أكتر, فتحسيها هي أقرب للقلب أكتر. يعني الست فيروز لحد النهاردة في عظمة في الوقفة, نفس مدرسة المدرسة الكلاسيكية بتاعت وقفة أم كلثوم. لأ وردة كسرت الحدة دي, وبليغ كسر لها الحدة دي بالألحان.
0: وردة تعرضت للنقد في وقت ما, حتى من بتونس بيك الأغنية اللي اليوم نسمعوها على أساس طرافي وهكا تتغنى, هي تعرضت عليها للنقد في وقت ما على الإيقاع, على أنها فما شكون يقول أنها بعدت على الثنية اللي بدت منها.
1: دي حقيقة, لأن الناس متعودة على المدرسة الكلاسيكية البحتة اللي لسه بنتكلم عليها. فهي هنا وردة كسرت القاعدة تماما, بس القاعدة كسرت ما كانتش من أول بتونس بيك, بالعكس كان بليغ ممهد لها كتير قبلها.
0: وانت اليوم كمروة ناجي وين تقف في المدارس هذوما؟ وانت اليوم كن خذيت من الأوبرا الانضباط, خذيت زادة التكنيك, وين ترى روحك من بين المدارس؟
1: أنا بقيت ميكس, بقيت ميكس. يعني هتيجي تلاقيني مثلا بغني لست أم كلثوم, هتلاقي بصي فجأة أوتوماتيك هبقى بهزر وبضحك معاكي ومش عارفة إيه, وهتلاقي قدامك طفلة. هتيجي هتغني لست أم كلثوم هتلاقي الظهر اتفرد وأخدتي بوزيشن معين في الوقفة, تكنيك الغنى, الحروف ثابتة والصوت عريض. الست وردة هتلاقي فيه ابتسامة بقى أكتر, وانتي ألطف مع الناس وتفاعلك مع الجمهور. عبد الحليم عامل الميكس بقى ده بين الاثنين, هتلاقي فيه شوية كلاسيكي وهتلاقي فيه في النص شوية مقاسيم.
0: اليوم قبل حكينا على الانتاجات مروة ناجي, كي باش تاخو أغنية باش تغنيها اليوم, شنو الشروط اللي لازم تكون متوفرة فيها بالنسبة لك؟
1: بصي أنا المزيكا لحد النهاردة أنا بتعامل معاها مش بأسلوب المحترف. أنا لحد النهاردة بحب المزيكا كأني هوية بحبها, فلسه عندي شغف ليها. الأغاني علشان أنا في الأول اتربيت على ميلودي, فبحب أسمع في الأول ميلودي حلو هو اللي بيخطفني في الأول, وبعد شوية لقيت نفس لقيت أن الكلمة أهم من اللحن.
0: كيفاش؟
1: فمرة بسأل واحدة كانت بتشتغل معايا بتكلمني على أغنية, بتقولي أنا حافظاها كويس قوي أستاذة مروة, قلت لها حافظاها طب سمعيني. فبتغني لي الأغنية, فجأة لقيت بتقول كلام رص كلام, مثلا لو مثلا ذهب الليل وطلع الفجر ولا ماشي, لا هي ذهب الليل وطلع الفجر ولا عصفور سو سو, شايف القطة قال لها بسبس قالت له, فاهمة فاهمة قصدي؟ هي بتردد كلام. فمن اليوم ده أنا عرفت إن الكلمة أهم 100 مرة من لحن للناس, وبدأت أركز في الكلام قوي. غير كده خليني أقولك برضو الأغنية ذوق. وبصراحة اللي مساعدني برضو في ده أكتر محمد, لأن محمد
0: محمد اللي هو
1: جوزي
0: الزوج به نوجهله تحية وحدنا التحق بالستوديوات موزايك.
1: حبيب قديم يا سامية, حبيب قديم قوي بقى يا سامية.
0: قديش من عام؟
1: يعني إيه مش فاهمة؟
0: قديش قلت لي قديم معك ولا قديم في, لا لا في الموسيقى؟
1: لا قديم في الموسيقى إيه, قديم في الحب قوي يا سامية, بيحب ومن هو طفل قد كده يا سامية. يعني حبيب يا سامية.
0: وقديش عنده يحب مروة ناجي؟
1: لا ده بقى تبقى لسه ليه هو بقى بعد ما نخلص الحلقة بقى.
0: قديش من عام أستاذ محمد؟ عليش نو السر هذا؟ قديش من عام غارق في حب مروة نيجي؟ قول لنا خلينا نعرف الإحساس هذا منين طالع.
1: بقالنا 8 سنين يا سامية.
0: 8 سنين ربي فضل.
1: داخلين في التسعة.
0: نسيتها.
1: لا دخل شهر
0: عام.
1: لا مش نقصت عام لسه 14 2 اللي جاي يا سامية. جاي بتهدي النفوس.
0: ربي فضلكم لمعافكم.
1: آمين يا رب.
0: دونك الأغنية بالنسبة ليك لقيت اليوم كونه الكلمة أهم من اللحن. لو تلقى الكلمة تكون في المستوى وكما أنت تحب تسمعها واللحن يكون أكثر بوب أكثر إين أكثر موسيقات اليوم.
1: ما عندناش مشكلة في الشكل الموسيقى أو الفريم الموسيقي. ما عندناش فيه شكل مانع في أي شكل. وزي ما قلت لك فعلا محمد ذوق حلو بيفلتر الأغاني بيختار لأن تعرض عليكي في اليوم أغاني كتير بيختار اللي هو شايفه مناسب واللي يليق على صوتك أكتر. وممكن ندخل نغني حاجة وناخدها وبعد كده شوية نقعد نسمع تاني في البيت نلاقي إن التوزيع ما طلعش حلو فنغير تاني التوزيع من أول وجديد. فلا إحنا في البيت عاملين ورشة حلوة يعني.
0: ونتصور اليوم التوازن أصعب في عصر السرعة في عصر السوشيال ميديا في عصر إنه الأغنية تكون الترند عبر تيك توك.
1: صح.
0: فهذا زي ده يصعب عليكم المهمة الاختيار.
1: في الأول وفي الآخر أنتي ليكي ناس بتحبك وليكي جمهور بيحبك. أنا برضو مقدرش أزعل الناس اللي أنا اللي حبوكي وعاشوا معايا الرحلة من أول ما بدأت. فلازم على قد ثقتهم اللي هم ادوهالك أن أنتي تقدمي للناس فن محترم كلمة حلوة لحن حلو. نغير بقى في الشكل الموسيقي زي ما احنا عايزين توصل للشباب بوب جاز أي حاجة.
0: فما ملحنين تحب تتعامل معهم مروانيجي؟ سمعت لهم ألحان قلت الأغنية هذه نجم تكون متاعي نجم نغنيها؟
1: لا أنا أي غنوة حلوة عمري ما فكرت بالشكل ده. بس أنا أي أغنية حلوة بالعكس بنوفرح لنجاح صاحبها بصراحة.
0: الأغاني اللي طالعة ترند مؤخرا فما أغنية تسمعها تو مثلا مروة نيجي اللي تغني لنا الطربي اللي تغني الكلاسيكيات في كرهبتها في السيارة شنو تسمع؟
1: فضل شاكر.
0: شنو أكثر أغنية فضل شاكر حبيتها؟
1: قوليلي كده
0: إلا وأنا معاك.
1: إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة مفيش ولا دمعة حايرة وبلاقيني معاك إلا أنا معاك.
0: شحيحة ما كملتها لي شوي
1: هنكمل دلوقتي يلا يلا يلا.
0: مروة نيجي تغنينا فضل شاكر ولكن بتسموها في روائع الملحن المصري الكبير بليغ حمدي. تلقاها في حفل في مهرجان دوغا نهار 24 جويليا بقيادة المايسترو محمد لاسوت وخيرة العازفين التوينسا. كونوا في الموعد باش تسمعوا برشا طرب باش تستمتعوا بصوت مصري مميز. الانتاجات وقتش قريبا نحكي والنجم نحطوا هكا شهر شهرين ثلاثة شهر.
1: محمد اسألي محمد الغنوة الجديدة هتنزلها امتى؟
0: الغنوة الجديدة وقتيش محمد؟ شهر شهر ونسمع جديد مروة ناجي. كي تجي لتونس نتصور اكيد باش يكونوا فما كونتاكت اكيد باش تسمع فنانين توينسا. فما فنان تونسي تحب تتعامل معاه نجموا نراكم في ديو علاش ليه نجم يكون بداية مشروع فني؟
1: استني اسبوري
0: قتلي مليني واحدة
1: مينة رجعي تاني ميم نون
0: مليني واحدة واحدة. أيوة. فما فنان تونسي تحب تتعامل معاه نراكم في مشروع فني مع بعضكم؟
1: بصي كنت قاعدة مع بنودة صحفية امبارح أول ما وصلت فقالت لي مروة كانت قاعدة بقى بتذاكر مروة إيه شخصيتها إيه بتغني إزاي. فقالت لي لو عملتي حاجة مع طبعا الأستاذ والمدرسة الكبيرة لطفي بوشناق هتبقى حاجة حلوة قوي. فطبعا يعني أنا أتشرف ويزدني شرف أستاذنا كبير ومدرسة كبيرة يعني لا يقل أي أهمية يعني عن مدرسة ست أم كلثوم. يعني إذا وجدت تونس فوجد طبعا الفنان العظيم لطفي بوشناق.
0: لطفي بوشناق نوجهوله تحية كبيرة برشا وأغلب الفنانين الحقيقة اللي يكونوا بحضنا هنا. فما لطفي بوشناق فما صبر رباعي زيد.
1: لا صبر رباعي خلاص بقى أنا يعني بنطه يعني وغنيت معاه.
0: عندكم برشا ما غنيتوش مع بعضكم؟
1: لا غنينا مع بعض في البرنامج وغنينا بعد كده ظهرنا في برنامج سوا وغنينا مع بعض إحنا الاثنين.
0: أغنية برود انتاج خاص مع بعضكم؟
1: لا
0: ما جاش المقترح؟
1: لا لا لا بس عملنا كذا حفلة مع بعض سوا في مصر وفي مهرجان الموسيقى العربية وفي كذا حفلة عملناها سوا في مصر.
0: دونك نمشي في مقترح لطفي بوشناق أكثر.
1: ده دي أمنية
0: إن شاء الله
1: أتمنى تتحقق. بس برضو في اعتراف زي ما كان عندي فترة في حياتي كانت مهم المدرسة الكلثومية أنها تكون مدرستك فأنا كانت ذكرى محمد كانت من أهم الأصوات اللي أنا أخذتها في فترة، كانت قدوة كبيرة لي وكانت مدرسة كبيرة لي. إلى أن بدأت الناس تقولي خلاص كفاية لازم يبقى ليكي شخصية، كنت بغني نفس التكنيك نفس العراب نفس كل حاجة، كنت مهووسة بذكرى مهووسة.
2: أقرب أغنية لقلبك من أغاني ذكرى ونختموا بها الحوار، كان نجم نسمع بينا شوية،
1: اختاري.
2: كل الليموني
1: كل اللي لموني، هتغني معايا؟
2: غني ناس معانا.
1: كل اللي

0: منهم أكتر من اللي تمنوه وكل اللي لموني لموني لموني لموني.
1: الله الله مروة نجي يعطيك الصحة. الصوت المميز هذا مش تسموه في دوغ نهار 24 جويليا مازالوا ليبيي نجموا تاخذوا تذكركم وتعيشوا الرحلة الدوغة وتعيشوا الرحلة مع الصوت هذا يا المصري. نورتنا مروة نجي إن شاء الله ترجع بحذنا لقرطاج.
2: أمين يا رب إن شاء الله.
1: سمعت أخبار هكا شوية يعني. صح ولا مش صح؟
2: لا أنا أتمنى ما في أي فنان عربي يتمنى يقف على المسرح العظيم طبعا مسرح قرطاج أكيد
1: إن شاء الله ترجع الصوت المصري مروة نجي لحفلات في تونس. شكرا لك خليكم معنا نرجع معكم ساعتنا الثانية من كورنيش على موزيكا فين تسويت وقايت الأخبار مع مراد دريدي. رجعينا
3: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Liav Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descartes.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
4: الأولى في تونس
5: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحييه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا
6: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
7: أمين بانك le partenaire de votre succès.
4: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايك FM مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة ستاغ تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء 22 جويليا بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ويشمل قطع الكهرباء المحتمل عدد من مناطق ولاية تونس الكبرى وهي فوشانة والمغيرة وبرج السدرية وحي التضامن والسكرة والمروج ومجرين ورادس والزهرة وحمام الأنف وبومهل وبيرين وريانة ودور هيشر والمرسى وبرج الطويل. أما بمناطق الشمال فيشمل الإشعار عدد من معتمديات ولاية نابلة ويقليبة وحمل الغزاز والميدة وبني خلاد والهورية ومنزلة ميم ودار علوش والحمامات ومنزل بوزلفة وعروبة، إلى جانب بعض المناطق بولاية زغوان وهي زغوان المدينة والفحص وصواف والزريبة وبعشير وأجرادو وجبل الوسط وبير مشارقة، فضلا عن مناطق سجنان وجومين والمتلين ورأس جبل ومنزل عبد الرحمن والعالية وغار الملح ومنزل جميل وماطر وتنجة بولاية بنزرت. وفي مناطق الشمال الغربي قد يشمل الانقطاع مناطق مكثر وجريسة والدهماني وشمتو وواد مليزة والكريبة وقبلات والقلعة الخصبة وسيد إسماعيل ونفسها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام لشركة ستاج على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهد عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم الأربعاء أنه اقترح ضمن هذه المراسلة عقد اجتماعا عاجل مع مسؤولي شركة ستاج لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي، إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة. ونبهت هيئة الصيدلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يتترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. مناطق مختلفة من ولاية نابل تشهد خلال الليلة البارحة واليوم الأربعاء احتجاجات مواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية لاستغلال المياه لساعات طويلة. ونفذ متسكنو قرية هرمان التابعة لمعتمدية الهورية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على مستوى طريق الجوية عدد 26، عبروا من خلالها عن استيائهم الشديدة من الانقطاع المتواصل للماء منذ أكثر من 3 أيام وما سببه ذلك من معاناة كبيرة في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة. في أخبار العالم، وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة ترصد استدارة 9 سفن منها 7 ناقلات خرجت من موانئ سعودية وكانت في طريقها لعبور باب المندب قبل أن تعود أدراجها، وذلك عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن فرض حظرا على الملاحة يستهدف السعودية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يقول أن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادته والمؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطينية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: بلتي طريق المطار وصنحت 8:16 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايكا فام الأولى في تونس. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم سيصل ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايكا فام فانيتا بونا زد على لايف فيسبوك متاعنا ويوتيوب موزايك توت سويت وقيت أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور بالنسبة لليوم نحكي على مهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية. تفاصيل الكل مع المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس مدام حياة فتح لي العلوي. مرحبا بيك.
2: مرحبا. مرحبا سيدة سامية. مرحبا بيك وبكافة مستمعي ذات مزيكة.
0: دينك من التحذيرات الأخيرة سيال وفيرتور وقتش نبدأ؟
2: إن شاء الله العاشرة ليلة نبدأ وإحنا في آخر اللمسات إن شاء الله تتعدى سهرة رائقة وممتعة للجميع.
0: كان نحكيو على البرمجة اللي كانت السنة الفارتة والسنة فما حاجات غيرتوا فيها على المستوى الفني ولا حافظتوا على نفس التمشي؟
2: والله الحقيقة احنا حافظنا على نفس التمشي ولكن فضنا بعض الإضافات. انفتحنا سنة في الدورة هذه على تعرف سيادتك السيدة سامية أنه المهرجان عنده رؤية وعنده استراتيجية. الرؤية هذه مبنية على المحافظة على التراث وصيانة الهوية وتثمين دور الفنان الشعبي في المحافظة على هذا التراث اللامادي. الحقيقة سنة انفتحنا على التراث اللامادي على مستوى الجهات. نحكي مثلا على فرقة وبنتن على فرقة الصف على فرقة ستال فرقة المنارة. هذوما فرق إن شاء الله باش يكون لهم معناتها موعد مع جمهور أذنا باش يقدموا عروض اللي الحقيقة معناتها باش تكون معناتها ذات طابع جهوي معناتها تراث لامادي جهوي. نوعية الرقصات نوعية الأغاني نوعية الموسيقى اللي هما معناتها والمقامات اللي يستعملوها إن شاء الله باش تكون لهم معناتها لقاء ومعناتها عرض متميز باش يعديه مع جمهور أذنا من مختلف الجهات.
0: وبالنسبة لأسعار التذاكر بين قداش وقداش مدام حيات؟
2: الأسعار التذاكر في المتناول معناتها تسميه معناتها مهرجان أذنا خطر تشرف عليه الوزارة من أقل الأسعار اللي موجودة. معناتها نحكي على تذاكر بين 20 دينار و10 ألاف معناتها مش أسعار مشتة معناها.
0: بالنسبة لكل العروض ما فماش تفاوت كبير بين مختلف العروض؟
2: لا ما فماش تفاوت كبير باعتبار أنه فما كان عرض نور شيبة أحمد فنان المصري اللي هو معناتها تعرف معناتها تكلفة العرض متاعه معناتها عرض أجنبي أكيد يتكلف أكثر. الحقيقة التذكرة بين 40 دينار و20 دينار.
0: أحمد شيبة اللي هو اليوم في الافتتاح. علاش اخترتوا الافتتاح يكون مصري مع أحمد شيبة؟
2: والله ما كانش مقصود معناتها تعرف انت التزامات. احنا في فترة ما كيف بدينا نستعد للعروض هذية لأعداد المهرجان كانت أبرمنا العقود معناتها مع الفنانين التونسيين قبل ولكن في إطار التفاوض معه ما لقيناش كان الموعد هذية اللي هو معناتها يوم 22 وصادف أن يكون معناتها قررنا باش نحطوا استتاح لأنه ما عندناش خيار آخر فقط.
0: واضح دونك ما كانش اختيار فني بالنسبة ليكم كنتوا ملزمين
2: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ما كانش اختيار فني ولكن ضرورة معناتها برمجة فقط.
0: والحقيقة سعدت جدا كي شفت في البرمجة عرض الاختتام اللي هو عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة اللي قدم برشا للفن الشعبي التونسي وقداش تمنيت الراوه في مهرجانات أخرى من سنوات مش من اليوم. كان من السهل إقناع حبوبة بالعودة للمسرح؟
2: أكيد معناتها مسرح أذنا راهو معناتها المهرجان الحقيقة هو صغير في عمره ولكن مثل صدى كبير ما ثمش ما نتصورش أي فنان معناتها حتى معناتها باش ينجم يرفض معناتها وهذا باش يقع فيه تكريم. الحقيقة هذه فرصة معناتها مهمة جدا بالنسبة للفنان أنه يكرم في إطار مهرجان دولي للفنون الشعبية. ما نتصورش معناتها بالأريحية بروح المسؤولية اللي عند الفنان الشعبي ملك الفن الشعبي هذه حبوبة أنه يرفض دعوة كيف من هذه معناه.
0: مدام حياة قلت لي عرض تكريمي فما فنانين باش يغنيوا أغاني للهادي حبوبة وإلا فما عرض كنا سمعنا عليه شوية تفاصيل كان باش يكون في كارتاج من سنوات اللي هو تصور الهادي حبوبة وعرض تكريمي لمسيرته. فأي العروض باش تكون حاضرة في الاختتام؟
2: هو عرض تكريم باش يكون بهذور وبطبيعة وباش يقدم لنا الأغاني المتميزة اللي اشتهر بها، وفي نفس الوقت باش يكون معاه بعض الفنانين اللي باش يعملوا ديروتخيز بأصواتهم لأغانيه معناتها، واللي هو غنيهم في وقت ما معناتها برفقته.
0: بالتوفيق للفريق كل. نتصور مع الهادي حبوبة باش يكون عرض استثنائي، اخترتوا زادة عروض ثنائية، شنو كان التصور الفني متاعها؟ نلقاو عاطف نور والحبيب شنكاوي، فما زادة عرض لتليلي القفصي وهشام سلام.
2: اي الحقيقة حبينا معناتها نعطيو اكثر فرصة للفنانين التونسيين باش يطلعوا على مسرح مهرجان أودنا، وأومنتو نشوفوا نفس التوجه ونجمعوا بين الفنانين الشعبيين باش يكون عندهم أعمال مشتركة باش يحاولوا يعملوا تصور سينوغرافيا للعروض المشتركة بيناتهم. هذا إضافة إلى العرض العروض الأخرى الفرجاوية، الحقيقة نحب نزيد نحكي عليها، احنا ما عادش نقتصروا معناتها التمشي اللي مشينا فيه السنة ما تكونش عروض فنانين معناتها غني فقط الأغاني معناتها المشهورة متاع فنانين هذوما، ولكن حاولنا نخدم زادة على الفرجة على العروض اللي تمزج بين الرقص والحكاية والأغنية والموسيقى وكل ما معناتها يضيف للعرض. نحكي مثلا على عرض نجلة في الزردة للفنانة التونسية نجلة التونسية، نحكي على عرض سينوج، نحكي على عرض فليقة اللي هو يحكي على ملحمة معناتها على برشا أنماط موسيقية من كامل الجهات التونسية. هذا الكل معناتها حبينا نعطيه بعد آخر للموسيقى الشعبية، للموسيقى اللي مبنية على حكاية على اللحظة اللي تقالت فيها معناتها الأغنية هذيك اللي تخلقت فيها الأغنية ذيك في لحظة الفرح، في لحظة القرح كما احنا نقوله، في لحظة المقاومة، في لحظة النجاح، في لحظة الأفراح. هذا الكل معناتها حبينا يكونوا مش مجموعين في عرض متميز. مثلا نحكي على عرض فليقة اللي هو بش يكون معناتها ان شاء الله هو عرض قديم الحقيقة، ما هوش عرض جديد، ولكن بالنسبة لمهرجان أودنا بش يكون معناتها في رؤية تصور جديد.
0: بالتوفيق لكل العروض مدام حياة، بالتوفيق لكم. آخر سؤال، هل فما عروض حبيتوهم يكونوا موجودين سنة وما نجمتوش تجيبوهم، وإلا كل العروض اللي حبيتوهم كانوا حاضرين في الدورة هذه؟
2: والله الحقيقة بالمناسبة هذه نغتنم الفرصة أني نشكر وزارة الشؤون الثقافية، نشكر وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، نشكر مسرح الأوبرا، هذوما الكل مؤسسات تحت إشراف الوزارة كانوا متعاونين معنا وعاونونا في كل ما يتعلق بتنظيم المهرجان من معناتها من دعم مادي ودعم لوجستي تحت إشراف طبعا السيدة وزيرة الشؤون الثقافية اللي حابين عليه معناتها الحقيقة خذيناه. بقى تعرف انت الاعتمادات معناتها لابد من ضبط الاعتمادات اللي السلاحة بين عليه خذيناه، وان شاء الله العام الجاي تكون معناتها دورة اطول شوية واكثر معناتها عروض معناتها متميزة ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد، والجمهور ان شاء الله زادة يكون في الموعد. تكونوا في اذنا نحكي على المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية اليوم. احمد شيبة في الموعد، حاتم اللجمي، القصد النجلة في الزردة، بنجمي ومجموعة من الفنانين اللي استنوكم نهار 25 جويليا. بعدهم تلقاو هشام سلامة، ليلي القفصي، محمد علي الأسمر، لحبيب شنكاوي وعاطف نور. نلقاو زادة عرض فولكلوري، نلقاو عبد الكريم البنزرتي، نصر الدين الشبلي في فلاقة، وتكريم الكبير الفنان هادي حبوبة نهار 2 أوت في اختتام المهرجان هذي. هذه كانت أكتو كولتور، وخليكم معنا شوية خلينا نحكيو على مهرجان ببرمجة واعدة في الملاسين والدخول مجاني. شوية خلينا نكتشفوا مع بعضنا الأسماء اللي بشكون حاضرة في الافتتاح والاختتام، ورؤية فنية كاملة قاعدة تتحضر للملاسين. خليكم معنا نسمع تو سويت بنجمي هزايونك رجعينا.

0: 20 جميل من مشروع سينو جهز عيونك وصنحت 8:28 دقيقة. سأل مبرش على صديق البرنامج رشيد كريك شو أي إنسان يسمع فينا تو على موزيك فام على سيتنا موزيك فام كيف تابعوا فينا على أبليكاسيون موزيك وإلى لايف متاعنا على فيسبوك ويوتيوب موزيك فام. مازلنا نحكي ومهرجانات توت سويت في أكتو كولتور. أكتو كولتور فرحانة برشا اني باش نحكي عليه المهرجان هذا, والحقيقة مانيش باش نعطيكم برشا تفاصيل على البرمجة, باش نحكيه فقط على الافتتاح والاختتام. هو المهرجان الصيفي بالملاسين في دورته الثانية, باش يعطينا تفاصيل رئيس المجلس المحلي بالملاسين وكيف هو مشرف على المهرجان. يجي بحذنا مش أول مرة الموزايك زياد يحيوي, مرحبا بك.
1: مرحبا مدام سامية, مرحبا بمستمعين موزايك.
0: شنو الحوايج؟
1: صحة على الاستضافة والدعم,
0: ونتصور تستحق الدعم زياد انت وفريق كامل.
1: بارك الله فيكم, هذه شهادة نعتز بها. والحقيقة موزايك اليوم وليت جزء من مشروعنا الثقافي في المنطقة, يعني في كل مرة تسلط الضوء وتدعمنا وتعاوننا.
0: وفي كل مرة زياد باش نحكي شوية جانب شخصي قبل ما نحكي على البرمجة تفاصيل البرنامج, اللي قد ما هكا تصير صعوبات للمهرجان هذايا وإلى كل التظاهرات اللي خدمتهم على في الموسم كامل, ما كبشتش ما رخيتش, ما زلت شدد صحيح باش تكمل.
1: والله شو هي الحاجة, إذا كان ما تجيش بتعب وبصبر ما عادش عندها نفس الشارم ونفس الجو. أي في كل تظاهرة قاعدين نتعرضوا للصعوبات, لكن نحن رانا قاعدين نخدموا على فكرة أن الرسخ اليوم ثقافة جديدة في المنطقة. كما قلت قبل ومازلت نعاودها, رو الثقافة اليوم حق, ما فما حتى إنسان ولا حتى جهة عاملة مزية أنها توفر عروض كبيرة ومهرجانات للأحياء الشعبية كما الملاسين وكما تونس الغربية بصفة عامة. وأنا ديما توجهي ورؤيتي أنه مهرجان الملاسين يولي منارة ثقافية بالنسبة لتونس الغربية الكل. ما عندناش مهرجان كبير كي نقول الملاسين, حي زهور, سيدي حسين, الزهروني, الأحياء الشعبية هذيك الكل بالزخم وبالطاقات اللي فيها وبالشباب اللي فيها. نستحق انه يكون عندنا مهرجان كبير, انه يكون منارة ثقافية يستقطب العباد الكل, وخاصة انه يكون يراعي الخصائص الاجتماعية للمنطقة ويكون مجاني باش الناس تجي وتتفرهد. سينون بالنسبة للصعوبات الحقيقة مدام سامية متعودي, وبالحق نحن قاعدين نخدمه ومانيش مستحيل باش يوقفنا حتى حد, ومستحيل باش توقفنا حتى حاجه.
0: ونتصور كان فما حاجه زاد تنجم تكون داعم وتخليكم تكملوا اليوم كفريق, هما صغيرات اللي يحضروا على الافلام, سواء في التظاهرات اللي خدمتوهم على الافلام والا زاد صغيرات اللي يحضروا على السبيكتاكل نتاع الموسيقى. وقداش من حلمه تراهم في عينين الصغار اللي يتفرجوا زيد؟
1: اكيد بريسك في كل مهرجان وليت عادة تصير انه الصغار بعد العروض هما اللي يعملوا حملة نظافة في استاد, وهما اللي ينظفوا, هما اللي يتلهوا به. يعني توا استاد هو منشأة رياضية صحيح, لكن ولينا نغزروا له زادة في نفس الوقت هو المسرح وهو النادي الثقافي اللي نتوجهوا له, ومعناش فضاء اخر للأسف ننشطوا فيه ولا نعملوا فيه تظاهرات ثقافية.
0: وهي نسمع فيها من سنين, اليوم 2026 ما زلنا في الملاسين ما عناش حتى دار شباب, حتى دار ثقافة.
1: أيوة هذا اللي كان, والله كان الديبا متاعي أنا ولاد الحومة قبل ما نجي للموزايك, أنه أي راو باهية أنه يكون عنا مهرجان صيفي ومهرجان رمضاني, وأنه يكون عنا مهرجان سينما, وأن أسسنا الحاجات هذه ولقينا دعم من سلطة الإشراف يعطيهم صحة. لكن اليوم راو الثقافة ما يزمهش تكون موسمية, ما نتعاملوش مع الثقافة بمنطق غلة يحكم في الصيف ولا في رمضان, لا, نحن حاجتنا بالثقافة على طول العام, حاجتنا باش يكون عنا فضاءات ثقافية سواء دار ثقافة سواء دار شباب. يعني تعبنا من كلمة مشاريع معطلة, مشاريع معطلة وحكينا عم ناول في موزايك, وحكينا قبل في بلايس أخرى على دار شباب الملاسين. دار شباب الملاسين ولت يعني مسلسل تركي ما هيش بشتوف, يعني توا أخر يعني المستجدات انه فما الاعتمادات وفما الفلوس باش المشروع ينطلق, لكن واقفين على تخصيص قطعة أرض الفائدة وزارة الشباب والرياضة من عند وزارة أملاك الدولة. يعني
0: قديش عنا من عام نحكي في المشكل هذا، في المشكل
1: نحكي
0: نفسه،
1: نحكي على المشكل نفسه. بداوها النشطاء في المجتمع المدني وقت اللي أنا صغير من 2013 يمكن.
0: هل وقيت معناها بعد 13 من سنين نحكي على مشاكل أخرى مثالش؟
1: هي الاعتمادات ديجا اللي موجودة طبعا من عام 2019. الفلوس اللي موجودة باش تخدم بها المشروع الدراسات فلوسها تصبت عام 2019، الفلوس خلطت عام 2021، وهنا نستنى وهنا باش نخصصوا الأرض. اليوم يعني إذا كان مطلب تخصيص أرض من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة أملاك الدولة يخرج نهار 8 سبتمبر 2025، إلى حد اللحظة هذه وزارة أملاك الدولة ما تجاوبش يعني بالرفض ولا بالقبول. الحقيقة أنا نستغرب، وكأنه كل إدارة في بلاد ولا كل إدارة في قارة يا أخي شنية بيناتهم يعني، والله لاني فاهم الحقيقة. رأوا ألف سؤال وألف تساؤل، وهذا حتى لا نحكيه فيه بالرسمي في شباب المنطقة يقول لك إيه شنية معناها تخصيص يقعد بريسك توا عام بش وزارة تعطي الوزارة في نفس البلاد؟ ليه راو نحن متضررين، راو شباب ملاسين هو اللي عاني، هو اللي ماشي في ثنية خايبة، رانا نحبوا نقضيه على الإدمان ونحبوا ننقذوا أصحابنا وولاد حومتنا، عاونونا وعطيونا حقنا يعني إنه يكون عنا دار ثقافة. غديك راني ننقذ لك ألف شاب وألف صغير بدار ثقافة.
0: والتغيير ممكن زياد من خلال التظاهرات اللي تعمل فيهم أنت والفريق الكل بتبيعه في الملاسين. مؤخرا سدا شفنا سينما دور في حي هلال، اللي شفنا مشاريع تبنيت وتكونت سوى في مستوصف، شفنا وين صغار نجموا يلعبوا اللي هي أبسط حقوقهم، أبسط حقوق أنه صغير اليوم يخرج يلقى متنفس، أنه صغير والكبير عنده الحق باش يتفرج في فيلم، عنده الحق باش يتفرج في سبيكتاكل. مش الناس كلها عندها القدرة أنها تمشي تقص تساكر ب100,000 وب120,000 وغيرهم من الأسعار اللي نحكيوا عليهم، سواء في البريفي وإلا زادة في المهرجانات. فاليوم ثقافة نصورها من حق الجميع ومن أبسط الحقوق. أنت قلت كلمة أنه تنقذ شاب وإلا ألف شاب، اليوم الراو في طاقات حتى لليوم ما زلنا من الملاسين نسلم برشا على الطفل الصغير اللي شفناه في بطولة روندا 13 الدالية النهدي اللي هو هادية بجورية، طفل صغير من الملاسين ما زال يحب يحلم ويعيش. دونك من حقهم نتصور اليوم 2026 ما زلنا نحكيه في نفس المشكل من عقود وقاية نلقاه مشاكل أخرى. خلينا نحكيه على المهرجان، مهرجان الصيفي بالملاسين الدورة الثانية اللي بيكون بالملعب البلدي علي البلهوان بالملاسين من سنين أوت حتى الستة أوت. شوية خلنا نعطيكم فكرة على الأسماء، نتكلم على الأسماء ولا ترتيحة صغيرة ورجعين.
2: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910,000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكي على مهرجان صيفي بالملاسين من 2 حتى 6 أوت. زياد أنا وحان عندي فكرة على الافتتاح والاختتام. الافتتاح باش يكون مع الفنان المصري إيهاب توفيق العشرة متاع الليل 2 أوت بالملعب البلدي علي البلهوان بالملاسين، والاختتام مع الفنان العالمي فنان البوب لأنه ما عادش يحب بلتي كلمة الراب التونسي بلتي. بلتي اللي سنة عنده تقريبا 3 عروض فقط في تونس، اختار انه ما يكونش موجود في جولة صيفية. نتصور طول قبل انه باش يكون في المهرجان هذا ما كانش متردد
1: اكيد بطبيعة الحال. هو بلتي في الاخر يعني ولد الحومة، بلتي سيدي حسين الملاسين نحكيه على حومة واحدة نحكيه. حتى المشروع والفكرة اللي كنت نحكي عليها انه يكون فما مهرجان كبير في تونس الغربية، قلت راه من الملاسين الحي ظهور السيد حسين يعني اكيد بلتي باش يكون معايا في نفس الحلمة وباش يمن بالفكرة هذه. دونك بلتي بين ناسه بين اولاد حومته بين اهله من غير حتى تردد، بلتي في الملاسين ان شاء الله.
0: بلتي قبل باش يكون في الملاسين مش بلتي كهو، فما سيدة كما قلنا إيهاب توفيق، فما أسماء أخرى باش تكون حاضرة في البرمجة. كنت تعطيني فكرة أقرب باش يكون عروض راب، عروض شنو هكا في التصور الفني متاعكم؟
1: والله هو التصور يعني حبينا بالشراكة مع مندوبي الثقافة ومع وزارة الثقافة ولاية تونس كسلطة إشراف، وحبينا أنه يكون البرنامج يمس الشرائح الكل، فما عروض باش تكون للأطفال، فما عروض باش تكون فن شعبي، عروض راب، يعني حبينا نمسوا أكثر أنماط ونمسوا أكثر شرائح عمرية. يعني
0: في البروغراماسيون لشنو رجعتوا زياد لكونك انت قريب اكثر من اولاد الحومه، تعرف شنو يحبوا يتفرجوا والا كيفاش كان الاختيار الفني؟
1: والله الاختيار الفني يعني جاء على اساس انه نعملوا مهرجان يكون موزايك، يكون متنوع، وتفاوضنا مع برشا اسماء الحقيقه، وحتى كانوا فما نجوم اخرين من العالم العربي باش يكونوا حاضرين، للاسف انه قانون بتاع العملة الصعبة ما نجمناش.
0: قانون العملة الصعبة يتحل في مهرجانات وفي مهرجانات ليه؟
1: ما نعرفش الحقيقة حتى، يعني
0: نتصور تبع معايا في البرمجة فما فنانين أجانب موجودين في
1: مهرجانات أخرى. صحيح مهرجانات. صحيح، هذه نقطة استفهام الحقيقة أنا بيدي ما عنديش إجابة لها
0: حتى التوى قد يعنى من نقطة استفهام معنيش لدار ثقافة لدار شباب،
1: نقاط الاستفهام ما تفاش، وحتى الملعب البلدي بالملاسين النادي الأولمبي النقل ما يكورش فيه، يزم يكور في الوردية ولا في منوبة ولا في تيرا آخر. نقاط الاستفهام عديدة يعني كمش نقعد ونحكي ليه برشا هكيك. شو الحقيقة نعتبر روحي أنا ولا أولاد حومتي رانا قاعدين نجهدوا في أنه نزرعوا ابتسامة، إن نخدموا على حلم إن شاء الله غدويك واقع آخر يكون واقع خير حتى للجينيراسيون اللي باش تجي بعدنا. ما نحبش أنا كبرت وتربيت في حومة ما فيهاش دار شباب، ما فيهاش دار ثقافة، نقص تأطير. ما نحبش غدوة أخويا صغير ولا غدوة ولدي يتربى في نفس البيئة ويتربى في نفس الجو. راو وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة الثقافة يلزمها تكون موجودة من خلال مؤسساتها، وراه بالحق التظاهرات هذه مهمة ومهمة جدا، لكن راهي الثقافة على طول العام ماهيش في 5 أيام في الصيف. يعني حتى لو كان باش نجيبه ما نعرفش اللي تتصور باش نقعدوا ديما ناقصين حاجة، على خاطر بعد

0: المندو نتاعنا وراه بالحق مهم برشا، راهو الثقافة كيما نقذتني أنا تبعت الموسيقى ومخي تحل على برشا حاجات أخرى وعرفت برشا ناس وبرشا علاقات، راهو مهمة حتى للشباب اليوم في منطقتنا، أنه بالحق راهي الثقافة تنقذ بها ألف شاب. وأنا قبل قلتها ونعود نقولها، أعطيونا المرافق طو نعطيكم ألف أنس جابر، نعطيكم ألف أسامة ملولي، نعطيكم ألف طارق ذياب، معنا كان الشباب، معنا كان الطاقة، استثمروا فينا تخرجوا ربحي، سهل العملية، استثمروا فينا كها.
1: نداء هكا من زياد يحيوي من موزايك. الموعد باش يكون في المهرجان الصيفي بالملاسين، رغم هذايا الكل نحكيو على مهرجان اخر وعلى خليني نقول مبادره اخرى منكم زياد باش الثقافه تكون موجوده في الملاسين من 2 حتى ل 6 وتقتصرتوا على 5 ايام. ظهر لي الصعوبات اللي كنا نحكيو فيها، لو توفرت الامكانيات كنا نجمو نحكيو على برمجه اطول.
0: هو شو الحقيقه، برشا مؤسسات عاونت على خاطر تعرف الموارد، توجهنا لبرشا مؤسسات، سواء مؤسسات خاصه سواء مؤسسات وطنيه، وفسرنا مشروعنا اللي هو بالاساس مشروع يعتبر ثقافي واجتماعي في نفس الوقت. فما مؤسسات امنت وديجا يعني من خلال دعمهم ودعم وزاره الثقافه باش تمكننا ان نعملوا برمجه ممتازه وبرمجه باهيه. ان شاء الله المره الجايه من خلال النجاح اللي باش نحققوه ان شاء الله في الدوره هذه يكون فما اكثر دعم وتكون البرمجه احسن. وان شاء الله قاعدين زيادة بعد المهرجان هذا نخدموا كيف كيف على المهرجان السينما ليالي الملاسين السينما، اي مازلنا ما حددناش التوقيت بالضبط، لكن في نفس البلاصة ان شاء الله تكون الدورة الثانية ليالي الملاسين السينمائية، وان شاء الله كيف كيف موزايك تدعمنا زيادة ان شاء الله.
1: اكيد اكيد باش نكونوا في الموعد. بالتوفيق ليك زياد، شكرا ليك. شكرا على قبول دعوة موزايك ورئيس المجلس المحلي بالملاسين ومشرف على المهرجان الصيفي بالملاسين في دورته الثانية. ما تفلتوش الموعد، العروض كلها مجانية
0: مجانية
1: مجانية. مشيو وكونوا حاضرين ودعموا الثقافة وين ما كانت. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبة اليوم. كورنيش من السبعة للتسعة تحليل
2: Calypso. Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux Antalilles.

0: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فيم 48 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. تابعوا فينا سواعتين من زمان. عايشوكم أجواء المهرجانات. نجومكم اللي تحبوهم يكونوا بحثنا هنا في استوديوات موزيك فيم. ساعتنا الأولى استقبلنا بحثنا المطربة المصرية مروة نيجي, وساعتنا الثانية فرحانة برشا باستقبالها معانا هي بالتليفون. ما أكيد كي باش تكون في تونس باش تكون بحثنا هنا في استوديوات موزيك فيم. تتفيت وقايتلا L'invité du jour.
1: Corniche. L'invité du jour.
0: هي فنانة لبنانية عازفة عود موسيقية قاعدة تعمل في برشا حس, خليني نقول في مختلف المهرجانات. كنا اكتشفناها في تونس من خلال مهرجان دوق الدولي, وترجعنا في مهرجان الحمامات الدولي نهار 9 أوت. تنجموا تسمعوا صوتها اللي ديجا سمعتوه قبل شوية على موزيك فيم. ساندي لاتي مرحبا بيك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. مساء الخير.
2: شكرا على الاستضافة.
0: نورتنا يا سندي. سندي كنت موجودة في مهرجان دقة, ترجعنا في مهرجان الحمامات نتصور لقاء آخر مع الجمهور التونسي. تشجعت بعد دقة؟
2: نعم.
0: تشجعت بعد دقة أنه يكون لك مهرجانات وحفلات أكثر في تونس؟
2: كثير. قد ما أقول يعني يا ريت كل شهر, لما أقول كل يوم, كل شهر بيكون عندي مهرجان بتونس. للصراحة
0: شنو اللي حبيت في الجمهور التونسي؟
2: رح أقول هيك كلمتين من القلب, فعلا من القلب. الجمهور التونسي يعني صار أهلي لهذه الدرجة. حسيت أنه أنا بين أهلي وأحبابي, والمحبة اللي عند الجمهور التونسي للفن, ويعني هيك كتير ديركت. شعب كتير ديركت, بس يحب حدا فعلا بحبه من القلب. فعن جد شكرا كتير للشعب التونسي, انه انا فعلا حسيت حالي بين اهلي واحبابي, وصار عندي هيك مشوق على طول انه يكون عندي حفلات مع الجمهور التونسي.
0: دقة, حمامات, ان شاء الله عام الجاي نحكيه على مهرجان قرطاج
2: ان شاء الله.
0: حتى الفكرة ساندي, حتى هدف بالنسبة ليك؟
2: هيدا بعتقد أنه هو هدف لكل فنان. فأكيد هذا الشيء من زمان.
0: محاضرة حاجة خاصة لمهرجان الحمامات الدولي. نتصورك راك شفت المسرح كيفاش, يمكن أكثر حميمي من مهرجان دقة. فما البحر, فما حاجة خاصة للجمهور هذا؟
2: نعم. هذا الحفل أكيد رح يكون في مفاجآت كتير. بفضل أنه هلأ ما أقولهم لأنه بيبطلوا سبريز, بس للأكيد في مفاجآت كتير بهذا الحفل.
0: نستناو الحفل هذين نهار 9 أود سندي, بش يكون بقيادة المايسترو. شكون معك؟
2: نعم.
0: بش يكون بقيادة أي مايسترو تونسي بش يكون معك في القيادة؟
2: نعم أكيد حيكون المايسترو تونسي والفرقة التونسية.
0: ما نجموش نعرف شكون المايسترو؟
2: والله الذاكرة, أنا ذاكرتي بتخوني جدا بالأسماء.
0: باه نسمي لك أنا وأنت قل لي. المايسترو محمد الأسود؟
2: لا.
0: المايسترو يوسف بالهاني؟
2: والله هيك والله ذكرت كثير
0: خيمتنا هذه الفتره. باهي ما يسالش. فما زاد شادي القرفي, فما فادي بن عثمان, عنا برشا دي مايسترو. تو نكتشفوا قريبا شكون باش يكون معاك في الحمامات. باش تكون سهره فيها الصوت الطربي اللي اكتشفناه معاك ساندي لاتي. باش تكون البرمجه نتاع الاغاني او دليل الاغاني مختلف على دقه, وفما اغاني اخرين باش نكتشفوهم بصوتك, فما انتاجاتك الخاصه. كيف بش يكون
2: الأغاني رح تكون جدا مختلفة عن البرنامج تبع دقة. في شغلات كتير عالم حتتفاجأ فيها, وحتكون أكيد كتير حلوة. في كمان أغاني تونسية.
0: أوكي.
2: هون حتكون مفاجأة, وإن شاء الله يعني بتمنى أنه العالم يكونوا كتار, وحتى أنا سلطن عليهم بالصراحة.
0: أنا نعرف تتسلطن بالعود. العود بش يكون حاضر على المسرح؟
2: هيكون أكيد حاضر.
0: إن شاء الله نستني الموعد نهار 9 أوت. ساندي لاتي تكون بحذنا هنا في استوديوهات موزايكا فام قبل 9 أوت، نحكي أكثر تفاصيل على المسيرة هدايا. نستني وك. شكرا ليك الفنانة اللبنانية ساندي لاتي، تستنيكم نهار 6 أوت. شكرا شكرا، وأكيد بش نكونوا في المتابعة والمواكبة لحفل بش يكون بنكهة طربي في مهرجان الحمامات الدولي. فنانة اكتشفناها في مهرجان دقة، أكثر يمكن سنة ترجع في مهرجان الحمامات، ميزت بعزفها على العود، يمكن هذا اللي منحها صورة فنية مرتبطة بالأصالة بالهوية الموسيقية العربية كما هي تحب تعرف روحها. سمعنا زيدا أغنيتها شمعة تقبيل على موزيكا فام، وهذا اللي خليها تدخل في مسار الانتاج أكثر من الإعادات. هذه كانت لانفيتي دو جوغ. كورنيش كورنيش من السبعة للتسعة تحليل مع ساندي لاتي، وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. نحب نشكر كل الفريق، شكرا الواثق، شكرا لكافة القسم الثقافي بموزايك كفام، شكرا ذي كان معنا في الأعداد كيف كيف، شكرا ليندا، سارة موجودة في حمامات، غسين موجود في أوذنا، ليندا زدا موجودة في كارتاج في بيلي، الواثق في بنزارت، نزدا توا ماشا للحمامات، الجوزيف أعطية أكيد باش نكونوا معكم في مختلف المهرجانات التونسية كالعادة الأولى في تونس. في المواكبة تابعونا على انستغرام موزايكا فام، على صفحتنا على فيسبوك، سيتنا موزايكافام.net. تحية سادة لكل قسم الديجيتال من خلال لبنى اللي معنا في كورنيش وخلودة في الإخراج. أنا ما بقى لي كمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كورنيش، بش يكون ضيفنا وليد التونسي، وكيف كيف نحكي على جربا ميوزيك لاند. باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نكملوا مع شب مامي. شب مامي غدوة يوصل تونس، غدوة الخمسة بش يكون موجود في

0: بوبليسيتي.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
2: الله عليك يا سيدي،
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
3: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
4: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وكاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة ستاغ، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا، وتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقات المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة في وزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية. وتطرق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترة طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. وأشار النواب إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة تسببت في خسائر كبيرة للمواطن والمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، والمترافقة مع موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا والمتجاوزة للمعدلات العادية. المنظمة التونسية لأطباء الشبان تعبر اليوم الأربعاء عن انشغال العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتزاول الماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب خدمات بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. ودعت المنظمة الوزارة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والقطاعات ذات صلة لعرض المعطيات الصحية المرتبطة بموجة الحر وتقييم تداعياتها واعتماد خطة وطنية عاجلة للتدخل. المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي شاطر تؤكد أن الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي تمثل محطة سنوية أساسية لمرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال توفير المعلومات الدقيقة والإجابة عن مختلف استفساراتهم قبل انطلاق عملية التوجيه. وأوضحت الشاطر في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه التظاهرات تستهدف الناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، وتهدف إلى تعريفهم بمختلف عروض التكوين المدرجة بدليل التوجيه الجامعي، بما يساعدهم على بناء اختياراتهم وفق قدراتهم العلمية وميولاتهم وآفاق التشغيل التي توفره الاختصاصات المختلفة.
5: الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي اللي هي اليوم بمدينة العلوم بتونس، اللي هي متواصلة 22 و23 جوان لفائدة الناجحين الكل في البكالوريا دورة رئيسية ودورة المراقبة. ندعوهم أنهم يلتحقوا بمدينة العلوم باش يستفادوا بالمعلومات الدقيقة والمحينة فيما يخص العروض التكوين اللي باش تكون في شكل محاضرات توكي أمنها أساتذة التعليم العالي في الاختصاص. يعني إذا كان ناجح جديد في البكالوريا حاجته بمعلومات حول الآفاق المهنية أو الأكاديمية للتكوين من التكوين دونك من الموجود في دليل التوجيه الجامعي، دونك نجم يواكب المحاضرات. كذلك المحاضرات يتم بثها بصفه مباشره للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينه العلوم. ينجم الناجح جيد في البكالوريا دونك يسال كل السؤالات نتاعه والاستفسارات حول العروض، حول معناها المجال الدراسي، حول الافاق نتاعها لي باسريل ما بين العروض التكوين. كذلك فما معرض الجامعات، دونك كل الجامعات التونسيه العموميه موجوده لهنا باش يرافقوا قداش يوجد في البكالوريا باش يمدوهم ويمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوهم في عملية التوجيه. نعرف عملية التوجيه عملية صعبة شوية، فيها برشا تردد برشا حيرة، دونك احنا نطمنوا كل الناشئين بالبكالوريا والأولياء متاعهم على هنا اللي نوفر لهم كل المعطيات اللازمة.
4: في أخبار العالم، منظمة المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تعلن إدراج مدينة سور الفينيقية في جنوب لبنان على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر، ويأتي هذا القرار بطلب من الدولة اللبنانية بعد أن تعرض موقع أثار سور التي تعد من أقدم مدن العالم المتوسط لإصابات مباشرة ولأضرار جراء القصف الإسرائيلي على المدينة خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى ومر بن عمار في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزيك FM.

كما العادة من توا حتى نص الليل ثلاثة سوية كاملين اللي بيشلقوا فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى اللي بدينا كنا ربحوا الحكيت كل المعلومات كل الفازيت ودوكا خممنا في كل شيء باش تعديوا معنا أبن سهرية ونتمنى أنكم تعديوا في أبن سهرية مغير ضو دونك إن شاء الله الضو يرجع هو باش نولي نعمل نشرة ضوئية أنا ما عادش نشرة جوية نعمل نشرة ضوئية ندور على مختلف الولايات نشوف من فما الضو ولا لي وتوكا إن شاء الله يا رب يرجع الضو في الأجيال القريبة كاو يزي من السيناريو تعرف حتى لتونا نستنى أنهم باش يخرجونا يقولونا نفدلكم معاكم تستيو في الصبر متاعكم نحس فما حاجة هكا فما لعبة قاعدة تتلعب بعد مصابي يقولون رانا نفدلكم معاكم سيبا نجحتوا في التيست بريف أوتوكا خلينا نبدلوا الجو على ابتداء ثلاثة سوية كاملين خبرنا في كل شيء براتيك ما وفرني لكم كل شيء على ذمتكم مش عاديو سهرية مزينة ردوا بيلكم على رواحكم طريقة سلامة للجميع وما تنسيوش مع العشرة ونص متاع ليل تنجمينتي تربح برشا كاش برشا فلوس وبرشا كدوات باهي عندي برشا فلوس ما عنديش مئة ما عنديش مئتين ما عنديش 300 ما عنديش 400 لا وما عنديش 500 أكثر ما عنديش 600 ما عنديش 700 وما عنديش 800 وما عنديش 900 أما الليلة عندي مليون دينار تنجم تربحهم انت الليله 1000 دينار بين يعمل برشا حاجات 1000 دينار يشريو لك جروب الكتروجين مبروك عليك تنجم تشريه تنجم تعمل برشا جو 1000 دينار باهين يعملوا برشا حاجات اذا كان ما مشيتش للصيف انت والمدام ولا انت والصغار ولا اليوم سلموا جميل 1000 دينار يعملوا برشا حاجات يخليوك خاصه تحوس تتفرد اذا كان عندك قرضه تحقق نسيت هنا تفرهيت وانا جو هي عنا قروضات عنا حاجات تسنى فينا ما أهم وتوكا 1000 دينار باش يمشيو في بلاصتهم سينو باش نبداو واضحين عندي دي تيكيز زاد كيف كيف مع العشرة ونص متاع الليل سهرية مزيانة غدوة لي فرج سليمان أو فرج سليمان عفوا أم بيانيست دو غونون يجينا من فلسطين وعنده موسيقى رهيبة ورهيبة جدا لكن للأسف سولد أوت أما أوغوزمون أنا عندي زوز ساكر خوبيهم لهنا نجم تربحهم انت وتمشي غدا لمهرجان الحمامات الدولي تمشي تحضر على فرج سليمان اون سواري اكسبسيونيل بيتمان الكلمه غدوه دونك من غير ما تلوج على المارشي نوار راهو عندي انا شو كبير تاخذهم بليش بعد لحظات مع العشره ونص نتاع الليل سينو كان ما تنجمش تمشي الحمامات عندي سهريه زاده مزيانه انجيليك كيجو اسم مهم برشا في الموسيقى افريكان وفي اليونيفير نتاع الموسيقى اللي تجينا من افريقيا باش تكون حاضره غدوه في مهرجان كارتاج الدولي تنجم تمشي انت زاده للسهرية ذي بيان سور كي نحكي سهرية تمشي معناتها زوز من الناس معناتها فما دو تيكي للسهريتين هذوما وما فماش رابح ما فماش زوز اما فما ثلاثة مستمعين اقتل لي تابي جملة واحدة سيد المخرج اقتل لي جملة واحدة به نمرو 23513000 23513000 اللي هو واتساب موزايك اف ام ينجم يربحك الألف دينار وينجم يربحك زوز تيكيات لانجيليك كيجو غدوة في مهرجان كارتاج الدولي ويربحك زوز تيكيات الفرج سليمان في مهرجان حمامات الدولي أما إذا كنت تو أنت تسمع فيا وتحب تخرج تحوس شوي آخر وتمشي لسهرية وتمشي بلاش لولاني اللي يبعث لي ميساج على واتساب موزايك اف ام يكتب فيه الكيتش العربي الأصيل لولاني اللي يكتب لي ميساج فيه الكيتش العربي الأصيل على واتساب موزايك اف ام 23513000 يربح دو باس السهرية الليلة في الكاليبسو ويمشي يحضر على هيثم وشريفة في الكيتش العربي الأصيل في الكاليبسو عندكم الوقت الكافي من غير ما تقعد جيني لهنا لولو نبعثهم لك هنا على واتساب الدنيا تقدمت ياسر نبعث لك ليتيكي على واتساب وتمشي الليلة للكاليبسو وتحضر على الكيتش العربي الأصيل مع كل من هيثم وشريفة من الهيميسيون خوي ومن الكدوات ومن الغود لشانس من العشرة ونص متاع الليل كل هذا وأكثر يستنى كل هذا وأكثر يستنى فيكم كل ليلة في هابي أور مقبل هيتنا بدأ بالموسيقى هابي أور

سلفيك الفرنسي يعمل في برشا موسيقى بنينة ليه ديزاني باش نديرو واضحين. موسولي كون اكتشفناه في سنة 2005 كان خرج في الفيلم اللي اسمه ايدين. هذا الموسو جالزي ما تنسيوش 23513000 واتساب موزيك فيم اللي ربحك برشا كدويت. هذا الكل بعد لحظات مع 10:30 متاع ليل في الغود لا شانس بيان سور باش ندورو على المهرجانات نعملو طلع على السهريات. هذا الكل في البوان لايف اذا كان ما قصش عليه.

0: تيمين بلا انا اختيس اللي نحبه برشا اللي لامنا مغسونه مي Let It Happen كنا اكتشفني في سنة 2015 مغسوني كان اخراج في لابيل كورنس 9-25 دقيقة ثم لموزيك فيم يدي ابي اور اذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا وين تسهروا تتسفيت نعطيكم فكرة
1: جو الليلة.
0: هاي خلينا نبدأ بالمهرجانات الساعة ونبدأ بمهرجان كارتاج الدولي. سهرة الليلة بشكون سيمفونيات 60 سنة من الموسيقى التونسية للأمانة. سهرة مزينة برشا باش تلقاوها بقيادة شادي القرفي باش تلقاوها سامي مهمة برشا شكري بوزاين نور الدين البيجي نسمة بن أحمد أحمد الربيعي نسر المهبولي ناري جبرايك و سامي خورينا رولا عازر وللأمانة السهرة مزينة بشكون 100% تونسية مع أصوات مزينين برشا. نكملوا في جو المهرجانات في مهرجان حمامات الدولي. سهرة الليلة بشكون مع فنان تحبوه برشا ومعروف برشا جوزيف عطية. هاي نمشي ونعملوا طالة في الفيرما في سكرة. سهرة الليلة بش تكون مع مال الشريف صديقتي نسلم عليها برشا. دوك نمشي وعملوا جو في السكرة في الفيرما مع مال الشريف. نمشيو للفلو في جمارة السهرة الليلة باش تكون اسمها جراج جاتوينج مع كل من ذباك زينجا وزيدا جي فانكارت. نمشيو لوسلي بلاد حبيبي داون تاون سيرة برشا فموتين معروف برشا تدخل الاسانسور تطلع سيتي ميتاج تبدا تسمع الموسيقى بشوية بشوية ويتحل الاسانسور باش تلقى كايميس السهرة اسمها ريبيرث اوف ذا كول سهرة اللي باش تكون جاز جوينج ديب. نكملوا في جمارة البيايف كلوب الليلة السهرة اسمها فوازير وباش تلقاو زيدا زيد سعيد. نخلو في جمارة فولامور جمارة سهرة نومي بيانو بيانو باش تلقاو كل من عزة نجيم وزيدا نيكلي. نقعدوا في جمارة سهرة في جولين باش تكون ليلى جولين ايدل باش تلقاو مروه العقربي مروه العقربي باش تلقاو دوني العش باش تلقاو ريان الاشب وباش تلقاو وسيم يحيوي شنو باش تعمل مروه العقربي اللي جابها تعرفوها كي تمشيو الجولين في جمارته. نقعدوا في جمارة مش بعيد برشا عليها مش بعيد على جولين الملو سهرة ليلى باش تكون اسمها لابيتيز مع كل من جسمي برانكو وزيدا شيان. نمشيو لسوسة في جاردان لو كوليبري للاسف ما يخدموش هبطوا كومينيكي قالوا شيخ كليون اون ريزون دون كوبور دو اي ديليكتريسيتي سوس مع بعضهم معناتها بايشوا جاردان لو كوليبري على خاطر ما فماش لا ضو لا لا مي دونك معناتها تصور انت قداش فما من انسان يخدم فيها ما نعرفش قداش 20 30 40 كلهم باش يروحوا لديارهم ماهوش باش يخدموا فهمتني والسياحه بيان سور واللي كان باش يخرج وممكن ماهوش باش يخلصوا ما نعرفش كيفاش يخدموا فهمتني دونك معناتها في طنبك الموسم السياحي لو جاردان وكوليبري نقولوا له باي باي بالنسبه لليله ما غدوه يرجع. نمشيو جولف برو سوسة صوت مزين برشا من زاهر ليله يسنى فيكم في الجولف برو. مازلنا في سوسة السهرة الليلة باش تكون اسمها ديسكو بغداد مع كل من بلاد لاست بوثيم كاليدو كامبير كوروليك ساتش مصعب اسميهم برجولي ولا ما نعرف يا تونسة مش تونسة ودوكا السهرة في ستيبس من سوسة باش تكون ديسكو بغداد. نقعدوا لا نمشيو الحمامات توا حمامات في الكوزي بار السهرة باش تكون كاراوكي نايت مع كل من هيثم سمود وزادة دي جي بنغلا. وزيدا في الكاليبسو الليلة السهرة باش تكون مع الكيتش العربي الأصيل شكون اللي باش يربح شكون اللي يربح ثواني ونعطيكم على اسم الفيزينة
1: جو الليلة.
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM.

تكون سعيد أو سعيدة الحظ اللي باش تمشي الليلة للكيتش العربي الأصيل، زوز تيكيات للسهرية في الكاليبسو. كنت بعث لكم وقلت لكم بعثوا لي مساج على واتساب موزايك فام، اللوليني اللي يقول كيتش العربي الأصيل في المساج على واتساب موزايك فام 23513000 يربح. ورابح بالنسبة لليلة أحلام 32 سنة، أحلام بلي كنت تسمع فيها بعث لي لقب على واتساب، أحلام 32 سنة من نابل، مبروك عليك. هي اللي ربحت زوز سيكيات من هدي موزايك فيم باش تمشي للكاليبسو الليلة وتحضر على الكيتش العربي الأصيل. نداء أخير لأحلام بلي أمان كنت نجم تعطيني لقب تو، من عرش إذا كنت تسمع فيها ولا ليه، أعطينا لقب باش نقولوه كامل. دونك هي اللي ربحت، مبروك عليها. بوم شبيه واضحين، ما تخافوش، مازال فما ربح، مازال فما من بعد شويه 1000 دينار تنجم تربحهم ومتي. دونك سي بون، راهو الكيتش العربي الاصيل اون لو كلاس، نخليه على جنب، نكملوا في لي كادو تويكا. فما 1000 دينار تنجم تربحوا ومتي، 1000 دينار باهين يعملوا برشا حاجات. اذا كان الاورديناتور نتاعك تحرق جرب قصان ضوء تنجم تشري اورديناتور جديد، اذا كان عندك عجله تنقبض بالسخانه تنجم تشري 3 عجيل مصور، حتى 4 تنجم تيخو حتى 4 أوتوكام. هذا الكل يصير إذا كان تبعثونا مساج على واتساب موزايك فيم 23513000. بزيل عندي دي تيكي، زيد عندي سهرية فرج سليمان غدوة في مهرجان الحمامات الدولي سولد أوت، أمين. عندي زوز سكر نجم نربحك، وعندي زيد زوز سكر لمهرجان كارتاج الدولي مع أنجيليك كيجو، صوت مزين برشا للأمانة، من غفيرانس في الموزيكا للقارة الإفريقية. أوتوكام شكون اللي بيش يربح؟ هذا اللي بيش نعرف بعد لحظات. فاضل شكر يا حياة الروح.

وصليل 2005 نكتشفوا لي شيدوف غادي بيتمان الكلمه اللي تيستو امورسو ليجندير امورسو ايكونيك اداجو فور سترينكس امورسو اللي بيرجع بينا ليبوك مزيانه ليبوك اللي وقت اللي كان تيستو وارمين فان بيورن وقت اللي كان اللاين اب يفجع للامانه وقت اللي لسيمي الكبار الكل جيل تونس وقت اللي الكاليبسو يبدا لومبوتياج متدخله وين الرومبوان هذاك وين ولات فما محكمه تو كان من غاديك سيتي لا بيل ايبوك ان توكا امورسو ليجندير ما تنساوش من بعد شويه تنجموا تكونوا مرابحين 23 513 ألف يشوفي تبعتو من مساج على واتساب موزايك اف ام بارتاجي فيه الفرحة متاعك اللحظة متاعك تنجم تربح 1000 دينار زوز تيكيت لفارس سليمان وزوز تيكيت لأنجيل كيندو في مهرجان كارتاج الدولي شيدوفر رجعين بعد شوية

0: لايف عم مغسول منين برشا من عند ديوك جيمونت عم مغسول اللي ذكرنا في السيف وحسسنا في جو السيف العشرة غربوا على موزايك فيم وقايت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.
0: هذا جروب من الجروبات اللي نحبهم برشا. نحكيو على جروب اللي مس عديد

نقسموه هاي جام هو تيرم تاع الجاز اللي في ريفيرونس للامبرو ميوزيكال والبقية يوروغواي اللي هي في ريفيرونس للتريبو اميرانديين. جاكيكم انيكدوت على الارتيست هذايا جي كي مشي حاب يتستي في جروب مشي يولي فيه شانتور بعث كاسيت الكاسيت سجل فيها صوته وبعث البروديكتور نتاع الجروب هذايا كي سمع الكاسيت يستاندين وباش يشوف قدامه مرا يا اخي يلقى قدامه راجل قالوا ليه راني نلوج على مرا يا اخي هز روحه ومشي وقال والله ما نعمل جروب نتاع موسيقى وعمل واحد وجروب نتاع موسيقى جيميروكواي وعمل به خلينا نقولوا غاد ماغي وسكسي ميوزيكال بيتمان الكلمه ليلا نسمعوكم بن مغنيو جيميروكواي.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: سافي بليزير كي نقرا الميساج نتاعكم اللي جوني على واتساب موزايك فهم 23 513000. فما ميساج شكروا دالي، هم قالوا له برافو دالي pour la trouvaille Jimmy Rockwell، vous êtes l'une des rares personnes à nous gratifier. والله سافي بليزير، والله إنسان معليه برشا دالي، يعطيك الصحة. زادة فهم مساجات أخرين يوصوها في كل مرة نتابعوا فيكم الكرهبة، مساج محلية ذي heureusement vous êtes là avec vos ondes positives، vive les vacances sans électricité. هاي سافي بليزير، نفرح برشا في كل مرة نقرأ المساج متاعكم. داير نفس النمر 23 513، في ناجم ربحكم برشا كاش، تنجم تربح 1000 دينار بعد شوية في الغد لشانس مع 10:30 متاع الليل، تنجم تربح زوز سكيت الأنجليك كيجو غدوة في مهرجان حمامات، في مهرجان كارتاج الدولي عفوا، وغدوة نجم تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على البيانيست الفلسطيني فرج سليمان. هذا الكل إذا كنت بعثونا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513000. قبل ما نتعديو الموجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي وسبور إكسبريس مع أحمد عديلة، عنا ديديكاس سبيسيال بيتم عن الكلمة يوسف دريدي اليوم عمل عام، بوه مراد اللي نحبه برشا، عندك أب من ذهب راهو باش نديو واضحين، بو مراد أمه عفيفة وأخته رنيم، يتمنى له كل عام وهو حي بالف خيره.

اي عندي ديديكاس اخرى حسين العسيين لقب بالجربي، سلموا عليه برشا. اليوم يحتفل بعيد ميلاده 45. ديديكاس تجي من صحابه من صاحبه محمد ومن بنته مطيعة. نتمنى لك كل الخير يا صديقنا الجربي.

0: نغني كاملة نيجي من نجمة اختاني تسمعها بعد شوية.
1: Calypso. Dimanche 26 juillet, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. سفير الاتحاد الاوروبي في تونس جوزيفي بيروني يؤكد ان برنامج ثام بلس يمثل نموذجا ناجحا للشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي من خلال دعم تكوين الشباب في مهنة تحول الطاقي وربطهم بفرص العمل في تونس والدول الأوروبية. وأوضع بيروني في تصريح لوكالة نوفا بمناسبة إطلاق دورات تدريبية قصيرة في مجال الطاقة المتجددة أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الشريكين الألماني والسويسري يهدف إلى تزويد الشباب بمهارات تحظى بطلب متزايد في أسواق العمل على ضفتي المتوسطة، بما يساهم في خلق فرص تشغيل وتعزيز الحراك المهني ودعم أهداف التحول الأخضر. وسيستفيد من هذه الدورات 250 شابا تونسيا عبر برامج تكوين متخصصة وعدت بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على مهن الطاقة المتجددة التي تشهد نموا متسارعا. دعم قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بستة أجهزة حديثة لغسيل الكلى. ومدير المستشفى أنور البحر يقول أن هذه الخطوة الهامة تأتي لتلبي احتياجات أبناء الجهة وتساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط المباشر على قسم تصفية الدم بمستشفى سيدي بوزيد، مضيفا أن بهذه التجهيزات الجديدة يمكن أن تصل طاقة استيعاب القسم إلى 22 مريضا بعد أن كانت لا تتعدى في السابق 18، كما أنها ستقرب الخدمات الطبية الخدمات الأساسية للمرضى بما يجنبهم مشقة التنقل وانتظار الأدوار لفترات طويلة. تتواصل بمدينة غومراسن المتابعة الميدانية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث شملت عمليات المراقبة جاهزية الأبار والخزانات وشبكات التوزيع بمختلف العمادات التابعة للمعتمدية. أجهزة الإسعاف الجزائرية تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد. بحسب معلنة الأربعاء السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أن بلاده ستقوم بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء مقابل كل إطلاق نار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو قذيفة صاروخية أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر. ويأتي ذلك في وقت شنت فيها الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليلة 11 على توالي، بينما تواصل طهران استهداف حلفاء واشنطن في المنطقة. في المقابل، وزير الخارجية عباس عرقجي يحذر اليوم من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. وكتب عرقجي على منصة إكس: عقيدتنا الدفاعية واضحة، العين بالعين، أي اعتداء على إيران بما في ذلك على بنيتها التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الخميس 23 جويلية، بعض السحب على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية الوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الغربي ضعيفة معتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الذي بعد شوي احكيوا على اخر تطورات ملف قصي معاشه وريان الحمرون وانتقالهم لمستقبل المرسى بين التاكيد وعدم التاكيد حتى التا، ولكن البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي. كما نعرفوا الاتفاق حاصل ورسمي مع معين الشعبين اللي خذا ديجا نسخه من العقد الجديد نتاعو اللي باش يمضي عليه بطبيعه ويرجعوا للجامعه التونسيه لكره القدم. معين الشعبين باش يكون في المهمه الجديده نتاعو معاه كل من مراد الملك وسيف الحسني اللي كانوا ديجا معاه زوز مساعدين في نهضة بركان. إمكانية إضافة مساعد ثالث واردة، ينجم يكون مساعد من واحد من المنتخبات الأخرين إيفانترول إيفان ولا غيره، مع مدرب حراس المرمى باش يكون بنسبة 99% إلا إذا كانت بدلت حاجة المغربي محمد صديق بالقايد اللي كان معاه في نهضة بركان، ومحلل أداء وسام صفوة اللي زاد معروف باسم سيمو، هو كان خدم في الأهلي وفي الترجي الرياضي التونسي وكان موجود معاه كما قلنا في نهضة بركان، زاد حتى هو باش يكون المحلل الأداء باش يرافقه في مهمة جديدة. دونك معين شعبي مراد الملكي سيف الله حسني، إمكانية إضافة مساعد ثالث، مدرب حراس المرمى بنسبة كبيرة كما قلنا باش يكون محمد صديق بالقايد اللي كان معاه في نهضة بركان، ومحلل الأداء زادة بنسبة كبيرة باش يكون معاه المصري وسام صفوة المعروف بسيمو، باش يكون معاه زادة معد بدني باش يختاروا معين شعباني. دايور معين شعباني عنده كارت بلانش في الموضوع هذا بطبيعة بالرجوع إلى الجامعة التونسية لكرة قدم، ولكن عنده الحق يختار الستاف نتاعو، يختار شكون باش يكون موجود مع هذا الكل في انتظار التأكيد في الأيام القادمة. حلو باج الفرق. الترجي الرياضي التونسي مهاجم عادل بطيب وصل لتونس اليوم العشية لإنهاء إجراءات انضمامه إلى الفريق. الترجي زاد من المنتظر كون يعلن في الساعات القادمة عن إنهاء إجراءات انتداب اللاعب لوكاس ريبيرو والملاعبية اللي باش يغادروا إلى نادي الاتحاد الليبي. النادي الرياضي الصفاقسي أنهى رسميا نجم نقولوا كل المشاكل اللي كانت تعيق تسجيل اللاعبين والحصول على الإجازات وحتى المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع أنه اليوم أعلن على 3 انتدابات. نبدأ بالملاعب الأولاني حكيم موتيبي اللي داير موجود في صفاقس تقريبا من آخر شهر ماي، كان موجود لهنا بعد تجربة في البوسنة، أمضى 3 سنوات. الملاعب عمره 20 سنة مواليد جانفي 2006، يلعب مليو تيران، لعب زاد حتى مع ترافيس موتيابا وقت اللي كانوا بعضهم الزوز في اس سي فيا سبورتس كلوب فيلا في أوغندا، ولعب زاد في بانيا لوكا في البوسنة. ذا الانتداب له. الانتداب الثاني هو مؤمن الرحماني اللاعب السابق لترجي جرجيس، أمضى حتى جوان 2028. والانتداب الثالث هو غيث الصغير اللي متوسط الميدان اللي أمضى زاد بدوره حتى جوان 2028. كنا حكينا البارح عن نادي الصفاقسي يتقدم بالشكر إلى لجماهيره وصل للمليار. اليوم باش نحكيو زاد نشكره حتى احنا خاطر المبادرات من النوع هذا ديما تخلي تكون ايموشنيل برشا، لان الحقيقه 6 من الناس حكينا عليهم في وقت سابق عملوا حاجه اسمها CSS فور ايفر، تبنيتها نادي الرياضي الصفاقسي. الاشتراكات داير تتباع غادي زاد كيما تتباع في ليغي شي، وعملوا اوبجيكتيف 300,000 دينار، حتى بكري شويه وصلوا 296,000 دينار، يعني تقريبا الحمله نتاع لي دون وصلت الاوبجيكتيف نتاعها اللي هي 300,000 دينار، باش يواصلوا هذا نتصور مؤكد مازال اقل من 5,000 دينار، وباش يواصلوا بعد الاوبجيكتيف هذا. وزاد كيف في السيت هو بيدو في CSS Forever تلقاو عدد الاشتراكات والمداخيل اللي وصلت لحسابات النادي الرياضي الصفاقسي، نحكيه على 800,000 دينار وصلوا لحسابات النادي الرياضي الصفاقسي، ساشون كو تقريبا عدد ليزابونمون اللي تبيعوا هما 30 او 35% اقل شويه، 30% تقريبا من عدد الاشتراكات المسموح بها. دونك الحمله حتى لتوا ماشيه كيما تحب احباء النادي الرياضي الصفاقسي وهيئه النادي الرياضي الصفاقسي. المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم افتح الحصه التدريبيه نتاعو للاعلاميين، حكينا مع برشا ملاعبيه كنا حاضرين تاير تقاول لي فيديو موجودين على سبور باي موزايك، حكينا على عماد بن يونس، مع عماد بن يونس على زوبجيكتيف وغيره تلقاهم الكل. لكن ثم زوز نقاط مهمه برشا. النقطه الاولى تخص الملعب نتاع عبد العزيز الشتيوي اللي عملناه القلق برشا الملاعبيه، والنقطه الثانيه تخص انهاء المفاوضات وان عمليه انتقال قصي معشة وريان الحمروني الى مستقبل مرسى. هذا الصبري العياري يحكي على وضعيه قصي معشة، ريان الحمروني وادم اليعقوبي. ادم اليعقوبي يلعب في الفريق الأوديسيت أقل من 17 سنة في المستقبل الرياضي بالمرسى. يظهر لي مروان يعرف وذلك علاش عمالي بصبعه اللي نعرف الملاعب ذي، حد ما يعرفه، كان الجميع اللي يعيشوا في المرسى واللي تعبوا برشا مستقبل المرسى. دونك خلينا نسمعوا صبري العياري نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى، رئيس فرع كرة القدم، شنو حكينا اليوم.
9: والله اخر كلام معناتها مع مسؤول التسويق التونسي في الديل اللي عملناه من الاول اللي هو معناتها قصي معشا وريان الحمروني ديفينيتيف و اون كونتر بارتي معناتها ادم يعقوب يمشي كيف كيف الدرجه ديفينيتيف معناتها الامور ماشيه على احسن ما يرام حتى التو تفهمنا في النقاش كل تقريب الكونفونسيون صارت صح بين غدوه بعد غدوه معناتها بين رؤساء الجمعيات وان شاء الله يجيونا زوج لاعبين وادم يعقوب باش نربي مع كيف كيف
10: قصي معشا اسمه اللي ثم شويه تردد هل تم الاتفاق معه عطاه له كيم تاعو
9: الحقيقه عطاه الاتفاق نتاعو وقعدنا مع المانجر نتاعو البارح صباح وتفهمنا في النقاش كل وفي اموره هو معنا احنا ان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله تصح الكونفونسيون ان شاء الله زوج تكون عندهم مستقبلات بالمرسي
11: مفاوضات عندها تقريبا اسبوع ملي انطلقت الاتفاق على ريان الحمروني حاصل الاتفاق مع قصي معشا حاصل حسب صبري العياري بتبيع نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى باش يقول حاجه هكا نتصور باش نتصور مؤكد كونه عندهم الاتفاق موافقه صبري موافقه قصي معشا في انتظار قدم الساعات وامضاء الكونفنسيون في المقابل ثم مشكل نتاع الملعب تاع عبد العزيز الشتوي هل ثم جديد في الموضوع هذا الحقيقه كنت حاضر اليوم في الاستاد نيزمو برشا خدمه بالما يلعبوا عليه ماتشات لانه باش يقلق برشا من لاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى نسمعوا شنو قال
9: بالطبيعه الحقيقه ما تحصلش برشا في البلوز نتاع مرمى عبد العزيز الشتوي بالمرسى تكونوا واضحين مع تقص كيمي الحقيقه مازال ماهوش براتيكابل بالنسبه للاعبين حتى ستاف تكنيك ما تمشك منه برشا عملناه ونعرفوا الناس كل اللي خرجنا مشينا لعبنا في الكرم زومات شويه سميوه ديسيزيف وصلنا معناتها لا قدر الله كما ربحناش تخرج تلعب معناتها الانسان اللي يتعاقب يخرج من الميدان نتاعه احنا عاقبنا روحنا وحدنا في لا بلوز حموم اليوم ان شاء الله معناتها حسب ما وعدونا ان شاء الله كيف يخرجوا الاستاج باش نخليه لهم دوتر وسمان يحاولوا ان شاء الله يعملوا الماكسيموم باش نلعبوا في التيران نتاعنا لانه تعرف تخرج من التيران نتاعك باقي عندك اقل حظ في كل شيء ان شاء الله البلديه وسلطه الاشراف والناس كل جماعتين ثلاثه هما يحاولوا يهيئونا الملعب باش نجموا ما نلعبوا مباراه كره قدم في ملعب العزيز الشيخ بالمرسي
11: في كرة اليد قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي اعلن اليوم انسحابه من مهامه لاسباب عائليه باتريس موتسيبي عمل اليوم كونفرنس دو بريس كانت منتظره بشكل كبير والحقيقه راهو لي كونفرنس دو بريس تاع باتريس موتسيبي ما اقلش من ساعه ونص معناها ويحب يحكي برشا حكايات وما يعطيك حتى معلومه لكن خرجنا بزوج معلومات الاولانيه هو كونه اكد كونه كاس افريقيا القادمه 2027 باش تكون ب 28 منتخب نجم يكونوا سبعه مجموعات في اربعه مع تاهل احسن ثوالث بعد الكاس العام 48 اللي باش تولي 64 توا عندنا الكان 28 والقرار الثاني اللي كان برشا بريسيون من الميديا في مصر والحقيقه حتى صحفيين مصريين تقراهم يقول لك راهو يبيعوا في الكلام برشا ناس تبيع في الكلام راهو ما ثماش زياده في العدد الفرق اللي باش تلعب الانديه اللي باش تلعب رابطه الابطال الافريقيه والكاس الكونفدراليه الافريقيه اللي اذا كانت تبدلت حاجه خطر في الكاف تنجم تبدل حاجه في دقيقه 90 معناها ولانه القرعه دوبي اوت باش تكون القرعه دونك هو اش قال القرار كما هذا الاقتراح وصل من مصر ولكن القرار كما هذا تاخذه الهيئه العليا يعني الكوميتي اكزيكوتيف المكتب التنفيذي لاتحاد افريقي لكره القدم ولكن حسب هكا اللي شفناه في وسائل الاعلام يقولوا لي ما ثماش وحسب زاده ما سمعنا ومسالنا تقريبا ما ثماش زياده الا اذا كانت بدلت حاجه من هوني للقرعه نختموا كما العادة باش ميركاتو زين زيدان باش يكون كما نعرفوا الناس الكل هو المدرب القادم المنتخب الفرنسي باش ياخذ ديروغاسيون سبيسيال من السلطات باش ينجموا يخلصوا اكثر من 450 الف يورو باش يكون مع دافيد 450 الف يورو في العام لانه عملوا ليميت في لي سالير دافيد بيتوني باش يكون معها المدرب المساعد وفيل فودن أمضى رسميا على تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2030 ملاعب من عام 2017 موجود في السيتي وديجا ولد الأكاديمي تاع مانشستر سيتي كازيميرو 34 سنة ليبر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد وما لقاش حتى بلاصة في أوروبا مشى بحذا ليونيل ميسي في انتر ميامي صح حتى 2027 مع عام أونوبسيون إذا كان كازيميرو يلقى فريق فإنه ثم ملاعب كل عام يقول باش يخرج نفس المسلسل يصير وما يخرج نحكيه على رافائيل لياو لاعب الميلان اللي الميلان قال له برا برك شوف لنا يكيب برا امشي جيب شويه فلوس وخرج لكن ما ثم حتى عرض إلى حد الآن الوجهة تقريبا الأقرب الوحيدة تنجم تعطي فلوس هي تركيا ولكن مبدئيا تقريبا هكا حسب لاجازيتا دو سبور باش يكون موجود في التحضيرات في التورني نتاع الميلان في أستراليا أنا شاهد كل أخبارنا اللي تقال على موقعنا موزايكا فام بوينت خليكم توا مع إسماعيل مروان لبنى ووائل في هابي اور
12: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
13: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
14: اوريدو طور عالمك
15: قهوة
14: هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسماعيل بن عيسى موزاي كفام.

0: معنا الكلمة من سامبل كوم سامبل. ساعة كلاد نذكركم مش معناتها السامبلينغ، سي اون تكنيك موزيكال، انك تاخو بارتي من موزيكا، غفران، غيف متاع جيتار، ليني دو باس، دي كيك، غيرو برشا حاجات، ميلودي ولا دي نوت، تاخذهم وتحطهم في غنية جديدة، في كومبوزيسيون جديدة. اليوم باش نحكيو على زوز عمالقة للأمانة، نحكيو على جورج وسوف ونحكيو على الراحل شاب حسني اللي للأمانة أنا نحبه بأتم معنى الكلمة، ما عندكش كيفاش. شو علاقة جورج وسوف بملك الراي سنتيمونتال شاب حسني؟ سيغمون ماهيش علاقة شخصية، أما فنية من غير ما يتقابلوا ومن غير ما يتشوفوا ديريكتومون. خلنا نبداو ساعة بالسامبلينغ الأولاني اللي عمل ضجة نوعا ما، اللي هو بغنية جورج وسوف روحي يا نسمة.
1: بالحب هيمين راح نبقى يا قلبي يا قلبي عرف العشرين.
0: هو يقولوا فما التقارب بينات غنية جورج وسوف روحي يا نسمة وبينات غنية شاب حسني طال غيابك.

علاش قلت تقارب؟ على خاطر ما كانش فما ضجة أو جدل الوقت، كانت عادية الحكاية وما فماش شكون معناتها وقف على الموضوع هذايا كيف ما الجدل اللي باش نحكي عليه من بعد شوية. باش نبداو واضحين، راهو شب حسني معروف بالسامبلينغ، تعرف زيدا خاصة بالسامبلينغ الشهير لبرشا فنانين، منهم زيدا عبد الحليم حافظ في غنية أهواك متاع عبد الحليم حافظ، في غنية نهز منها بارتي، وحتى في غنية علاش ديما وحدك، هذايا سي بون معروفة. أما الجدل الحقيقي اللي صار بينات شب حسني وجورج وسوف هي في الغنية هذه.

اسمع تونا اسمعوها كاملة فين بعد شوي. به الجدل هنا اللي تطرح بيسكو خرجوا زوز غنيات في مدة زمنية متقاربة. الناس قاعدة تتسائل نتاع شكون؟ شكون اللي خذي من عند الآخر؟ راه مش عيب السامبلينغ وما السرقة راه باش نبداو واضحين. دونك كان فما جدل كبير برشا بينات غنيات الله يا بنت الناس وكلام الناس نتاع جورج وسوف شكون باش يفضها؟ ساعات كل شيء الجدل كيفاش بدا؟ بدا مع حوار صار لجورج وسوف وسألوه قالوا له نتاع شكون الغني؟ قالوا لهم براو اسالوا صالح الشرنوبي الملحن شو ذكي معناتها عاودوا ظهر صالح الشرنوبي سالوه قالوا له نتاع شكون الغني؟ قال لهم راهي الغنية تعملت لجورج وسوف راني انا عملت لجورج وسوف باه شكون باش يفصل لهنا؟ يلزمنا الطرف الثالث واضح ولا لا؟ ماهوش حسني اللي باش يفصل، اللي باش يفصل هو الموزع الجزائري بوعسكر هو اللي خدم على الكاسيت هذايا وقال راهي نتاع جورج وسوف ولهنا الجدل تحسم ولو انه الى حد ساعه هذه الجدل مازال مفتوح راهو فما الناس تقول راهي نتاع شب حسني. اي نحكي لك فما لي بوريست فما اللي يحبوا الارتيست نتاعهم فهمتني ما يقبلوش عادي فهمتني دونك سي بون تفضلت الحكايه وعرفنا السامبلينغ نتاع شكون كانت 100% راي مع ارتيست اللي نحبه وللامانه نقدروا برشا والله يرحمه. خلينا نسمعوها كامله الله يا بنت الناس. نعطيكم انكدوت صغيره على حياه شاب حسني. شاب حسني كان باش يكون كوارشي على فكره يخت تضرب الشاب حسني تخلص بيطار قعد مده في السبيطار وكي خرج من السبيطار خذيه وزن وتعب وما عادش نجم يكور انترتون وهو يعالج في روحه في السبيطار سمع برشا موزيكا وقال انا نحب نعمل موزيكا خرج من السبيطار شد الموزيكا ونسي الكوره من وقتها ليجوند بيتم عن الكلمه للامانه فارقنا في عمر صغير زاده وكارير ماهيش طويله برشا راهو زمنيا اما خلى وراه إرث كبير برشا موسيقي الله يا بنت الناس اللي شب حسني بعد شوية الغود لشانس شكون بيش يربح لألف دينار شكون بيش يربح زوز تيكيات الأنجلي كيجو وشكون بيش يربح تيكيات الفرج سليمان.

0: عام 2000 أوبا يخرج التيتر هذايا موصولي كولت ولا يتسمى نحكي ولا سنتخي زاد الموصول متاحهم تنتون دي بليد الكليب ليكونيك بالكهرباء 504 إذا كان مانيش غالط في النوع متاع الكهرباء 504 ولا 405 بلي يقولوا لي على واتساب اللي اللي يعرفوا الاغنيه هذه تنتون دي بليد اسكو الكهرباء اللي في الكليب 504 ولا 405 خاطر فما كونفوزيون بيناتهم زوز ان توكا 10 و 7 تو على موزايك اف ام هذه ابي اور وقيت ربح
1: روب دو لا شانس
0: يومين فهم برشا كادويت يومين ما فهمش مستمع واحد ما فهم زوز مستمعين ما فهم ثلاثة مستمعين ينجموا يربحوا ينجموا يربحوا برشا كاش وبرشا كادويت وبرشا تيكيات هذا الكل ولا فجو 504 مانيش غلط 504 ولا 504 اي بعثولي على واتساب ولا لا شو واحد قال لي 504 والاخر قال لي 405 شكون باش يحسم الامر تويك بين نحكي على كليب تونتون دو بليد الكليب الشهير نتاع 113 الكهرباء اللي قدامهم هذيك قالوا اي تونتون لي كاباني سو تخلو عرفت شنيا الكهرباء هذيك 504 والا 405 بعثوا لي زوز ميساجيت دونك مازال ما حسنيش الامر حتى 504 قال هذه اللي بشوفوا بيناتها خمسين زيد نثبت هذيك هي هذيك الكهرباء موجوده في اللايف على باج فيسبوك موزايك اف ام 504 مانيش غلط فوالا سلموا برشا على بوجو اللي عملت بيستي بليش الليله اون توكا هاي بيه وقعت ربح عندي برشا تيكيات عندي زوز مستمعين تويكا نبدا بسليم 25 سنه بن عروس مرحبا سليم
2: مرحبا بيك
0: شو حوالك سليم
2: الحمد لله لاباس عليكم
0: انتوما الحمد لله صوتك فيه بهجه من لي فوكي انتربيل راهو ذو مقصوص صحيح مروان قال لي دونك بيسكو فان بهجه في صوته دونك ذو مش مقصوص
2: لاباس الحمد لله
0: الحمد لله
2: شغل ماما الحمد لله وربي يقدر الخير
0: ربي يقدر الخير في بين عروس هنا تهنينا ذو مش مقصوص اسلام المطلوب منك كل شيء هو التركيز باهي عندي مليون نجم تربحوا عندي زوز تيكيات الانجيليك كيجو غدوه في مهرجان كارتاج الدولي وعندي زوز تيكيات تمشي لفرج سليمان البيانيست الفلسطيني في مهرجان حمامات الدولي علما وانه سبيكتاكل سولد اوت معنا زوز تسكر يستنيو فيك مالك كان دور العجله فما عجله قاعده تدور اون ديريكت ويك على باج فيسبوك موزايك فيم انت تحسب 3 2 1 اي باش نكتشفوا الكادو نتاعك شنو واضح ولا لا
2: اوكي
0: اي حسب اي
2: شايفه
0: وي العجله دور شو الكادو اللي باش يخرج لنا لي صديقتنا اسلام اسكوتيكيت مليون دايو تخير عنا اليوم ماكينه تاع بانيني من اهداء موزايك فيه شو شطاتنا ديديكاس ما ديديكاس مالوريزمون يا اسلام اش كنت حاب تسلم
2: نحب نسلم على عائلتي برشا ونحب نقول لهم ربي يفضلكم وربي يخليكم وربي يدومكم ان شاء الله انتم النعمه وانتم الكل في الكل
0: باه مديم عائلتك تحبها وكل شي قولك تهز امك غدوه المهرجان كارتاج الدولي تمشيو تحضروا على انجيليك كيجو
2: والله يعطيكم الصحه
0: هاي الصحه امشي انت وليميما انجيليك كيجو غدوه باش تكون موجوده في مهرجان كارتاج الدولي اوكي حتى كلمة تربح شيء كمان تربح هذا الشعار نتاعنا حتى كلمة كش ربح ربح هاي نتعداو المستمع اخر السلام عليكم برشا سليم نمشيو المروج احمد 35 سنه احمد مرحبا
3: مرحبا
0: عسلام شنو حوالك سيدي
3: لاباس الحمد لله
0: طمني الضو موجود عندك
3: انا في الكرم ماما انا مسلت بقضايا ما مقصوص في الكرم
0: في الكرم مقصوص لا اله الا الله مش مشكو في المروج عندك فكره ولا ليه
3: قبيلتها خليتها مقصوص
0: وخلاص نشر الضوئية ذي الليلة هاي صديقنا شكوت لي بلي عمل طلع على مون بليزير ما تتعديش على مون بليزير تو فهمتو كمل
3: لا بيز
0: هاي انا مطلوب منك هو التركيز
3: بسم الله
0: هاي هونجي بشوية لحظة هونجي لي كيجو خرجت قالك فرج سليمان غدوة في مهرجان حمامات الدولي راهو سولد اوت على فكرة واللي بيه غاليين باش نبداو واضحين أما فما زوز سكر وفما زادة مليون ألف دينار فما مكينة متاع بانيني من إهداء موزايك فيم فما دعي وتخير ديديكاس ولا تختار الغنية اللي باش تسمعها نخلي لك المجال خيبة نخلي لك المجال ناي خليك تحسب صديقي
3: 3-2-1
0: سيد المخرج قصة جملة واحدة هذه في نسق قصان الضوء قاعدة تدور العجلة تويكة شو باش تعطينا الغود لا شونس بالنسبة لليلة انت شلون كنت معمل كي شاركت معنا باز على المليون
3: باز على المليون.
0: باز على المليون. ما باش نقول لك مبروك عليك. زوز تيكيات لمهرجان الحمامات الدولي غدوة باش تمشي لي فراج سليمان. للامانه برسمي جو تنكوراج باش تمشي على خاطر سهري اكسيبسيونيل. راه باش نبداو الحين ما نعرفش كيما عشاق موسيقى ولا لي مي سي اون سواري ان با لوبي. ما نعرفش نجم تمشي انت المدام انت
3: من الناس اللي نمشي
0: ان شاء الله. لا برسمي سي اون سواري اكسيبسيونيل. عشكون تحب تسلم صديقي؟
3: على امي والمدام وبابا والعائله الكل.
0: ربي يفضلهم لك. لي تيكي نبعثهم لك توت سويت جوست من بعد ما نكمل الروبريك هذايا. انت وصديقتنا سنة الاسم ضيعته اسلام. اسلامه انت واسلام سلموا عليها مروج بن عروس.

0: Ambiance tout de suite, DJ News.
1: DJ News.
0: شوف باش نبداو الحين في كل مره نسمعكم اخر مخرج من الموسيقى الالكترونيك. اما اليوم ركبت لي باش نرجع لكم على لي زانكونتورنابل نتاع لونيفير نتاع الهاوس ميوزك ولا لونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك ككل. دي مورسو خليني نقول كيما البيير انغولير نتاع لونيفير هذا والجو هذا. دي مورسو اللي للامانه عطاو تورنور اخرى للموسيقى الالكترونيك ككل. اون ديمار افيك ان مورسو من غادي من ليجندير, مورسو نومي سترينغ اوف لايف, يجينا من عند سو سنتر. مورسو كان خرج عام 1987. ديريك ماي كان عمل ريميكس, عديد لي دي جي عملوا له دي ريميكس. يقعد المورسو هذا من اهم لي مورسو في اليونيفير نتاع الهاوس ميوزيك.

نوتخو مورسو اللي يعتبر كولت، نوتخو مورسو مهم برشا في لونيفيغ متاع الميوزيك الكترونيك هو هذا. مورسو يرجع بينا للف وتسعمية وخمسة وتسعين. موصولي ذكر كي سمعته وانا صغير مهمشني للامانه. موصولي جينا من عند روبرت مايلز. موصولي يتسمى ايكونيك باتم معنى الكلمه. موصول طليني هو ذي باش نبقى واضحين. موصولي يعطي ديمونسيون واحد اخرى للموزيك الكترونيك. هو الكلاسيفيكاسيون متاع الموسو ذي صعيب شويه، ما خلينا نقولوا دريم ترانس. خليكم تستمتعوا باللي نوت والموسو. اسمع الدخل. 1 2 3 4 1 2 ثلاثة امشي.

بديش نحب التيتراتين ريمي علخ مش هتقوا واضحين. هندخل مغسول يرجع بينا ل 1999 مرة هذه مغسول اللي كيمارك ديجا اللونبلور والأهمية متاع الموسيقى الإلكترونيكا كل مغسول نومي نايت اوف جاكوار يجير من عن دي جي رولاندو.

مرسول من بعد هذا ما فهمش نقاش مرسول كاردينال من اليونيفير هذا نتاع الموسيقى الالكترونيك ككل مش كان اليونيفير نتاع الهاوس مرسول ليجندير من عند روبن اس مرسول كان خرج في 1993 مرسول مين شو مي لوف وعلى فكره صاروا له عديد لي ريميكس وقد ما تصور فما شو اسمه لي باك لوك اذا كان مانيش غلط عملوا ريميكس اما تقعد الفيرسيون اوريجينال حاجه بنينه برشا

مرسول جندير لمحل السيليكسيون مازال تراهوها ما فما موجز الاخبار من بعد شويه موجز الاخبار مع صديقنا مراد دريدي سليم بعد شويه الكيتش باي سليم الميكس العربي باي سليم اما قبل مرسول من غادي من لجندير 99 يخرج المرسو هذا 9 بي ام تي لايك كوم من عند اي تي بي مش باكا بعد شويه رجعين معكم حتى النصف الليله

0: ركبتها وعدي بها اثنين. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خالد المشي يؤكد أن الحماية المدنية اتخذت جملة من الإجراءات قبل انطلاق موسم الصيف تحسب الحرائق من خلال تدعيم الإمكانيات البشرية واعتماد نظام عمل يسمح بمضاعفة الموارد البشرية عبر الاستعانة بالضباط والأعوان الإداريين المعظمة مجهودات الوحدات الميدانية وتدعيم الاحتياطي المركزي بعشر شاحنات أطفاء من ولايات الجنوب غير المعنية بحرق الغابات وتركيزها بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجلجود. كما توجه بجملة من التوصيات إلى المواطنين لمواجهة موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد أبرزها شرب الماء بانتظام وتجنب الشمس المباشرة وضرورة ارتداء ملابس مناسبة وتبريد الجسم ومضاعفة العناية بكبار السن والرضع وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد أمس ثلاثاء بقصر باردو جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية وذلك برئاسة رئيس اللجنة عبد الرزاق حويدات. وفي مستهل الجلسة تولى أعضاء اللجنة النظر في عدد من التعديلات المتعلقة بفصول مقترح القانون المتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها وذلك بحضور ممثل عن أصحاب المبادرة التشريعية. وتم خلال النقاش إدراج بعض التعديلات المعتمدة ضمن صيغة موحدة المقترحة. ولمزيد تعميق النظر في أحكامه قررت اللجنة برمجة جلستي استماع إلى كل من وزير التربية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوضح أن بلاده لم تضع هدفا محددا لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين نافيا وجود أي توجه نحو التساهل في هذا الملف وذلك بعد تصريحات أدلى بها دبلوماسي فرنسي بهذا الشأن وأثارت جدلا واسعا في فرنسا. وكان السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام تحدث فيها عن زيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين مشيرا إلى أن الهدف هو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بين البلدين. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى غدا الخميس بالتزامن مع ما تسميه ذكرى خراب الهيكل وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. ولا تتوقف المخاوف عند العدد فالاقتحام يأتي بعد عام شهد أداء صلوات وطقوس يهودية علنية داخل باحات المسجد. وقبل أشهر سمحت الشرطة الإسرائيلية بإدخال منشور يتضمن نصوصا للصلاة اليهودية بعدما كانت تصادر مثل هذه المواد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة اليوم الأربعاء جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. للمرة الثانية خلال أسبوع استهدفت مسيرات أوكرانية اليوم الأربعاء شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا اتهمها الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى 11 الليل إسماعيل بن عيسى mosaicfm. Le mix.

0: 11:23 دقيقة توما لموزايك فيم هذه بيور اور ميروار 23 عندها سيغنيفيكاسيون تاع بلي خا نكملوه لهنا جرب شوي
1: فالبارتي هذه عليم يلا

0: جاونا به الاداره راقده لقيتين. هاي بي السلام عليكم الناس كلهم اللي كنتوا تسمعوا فينا. بشنو اللي لقيتين نعملها من لقيه قاره نحكي معاكم على واتساب موزيك فيم فقره قاره. اي فقره قاره 23513000 23513000. ابعثوا لي اي حاجه اي مساج نحكيوا في اي موضوع تحبوا عليه انا مع بعضنا 23513000. بلي جيني مساج من عند حسنة قالت لي بالله أسعد الله ومساكم برنامج روعة إسماعيل يعطيك الصحة محسنة من مطر نسلموا عليها برشا. عندي ديديكاس مالك مالك يقول الرورو عيد ميلاد سعيد رورو مانيش غلطة مالك مالك ورورو إن شاء الله كل عام وهي رورو حيا بالف خير. هاي 23513000 نستنى لميساج متاعكم في كل مرة. قالي اسماعيل راني بعث لك برشا ميساج. هو راه سيفري راه باش نبيض الحين ياك بعث لي فيديوهات مش ميساجات. سلم عليه ما عرفتش اسمه مش حتى اسمه سلموا عليه برشا. عاملين ديديكاس تاكسيست باش نو اسمك خويا بعث لي ميساج قولي شنو اسمك مو باش نعمل ديديكاس. التاكسيستية الكل نسلموا على التاكسيستية الكل اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية نسلموا برشا على بلال. هاي بلي مساجات فرد مرة مش معقول النهار كامل الضوء مقصوص بربي وصلنا صوتنا في ويد الليل منوبة. هاي بيه خلنا نعملوا طلة زيدة قالي مازلت التوى في باريس نفرش فيهم. هذه مساج قديم رجع يحكي على 405 متاع بكري. هاي 23513000 نستنى في المساج متاعكم. ميرسي بوكو موزايك من الجزائر. هذا نمرو من الجزائر نسلموا عليه برشا لحسن هكا مقيد روحه نسلموا عليه. تراخ نزيد نعمل طلع على مساجيكم لحظة بركة. ألور نابل حمام الغزاز ضو مقصوص باهي اوكي عنا برشا ضو مقصوص مساجات هذوما نتاع ضو مقصوص وليت مات سنة بلي ديديكاس المرتي أنسانت نقولها إن شاء الله ربي معك في السخانة وربي يوصل بنوتتنا بالسلم زياد نسلموا عليه برشا برشا يا زياد نتمنى له كل الخير وإن شاء الله ربي يجيبها السلامات. باش شكون عنا عنا هادي سلم علينا قال لنا بلي سمير لوسيف سمير لوسيف خاطر تعدى سمير لوسيف. أي مساج واحد آخر خلنا نقراهم. جه ربي غني مزود به والله مزلك عديت نيجي بالنجمة بكري أختاني خطر جيتكم اسمع اسمع أعطيني أعطيني موزيك خل نغلبهم بال بال بال بالمورس اللي بشي تعد اسمع اسمع شنو يستنى فيكم.
1: Here we
0: are. أها زينب هيش مقال محلية جوكم ربي خليكم لينا بلي عندك شي غنية شتوية رانا شعر مخصوص مساج من عند غفران سلموا برشا قال لنا بلي نسلموا علينا من قليبيا نسلموا عليك صديقي من قليبيا ذي قال لي جردان دل منزة مقصوص جردان دل منزة كات مقصوص انا كليون تاع بليل مو تاكسيس تحكي معايا بليل توك عدي لي كليون لي في التاكسي. هاي ترى خلينا نشوفوا مساجاتكم توك قاعدين يجيونا في كل في كل في كل مره. هذا بعث لي مساج سلموا عليه برشا مين قال لي ندمت على كل نهار بغطيت فيه في الشتاء. كل ضامنين الاولاد احلى ديديكاس بشير بن شعبان ان شاء الله حنتو الجمعه الجايه بربي نحب ان شاء الله يحب زماني بيت عمر والله والله غدوه تو نعمل تو نعمل سبيسيال ميزو داي ديديكاس لراجلي وليكم والناس الكل مروة حجيجي نسلموا عليها برشا برشا أحليهم المساج متاعكم. أنا تاكسي عادل غرسلي ونسلم عليكم برشا برشا نسلموا عليك يا عادل جويز انيفرسير البنتي امنا دولاباغ دو سيمي غاوي نقولولا إن شاء الله كل عام وهي حياة بلف خير. ديديكاس ليكم جينا من عند صديقنا موش حتى تسمو حسام الدين بالحسن سلموا عليك حس في روحي في رشقة عرفت في رمو اي 20 دينار من عند بيلير على راس مروان. اي شكون عنا اخر سلام اسماعيل تهني البنتي لابني اشرف اليوم خطبته ان شاء الله يا ربي نتمنى له كل الخير. ديديكاس واحد اخرى ديديكاس بنتي نشحت باك احلى موزايك ويام بالزرقة بوها مهدي نسلموا عليها برشا سلام. ديديكاس بوغ ميزون فون اكوتي دو موا من موريال ها ونسلموا عليهم برشا. ادم وريان ادم 11 سنين وريان 8 سنين ديديكاس الراجلي محمود ونحب نقول له نحبك برشا صح عليك يا محمود شوي شانسوس تحفظ لنا عليها برشا شعن آخر 23513 ألف راو حتى أنتم إذا كان عندكم دي دي كاس. أحلى تحية الناس مزيك هاني في تونس مستمتعين بجو قصان الماء والضوء. والله فازت الواتساب طيارة عملتها مزيك تي سابقين عصر أنا في كل شيء يعني. تجيت في هذه عادة اسمع أنا عملته راو الواتساب في مزيك والله العظيم أنا عملته ذي للشهادة راو مش حتى حد يقول لكم راو وين عملته ولا شيء أنا عملته راو النمرو ذي فكيت لطه سيسي ذي النمرو ذي كان لطه فهمتني هاي شنو آخر مساجات خلينا تحية الراجلي كرومة ونقول له ياخو خاطرك ديما سلموا عليه بارشة بارشة نسكن في عمارة والله نعرف الضور جعبة صغريت متاع الجيرين كثر الهم يضحك سلموا عليك بارشة صديقي هاي شحن اخ بالله لا يتغشش عليه ولدي أيودة زيادة ديديكاس هاي نعملو له زيادة ديديكاس أيودة نسلموا عليه من عند زياد ثاني نهار من غير ضوء في الكرم 20 ساعة مقصوص الضوء في الكرم الشرقية الشرقي رجع ساعة ونص وعاود قسم فما حتى ضوء مالورزمو بلي فما انيسياتيف محلية فما ضوء.com عملوها دي جون فما ضوء محلية تدخل فما ضوء تحط وين معناتها اي كلها حمرة تلقى البلايز معناتها تدخل تشوف وين فما كوبير ولا لي ام بلاي الولاد ما غير بوليد معناتها اللي بالرسمي فهمت باش نبداو واضحين برجولي مش تعتفدلي كبرت وراكم في العمار ما شاء الله ما عادش متعتفدلي كذا وفي الوقت هذا قليف وشينا حفلة بالضوء هاي صح عليك صديقي تحت الياسمينة في الليل والضوء مقصوص هاي 23513000 صديقي بعث لي ميساج فوكال محمد علي ما نجمش نسمعه راه ما نجمش نسمع ميساج فوكال دونك اكتب لي صديقي محمد علي سلموا عليه خويا ربي وفقكم هشام من بلجيكي نخدم بالليل وبصراحه هونتوا عليا غربتي ربي فضلكم والله صافي بليزير والله حاجه فرحه الاخ حاب نقول لكم راه ولادي ياسر فرحانين بقصان الضوء خاطر ما عندناش في بلجيك سلموا عليه برشا صح عليك سلموا مش قلت لك صح عليك صديقي يا 23513 نزيد نقرا زوج ثلاثه مساجات كهو ونسمعكم الموسيقى خدت السنه فيكم اون بلاي ليست بنينه برشا ديديكاس الراجلي يا موزايك انتم صوتنا وصلونا صوتنا انقطاع الدوري الكهربائي في بيلي ساعه مش 10 ساعات لاين في بيلي الناس كل عاني وفي نفس الحاجه للامانه تكتيك هذيك ديديكاس الراجلي محسن نحب نقول له ربي يخليك لينا من عند النورهان بلي حط التاكسي الاخر دوينا موجود في البحر بيسين لنا هاي صديقي سلموا عليك برشا ديديكاس الخطيب اسكندر اللي كل ليله يخليني ويقعد يلعب مع اصحابه لو جارو عيب عيب كهويز يا قريت ميساج والله قلبي ما يعطينيش برافو اسماعيلي توت ليكيب ملا جو معاكم سلام عليكم الناس الكل نقرا ذي احلى ديديكاس استنى لحظه ديديكاس لي انا طه يا طه سيس اللي فكيني له النمر والله نسلموا عليه برشا نسلموا عليه برشا صديقنا طه سيسي ديديكاس بلي صاحبي بشير يودع العزوبيه سلموا عليك يا بشير هاي هكا كنت قريت لي ميساج نتاعكم الكل قايد موسيقى توا تسنى فيكم بلاي ليست الريغي بنينه يا غالي موسيقى بنينه باش نبداو الحين الفا بلوندي يو بي 14 بوب مارلي ليست طويله للامانه استمتعوا هاي قول لكم راجعين بعد شويه

0: patience.
1: اخي كلكم باي باي على وقايتها اللي لكم زينه ردوا بالكم على رواحكم. ميرسي بوكو اللي تبعتونا, ميرسي اللي تكونوا موجودين معنا كما كل ليله من 9 حتى نصف الليل. غدوة الرونديفو, اكثر كاش, اكثر موسيقى بنينه, اكثر ربح وفلوس, اكثر معلومات, اكثر فازيت, اكثر حكايات. هاي موجز الاخبار من بعد شويه مع مراد الدريدي. غدوة ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت من 9 حتى نصف الليل. يدكم زينه, ردوا بالكم على رواحكم, وان شاء الله يا رب يرجع الضوء في اقرب وقت. باي باي.

0: فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمع موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ صادر عنها الأربعاء أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي درجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء انقطاعات الظرفية الكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت شركة ستاج إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء تدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات. رئيس المجلس الوطني لهيئة السيد الأبي تونس مصفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاج لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطني رقم واحد على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سان جوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تبين أن هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة المقبل أي 24 من جويلية الجاري على الساعة 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. في العالم تتزايد المؤشرات على احتمال اتساع الحرب بين أمريكا وإيران مع بقاء مقترح هدنة لعشرة أيام بلا موقف إيراني نهائي معلن، وتبادل التهديدات بشأن مضيق هرمز والبنى التحتية واستمرار ضربات وردود العسكرية. فقد اقترح وسطاء هدنة لعشرة أيام تمهيدا لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير. وأكد المتحدث باسم الخارجي الإيراني إسماعيل بخائي أن طهران تسلمت أفكارا ومقترحات من الوسطاء لخفض التوتر من دون الخوض في تفاصيلها أو إعلان قبولها أو رفضها. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدرجي.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Retro Night.